0: قال حدثني أبو جبيرة ابن الضحاك أخو ثابت ابن الضحاك مختلف في صحبته كما في الإصابة وغيرها ثبتها بعض الأئمة وبعض النفاها. قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب، قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، في بعض الروايات أو ثلاثة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان، فيقولون يا رسول الله إنه يغضب منه. أخرجه أحمد أيضا وأصحاب السنن الأربع النسائي في الكبرى من طريق داود بن أبي هند، وإسناده صحيح إذا صحت صحبة أبي جبيرة، أبي جبيرة، أبي جبيرة من الضحاك أخو ثابت من الضحاك، وإن لم تصح فهو مرسل. قال حدثنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا يزيد ابن أبي حكيم العدني صدوق عن الحكم، وهو ابن أبان العدني أيضا، قال سمعت عكرمة يقول لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس أو ابن عمر، فبين الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها يا زانية، فقال مه، إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة، إن لم يقوم عليك الحد الآن في الدنيا في الآخرة. قال أفرأيت إن كان كذاك، أي إن كان الزانية فعلا، قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، ابن عباس الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. إسناده حسن، يزيد بن أبي حكيم صدوق وبقية رجال ثقات، وقول إن الله لا يحب الفاحش المتفحش قد صح مرفوعا كما سبق. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. سبق معنا أن الحديث إسناده صحيح قبل 20 حديثا تقدم برقم 312، وهذا الإسناد منكر، حكم عليه جماعة الأئمة كعلي بن المديني وكذلك الذهبي في الميزان أن هذا الحديث بهذا الإسناد منكر، ولكن صح من إسناد آخر بسند صحيح. كل هذه الأحاديث والآثار في باب العياب الذي يعيب الناس، وسيأتي شرحها إن شاء الله. قال في بعض النسخ ابن عمه بدل ابن عمر، أي في الأثر نبه عليه المحقق هنا، قال في الأصول الخطية ابن عمه، وقع بفضل الله الصمد وتنزيه الشريعة ابن عمر، وهو الأظهر والأقرب لأنه كانت لابن عمر جارية قد زنت.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد سماحة الشيخ، انتشر منذ فترة نوع من المضاربة تسمى بسلة العملات، وهي أن يقوم الشخص بإعطاء البنك مبلغا من المال بالإضافة إلى تفويض، ليقوم البنك نيابة عنه بشراء العملات وبيعها كالدولار مثلا، ونتيجة لهذا البيع والشراء يحصل الشخص على الأرباح، كما أنه معرض للخسارة أيضا. فما رأي سماحتكم بذلك؟
3: الذي بلغنا وما ذكره السائل، يقول البنك أو غير البنك عمل يتجه له فيها، فالاتجار في العمل في تفصيل، إن كان من طريق الربا حرام، وإن كان من طريق الشرع قبيح. فإذا باع العملة بعملة أخرى يدا بيد فلا بأس، هل يبيع العملة التي هي الدولار مثلا بجنيه الاسترليني أو بجنيه المصري أو بالريال السعودي يدا بيد فلا بأس، أما إلى أجل أو غير مقبول في المجلس هذا لا يجوز، لأن العمل هذه منزلة منزلة النقود في أصح أقوال أهل العلم من جنسها، وقائمة مقاما. وقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني لا يدا بيد، وفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، شيء بشيء ربا إلا هاء وهاء. وهكذا قول الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد، والفضة بالفضة مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد. ثم هكذا في البر والشعير والتمر ومثل كلها يدا بيد سواء بسواء. فالعمل التي يتعاطاها الناس إذا باع بعضها ببعض منازلة يدا بيد فلا بأس، إذا كانت من أجناس كالدولار بالجنيه الاسترليني أو المصري أو الدولار بالدينار الأردني أو الدينار العراقي يدا بيد فلا بأس، أما دولار بدولارين ما يجوز، ربا فضل. لكن باع دولار بدولارين إلى أجل هذا في اجتمع فيه الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسية. أو باع مثلا العملة السعودية 10 ب11 أو 10 ب12 ولو يدا بيد هذا ربا فضل، فإذا كان نسيئة أو مؤخرا عن المجلس اجتمع فيه النوعان ربا الفضل وربا النسية.
2: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء، هل في ذلك شيء من التطير أو بيتفادى التطير؟
3: لا، هذا من الفعل، من باب الفعل، أنك يعجبه الفعل. أما التطير فهو أن يرجع عن حاجته، إذا رأى شيئا يكرهه أو سمع شيئا يكرهه رجع عن حاجته، أو يمضي في حاجة لم يردها بسبب ذلك. ولهذا قصص من ردت الحاجة الطرف عن حاجة فقد أشرك، وهو شرك أصغر، الطرف من باب الشرك الأصغر. وقد تكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذا المتطير به يتصرف ولا تصرف الكون دون الله، أو أنه ينفع ويضر، أو صرف له شيء من العبادة، كان يصرف شيء من العبادة في هذا الكوكب الذي يعتقد فيه، المريخ أو ثريا أو كذا أو كذا، أو صرف شيء من العبادة للحيوان الفلاني أو الصنم الفلاني أو الميت الفلاني، صار من باب الشرك أكبر. أما التشاؤم الذي يمضيه حاجة لم يردها أو يرده عن حاجته هذا شيء يجدونه في النفوس ولا أثر له في الحقيقة، وهو من باب الشرك الأصغر، إلا أن يعتقد ما يجعله من الشرك الأكبر كاعتقاده أن له تصرفا في أمور الناس وشؤون الناس، هذا الحيوان أو هذا الكوكب أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون من الشرك الأكبر، أو يصرف له بعض العبادة يكون من الشرك الأكبر.
4: هي بعض الناس يجمعون القمائم الله يكون فيها الشهر هذا وإذا جاء نهايته يشبون فيه يقولون رحى أي صف الرحى أي سناك
3: هذا من الجاهلية كان وقع هذا من الجاهلية هذا من باب اعتقاد البعض
2: بعض أئمة المساجد والشيوخ يقرؤون على الناس بآيات من القرآن والدعاء فيعلمونه ماذا أصابه فبعضهم يقول له أصابك سحر وبعضهم يقول أصابتك عين إلى آخر ذلك من كلامهم الذي يقولون فما حكمكم في هؤلاء وحكم الذهاب إليهم وحكم التصديق بهم وهل ما يقولونه صح
3: إذا كان طالب العلم الذي يرقي الناس قد اعتاد على ما تعرفها مما يصيب مسحور أو علامات يعرف بها العين فلا بأس بذلك يقرأ عليه ما يسر الله من كتاب الله كالفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله المعوذتين أو غيرها من الآيات الله جعل القرآن شفاء من العين ومن السحر أيضا حتى قال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى قال العلماء معنا لا رقية أولى وأشفى أولى وأنفع إلا من عين أو حمى والعين هي النظرة يسمونها النظرة هي النفس والحمى سموا ذوات السموم وقال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا واترقى ورقي عليه الصلاة والسلام وأمر أن يرقى أولاد جعفر قال وقال إنها صبتهم العين قال لأمهم إنها صبتهم العين فأمرها أن تسترقي لهم فالرقية نافعة من العين فإذا كان طالب العلم المعروف بالعقيدة الصالحة أنه جرب هذه الأمور ورأى ما في فلان أنه مما يعرف أنه من عين أو أنه سحر مسحور فيتعاطى علاج السحر أو علاج العين النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق ولو أن شيء سبق القضاء أسبقت العين وقال استغسلوا فإذا عرف العين يستغسل يطلب منه أن يغسل وجهه ويتمضمض ويغسل داخلة إزاره وأطراف يديه ورجليه حتى يصب على المعين وهو يشفى بأذن الله.

0: كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل من بابل هاروت وماروت وما يعلم من أحد حتى يقولا إنما نوتمثة ولا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم فالسحر واقع من كثير من الناس منهما يقتل منهما يمرض منهما يغير العقل لهم فيه أنواع من التصرفات ويستعينوا بالجن والشياطين في ذلك وقد وقع هذا في عهد موسى عليه الصلاة والسلام وقام سحرة فرعون بجمع العصي والحبال وقمروا على عيون الناس واستخبوا عيونهم حتى ظن الناس أن هذه العصي وهذه الحبال حيات يخيل إليه من سهلهم أنها تسعى فلما ألقى موسى عصاه لقفتها وأخذتها كلها وعرف الناس بطلان هذا السحر وخر السحر سجد لله عز وجل وتابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن هذا له علاج إذا عرف بالعلامات التي اعتادها أنه سحر استعمل الرقية بالسحر. وذكر بعض المتقدمين أن من أسباب العلاج وأن من ما يدخل في العلاج سبع ورقات سر تدق تجعل في الماء أيضا وأن هذا أيضا قد ينفع بإذن الله من أمر السحر. وهكذا في أمر الرجل الذي يفصل عن زوجته ويمنع من زوجته إذا قرئ له هذه الآيات مع الفاتحة مع آية الكرسي مع قل يا أيها الكافرون قل والله أعلم معوذتين وشرب منه وتسأل الباقي في الغالب أنه يزول أثره ويطلق حبسه. نعم
1: ممكن الفك السحر يأخذ أجر على ذلك لو حقا يأخذ أجر
0: منه
1: اللي بيرقي وبيأخذ وبيفك
0: السحر ما مثل ما أخذ الصحابة
1: أيه
0: لما رقوا الذي
1: لذيغ الخبز
0: لذيغ أعطاه قطعة من الغنم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس. نعم
1: والإنسان يرقي نفسه بنفسه إذا أراد
0: كذا يرقي نفسه
1: أيه
0: مثل ما كان يرقي نفسه
1: أيه.
0: نعم
1: عندي والدي يريد أن يزوج أحدى خواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 عام
0: ومن أراد أن يعرف هذا فليراجع كتاب فتح المجيد في الحسن بن حسن في كتاب التوحيد في باب ما جاء في النشرة ذكر هذه الأشياء. وهكذا أصلك الشيخ عزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد رحمه الله ذكر هذا في باب ما جاء في النشرة في شرح كتاب التوحيد فتح المجيد موجود في الأسواق والمكتبات. وكذلك أصله تيسير عزيز الحميد شرح كتاب التوحيد قد ذكر جميعا في كتاب باب ما جاء في النشرة ما يتعلق بحل السحر وحل العقد الذي عقد به من حبس عن زوجته. نعم
1: والدي يريد أن يزوج إحدى أخواتي لولد صغير يبلغ من العمر 13 سنة بدون رضا وهذا الولد غير مستقيم وقد سبق أن زوج أختي الكبرى بدون رضاها أيضا وطلقت وزوج التي بعدها بدون رضاها وعرف المتزوج ذلك وطلقها فهل يجوز لي أن أعارضه وأن أرفض هذا الزوج؟

0: نصيحة، والله يهدي من يشاء. وإذا دعوتهم إلى الخير التوحيد والإيمان والسنة وترك البدع فلم يستجيبوا فقاطعهم، لا تكون صاحبا لهم، قاطعهم واهجرهم ولا تدعهم إلى بيتك ولا تجيب دعوتهم حتى يدعوا ما هم عليه من الباطل، لأنك إذا صحبتهم ودعوتهم وأجبت دعوتهم أظهرت الرضا بأعمالهم، فلا ترضى بأعمالهم. لكن النصيحة لا تستمر فيها، النصيحة والدعوة التوجيه وإرسال من ترى أنهم يقدرون ترسله إليهم لعلهم يدعوهم إلى الله ولعلهم يستجيبون. نعم.
1: رجل زعم أنه جاءه جني وطلب منه التعاهد بينهما فتصافح وتعاهد على الخير والصلاح والنصيحة بينهم، وعلمه كلمات يقرأهن إذا أراد أن يلتقي به، فكان يقرأ هذه الكلمات هذا الرجل، ويأتيه الجني وهو رجل مؤمن ولا يخاف من الجن ولا من غيرهم إلا الله، إلا أنه عامي، فما رأيكم في هذا وما نصيحتكم له والسلام؟
0: ما أعلم في هذا شيء، لا أعلم في هذا شيء، لأنهم قد يبدون، قد يظهرون، قد يتبدون لبعض الناس، قد يتكلمون. قد حدثنا جماعة من إخواننا أنهم سمعوا من كثير منهم وقت حلقات العلم ووقت الدراسة ووقت الخلوة في البيوت بكلام طيب ونظام بما سمعوا من الحق واهتداء، فإذا أظهر له الخير وعهد أن يستجيب لداعي الله وأنه يتوب وأنه يوحد الله وأنه يعلم أهله وأنه كذا وكذا، ما نعلم في هذا الشيء. إما أما أن يستعين به في شيء من أمور الناس أو يدعوه في الغيب وما لا لا يجوز ذلك. أما إذا يتكلم معه الخير ينصح
1: برسالة خاصة نعم
0: كونه ينصحه، كونه يتكلم معه مع الجني ينصحه لا بأس، أما أنه يدعو من دون الله أو يستغيثه أو يسأل عن أمور الغيب هذا لا يعلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45
0: الخير، وقال له اتق الله وعلم اهلك وصاحبك، لا نعلم بهذا الشيء. نعم.
3: الشيخ طيب في سؤال قد عرض على ما اعتقد في نوم على الدرب، انه يقول رجل يقول كل ما يحاول الناس يدهونه او شيء يشوف نفسه في النوم يقول يطير في الجو.
0: يعني في النوم؟
3: اي في النوم
0: هنا. هذه رؤيه منام غيره. هذه لها تفسير اخر، رؤيه ثانيه يطير بعض المفسرين بعض من فسر الاحلام فسر ذلك بانه قد يسافر من بلد الى بلد، لان بس الطيران بالسفر الا اذا كان طيران غاب في السماء ولم يرجع، قد يسر بعضهم بالموت، هذه اشياء محل نظر. نعم.
1: انا مدرس في احد المدارس الليليه، وقرر مديرها تاخير صلاه العشاء الى ما بعد الدرس التالي، مع العلم بان الدرس الثاني ينتهي مع اذان العشاء، وايضا بجانب المدرسه مسجد كبير، فما العمل وحفظكم الله؟
0: الواجب على المدرسين والطلبة الصلاة مع الجماعة ثم يرجعون لدرسهم، ولا يقدم الدرس على صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإجابة المؤذن، من سمع عن الجدة فلم يأتي فلا صلاة له إلا بعذر، والمدرسون أولى الناس بأن يستجيبوا، وهكذا الطلبة القادة الواجب أن يستجيبوا لداعي الله ويؤخروا الدرس حتى يصلوا.
1: سرق مني مبلغ كبير من المال، وذلك منذ شهرين، ولكن حتى الآن أشعر بهم كبير وحزن كثير في صدري ونفسي مما أسرع على صحتي، فبماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا لإزالة هذا الهم والحزن عني، وما هي الأدعية المستحبة في هذا الأمر؟
0: ننصحك بأن تضرع إلى الله الجزية من قلبك هذا التألم، وأن يخلف عليك ما الله عليك، فهو القائل سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، يعني إلا بقضاءه وقدر، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف والرجل تصيبه المصيبة ويعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، عليك أن تستشعر أن هذه بإذن الله وأنها بقضائه وقدره، فسلم لذلك وتسأله أن يعوضك خيرا أو يرد عليك ما سرق منك أو يعوضك خيرا منه. والله يقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فأنت أصبت بنقص من الأموال سرقة، والله يقول بشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا حصلت هذا الخير صلوات من ربك ورحمة وهداية فأمشي بالعاقبة الحميدة وانخلها من ربك ولا يهمنك، هذا لا يؤخذ، هذا مضى في علم الله وقدر أنه يؤخذ، وعليك بالصبر حتى تعوض عنه ما هو أفضل منه خير منه، والرجوع إلى الله وسؤاله سبحانه من فضله سبحانه وتعالى، ولا تحزن فالأمر سهل.
1: أنا أعمل في الرياض وزوجتي وأولادي ساكنين مع والدي ووالدتي في منطقة جيزان، وأنا أريد أن أحضر زوجتي وأولادي لكن والدي ووالدتي يرفضون ذلك ولا يرغبون فيه، وأنا لا أدري ماذا أفعل، أخاف أن تزعل والدتي إذا فعلت فأخذت زوجتي وأولادي إلى الرياض، أرجو أن ترشدوني العمل الصالح دون غصب الله دون غضب الله. أنا أسكن أعمل في الرياض وزوجتي وأولادي ساكنين مع والدي ووالدتي بجيزان، وأريد أن أحضرهم زوجتي وأولادي إلى الرياض لكن والدي ووالدتي ترفض ذلك، وأنا لا أريد أن أسبب في غضبهم، فماذا أفعل؟
0: عليك أن تجتهد في قضاهما لعلهما يرضيان بنقل زوجتك، لأن في حاجة إلى زوجك، عليك أن تجتهد لعلهما يرضيان. بسط الناس الطيبين إذا كانت الوالدة تستطيع أن تخدم والدك وتقوم بحاجة والدك، أما إذا كان لا تستطيع ووالدك محتاج إلى الزوجة وأم كذلك فأبقها عندهم واصبر وتحمل، وإذا كنت تستطيع زوجة ثانية تزوج، تزوج زوجة ثانية حطها في الرياض عندك، خل أم العيال عند أبويك يحل حاجتهما إلى ذلك أو لكونهما لا يرضيان، فاجمع بين مصلحتين، أرضي والديك واجعل الزوجة تخدمهما وتزوج إذا استطعت ولو بالدين سوف يوفي الله عنك، تزوج من تيسر من الطيبات الصالحات في الرياض تقوم بحالك، وإذا سفرت إلى هناك رجعت إلى أم أولادك ولا حرج في ذلك والحمد لله، ولا تغضب والديك ولا تشق عليهما، ولا سيما إذا كان بحاجة إلى زوجة تخدمهما لكبر سنهما، أما إذا كان في غير حاجة فوسط من يتوسط بينك وبينهما إن لم يتيسر لك الزواج في الرياض، إن تيسر الزواج فالحمد لله تزوج، ولكن أربع تزوج والحمد لله وأم أولادك تبقى عندهم. نعم.
1: أنا مدرس للقرآن في أحد المدارس، هل يجب على الطلاب الوضوء قبل مس المصحف أو في حصة القرآن؟
0: نعم نعم، الطلاب يتوضؤوا في نص المصحف، وهذا هو الذي عليه جمهور العلم أئمة أربعة وغيرهم، وفي حديث عن عمرو بن حزم كتب إلى اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، قد أفتى بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمروا بالوضوء لمس القرآن، فإذا أراد الأولاد يمس المصحف فعليهم الوضوء. نعم.
1: ولكن إذا الأولاد خرجوا للوضوء انتهت الحصة المحددة لذلك، لأن 30 طالب أو 40 طالب
0: يتوضأون قبل الحصة، يتوضأون قبلها
1: حصة أخرى،
0: يستعدون يمكنونهم من ذلك، يجعل لهم فرصة، لا يجد الطالب من الميت إلا هو مستعد للوضوء.
1: ما الفرق بين الأمر القدري الشرعي وبين الإرادة والمشيئة الشرعية القدرية؟
0: الفرق بينهما أنهما يجتمعان في حق المطيع ويفترقان في حق العاصي والكافر، فالله سبحانه له إرادتان قدرية وشرعية، قدرية سبق بها علمه ومرادها نافذ، كما في قوله سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، القدرية نافذة، قال تعالى: ويريد الله يهدي صدره للإسلام ويريد يضله جعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهناك إرادة شرعية كما قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، هذه إرادة شرعية، قد أراد اليسر وأمر عباده بما فيه يسرهم، لكن قد يحصل هذا لبعض الناس قد لا يحصل يسر، قد يبتلى بالعسر، قد أراد من الناس أن يصلوا وأن يصوموا وأمرهم بهذا وأن يعبدوه وحده، فمنهم من صلى وصام وعبد الله، ومنهم من كفر وهم الأكثرون. الإرادة الشرعية، فالمطيع الموحد اجتمعت فيه إرادتان، فوافق إرادة الله الكونية ووحد الله وأطاعه، ووافق الإرادة الشرعية لأنه بطاعته لله وتوحيده لله قد وافق الإرادة الشرعية أيضا. أما العاصي فقد وافق الإرادة الكونية ولكنه خالف الإرادة الشرعية والأمر الشرعي، وهكذا كان. نعم.
1: صلينا بعد وراء إمام صلى الظهر 3 ركعات وذكرناه بالتسبيح ولم يقم، ثم سجد سجود السهو وسجد معه بعض المصلين والبعض لم يسجدوا بل قاموا وأتوا بالركعة الرابعة وسلموا،
0: على من عرف أنه ناقص أن يسبح وينبه، فإن قام وإلا يقومون، إن قام وإلا يقومون يكملون، أما هو يعمل باجتهاده، إذا كان يعلم أنه مصيب يجلس ويسلم، وأما إذا كان ما عنده ربط يلزمه أن ينصاع للمسبحين به المنبهين ويقوم يأتي بالرابعة. ولهذا لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي أنه سلم اثنتين قام، لما استثبت منه قام وأتم الصلاة. هكذا في الحديث الثاني حديث عمران لما نبه أنه صلى 3 قام وأتى بالرابعة عليه الصلاة والسلام. الواجب على الإمام أن ينصاع للمأمومين إذا سبحوا به ويكمل ويعمل بتنبيههم، ناقص كمل، وإن كان زائد رجع، إلا إذا كان يعلم أنه مصيبه وأن يتيقن هذا وأنه مخطئون يعمل بيقين. نعم.
1: إذا أنا رضعت من امرأة فهل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟
0: إذا
1: أنا أرضعت من امرأة رضعت من امرأة فهل أبناء زوجها من غيرها إخوة لي؟
0: نعم، إذا رأت من زوج زيد فاطمة أرضعك من لبنه وهي معه رضعا تاما 5 مرات فأكثر وأنت في الحولين وبعد فطمت، تكون ولدا لها وولدا لزوجها، وتكون أخا لأولادها من الزوج السابق أو الزوج اللاحق هي، وتكون أيضا ولد أخا لأولاد هذا الزوج من الزوجات السابقات واللاحقات، أخا من الأب بالرضاع، وأخا لأولاده من هذه المرة شقيقا بالرضاع، وأخا لأولادها إن كان لها أولاد من زوج سابق من الأم بالرضاع. كالنسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
1: خطبت امرأة وأنا بعيد عنها وقبضت فلوس ولمدة 6 أشهر ولم أشعر بها إلا أنها تزوجت غير حيث زوجها والدها. خطبت امرأة وأنا بعيد عنها وقبضت فلوس ولمدة 6 أشهر ولم أشعر إلا أنها تزوجت حيث زوجها والدها، أفيدونا ماذا أفعل؟ أترك أم أطالب بفلوسي؟
0: أنت بالخيار، إن طلبت الفلوس فلا بأس، وإن تركتها صدقة عليهم فلا بأس. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا عليك. وفق الله الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة القيمة المتعلقة بموضوع العبادة، والتي تولاها صاحب الفضيلة الدكتور صاحب الفوزان الدكتور عبد الرحمن الدرويش، وقد أجاد وأفاد وأوضح ما ينبغي إيضاحه في هذا المقام العظيم وهو مقام العبادة، وبيان حقيقتها وبيان شرطها، فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا من الخير. ولا ريب أن العبادة هي الهدف وهي الحكمة وهي الأساس وهي الغاية التي من أجلها خلق الله الثقلين وأرسل الرسل وأنزل الكتب جل وعلا، كل ذلك ليعبد وحده لا شريك له، كل ذلك لتكون العبادة لله وحده. فمن الناس من قبل هذا الخير واستقام على عبادة ربه وعظمه سبحانه وأخلص له وتابع رسله وهم الأقلون، وأكثر الخلق والعياذ بالله أعرض عن هذا الخير العظيم وعاد الرسل وأعرض عما جاءوا به وتابع الهوى والشيطان، كما قال عز وجل في كتابه العظيم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال عز وجل: وإن تطع أكثر يضلوك عن سبيل الله. ولما ذكر جماعة من الرسل عليهم الصلاة والسلام في سورة الشعراء قال بعد كل قصة رسول: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فجدير بالمؤمن وجدير بالعاقل أن يحذر أن يصيبه ما أصاب الأكثرين، فإن المصيبة والبلاء إذا كثر أهله صار الخوف منه أكثر، فإذا فكيف إذا كان أهله هم الأكثرين؟ يكون الخطر أعظم لئلا يصيبك ما أصاب أولئك الأكثرين من الجهل والإعراض والاستكبار عن طاعة المولى وعبادته سبحانه وتعالى. والله أنزل في كتابه العظيم قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الواضح أنهم لم يخلقوا سدى، هؤلاء الجن وهؤلاء الإنس لم يخلقوا سدى ولا عبثا، بل خلقوا لأمر عظيم وحكمة عظيمة، وهي أن يعبد وحده لا شريك له بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له في ذلك. وأرسل الرسل لهذا الأمر كما سمعتم، بين ذلك في قصص الأنبياء بعد كل نبي يقول: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون في آيات، كلها تدل على أن الواجب على هؤلاء المكلفين أن يعبدوا الله وحده بطاعة أوامره وترك نواهيه واتباع رسله. وجدير بالعاقل أن ينظر في هذه العبادة ويحاسب نفسه حتى يعرفها جيدا وحتى يؤديها كاملة. وسمعتم من الشيخين بيان هذه العبادة وأنها الذل والخضوع لله عن محبة له سبحانه، عن رغبة فيما عنده، عن رجاء، عن خوف، لا مجرد ترك الشيء أو فعله، بل لا بد أن يكون ذلك عن محبة له سبحانه صادقة، وعن إخلاص له سبحانه، وعن رغبة فيما عنده، وعن خشية الله وخوفه منه سبحانه وتعالى. ولا بد مع ذلك من أن تكون هذه العبادة موافقة لما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام في حق أمة محمد وفي حق الأنبياء الماضين، لا بد أن تكون كذلك. في حق نوح لا بد أن تكون العبادة لله وحده موافقة لما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام. في حق أمة هود كذلك لا بد أن تكون العبادة لله وحده وموافقة لما شرع الله على يد هود عليه الصلاة والسلام. وهكذا بحق من بعده كصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم، لا بد أن تكون العبادة في وقتهم وفي أممهم خالصة لله موافقة للشريعة التي جاء بها هذا الرسول الذي بعث إليهم. وفي حق أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا بد أن تكون العبادة لله وحده، ولا بد أن تكون موافقة لشريعته التي بعث بها عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ينكر عليهم سبحانه ذلك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، المعنى ليس لهم ذلك، وإنما عليهم أن يشرعوا أن يتبعوا شرع الله الذي جاء به نبيه مصطفى عليه الصلاة والسلام. وهكذا قوله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة فاتبعها، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنه لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه يقال آية المحنة، لما ادعى ناس حب الله امتحنوا، يعني إن كنتم صادقين في حب الله فاتبعوني، فاتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم، يعني قل يا أيها الرسول للناس، إن كنتم تحبون الله يعني صادقين في هذه الدعوة فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كان يحب الله فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو البرهان، هذا هو الدليل على صدق المحبة. كثير من المشركين يحبون الله وإن كانوا يحبون أندادهم مع الله، كما قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ويحبونهم كحب الله. لكن ما تنفع هذه المحبة لما صارت مشتركة بين الله وبين الرسول بطلت. لا بد يكون حب الله خاصا به، هو الحب الذي يتضمن الذل والخضوع له بطاعة أوامره وترك نواهيه والإيمان بأنه مستحق لهذه العبادة وهذه المحبة الصادقة الخالصة الخاصة التي تقتضي الإيمان به، تقتضي خوفه ورجاءه، تقتضي تخصيصه بالعبادة، تقتضي الإيمان بأنه المستحق لها وحده. قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون في آيات. فعلى المكلف أن يعقل هذا، وليس للإنسان يعبد بمجرد هواه، لا بد من الأمرين اللذين سمعتم من الشيخين. الأمر الأول الإخلاص لله، وأن يكون الباعث على العبادة طلب مرضات الله والإخلاص سبحانه وتعالى، وأن تصلي لله، تصوم لله، تصدق لله، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر لله، لا لقصد كذا وكذا، تصوم لله، تحج لله. الباعث هو قصد وجه الله، والمراد طلب مرضاته. والأمر الثاني الموافقة للشريعة، هذا إذا كنت مسلما، أما غير مسلم لا، لا بد أن يسلم أولا. الكافر لا، ليس له عبادة حتى يسلم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا بد أولا من الدخول في الإسلام والإيمان بالله ورسوله وتوحيده والإخلاص له والانقياد لشرعه والكفر بما يعبد الناس من دونه والإيمان بكل ما أخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا دخلت في الإسلام وكنت من المسلمين فلا بد في كل أعمالك من الشرطين، لا بد في كل أعمالك التي تقرب بها إلى ربك والتي أنت مأمور بها من صلاة وصوم وصدقات وبر وغير ذلك، لا بد أن يكون لله، فعلته لله لا للرياء ولا لطلب حمد الناس وثنائهم ولا لأجرة تأخذها، إنما فعلته لله. والأمر الثاني أن يكون موافقا للشريعة. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال جل وعلا: إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَرَضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. قال تعالى: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. هكذا في هذه الآيات يبين أنه خلق السماوات والأرض وأنه جعل مَا عَرَضِ زِينَةً لَهَا من أنهار وبحار وأشجار وجبال وغير هذا من المخلوقات من بني آدم ومن الجن والحيوانات، كل ما على الأرض زينة لهذه الأرض. ثم قال: ليبلوهم أيهم أحسن عملا، يعني ليختبر هؤلاء المكلفين، ليمتحنهم هل يعبدون وحده ويصدقون في ذلك ويجتهدون في إكمال الأعمال وإتمامها وتحسينها أم يقصرون في ذلك. ولهذا سمعتم ما نقل عن فضيل بن عياض وهو من أتباع التابعين يقول رحمه الله: إن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا. وبين قوله اللي يبلوك من يكون أحسن، ما قال: أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: الخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. ثم إنه جل وعلا لم يقل أكثرهم عملا، ولم يقل ليبلوهم أيهم يكون حسن العمل، بل قال: أحسن، أحسن، صيغة التفضيل يدل على أمر عظيم، يدل على أن المطلوب المنافسة في الخير ومسابقة حتى يكون العمل أحسن، أحسن عمل وأكمل عمل. نقل أكثر عمل بالاعتبار بحسن العمل وكمال إخلاصه وكمال موافقة للشريعة وإن كان قليلا، فصلوات قليلة وصوم قليل مع الفريضة وصدقات قليلة مع الفريضة، وهكذا بقية العبادات متقنة كاملة على الوجه الأكمل في الإخلاص والصدق أفضل من شيء كثير مع ضعف الإخلاص وضعف الصدق. فالله يبتلينا لينظر وهو العالم بكل شيء أينا أحسن عملا، هو يعلم من هو أحسن منا عمل ومن ليس كذلك، ولكن المعنى ليبلونا حتى يظهر ذلك، حتى يوجد ذلك بيننا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا في هذه الدار، دار الامتحان، دار الاختبار، دار العمل، أينا أكمل صلاة في خشوعه وصدقه وإقباله على الله ورغبته فيما عنده وإعراضه عن الشواغل الأخرى، أينا أكمل في إخلاصه في صدقاته وزكواته وفي صومه وفي حجه وفي بره لوالديه وفي أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر وفي غير ذلك، أينا أكمل إخلاصا وأكمل صدقا في جميع أنواع العبادات التي يؤديها. قد يقف الرجلان في الصف الواحد ومتجاورين أيضا وبين صلاتيهما أعظم مما بين المشرق والمغرب كما قال بعض السلف بسبب إقبال هذا وغفلة هذا. والحديث المعروف رواه أبو داود وغيره إنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. وإن قد يقوم الإنسان في العمل في صلاته فلا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى قال إلا عشرها، كل ذلك بسبب إقباله عليها وعدم ذلك. فالإقبال على العمل والصدق في إكماله والعناية بإخلاصه لله من الشوائب له شأن عظيم. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة العناية بهذا الأمر، وأن يكون في أعماله كلها يتحرى الإخلاص لله وإكماله والعناية به، ويتحرى الموافقة للشريعة. سمعتم الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وسمعتم الحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمره رد. وجل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إرادة الآخرة إرادة وجه الله جل وعلا، تقرب إليه ليفوز بالجنة والسعادة. ثم قال: وسعى لها سعيها، ما هو إرادة بس، إرادة عمل. ثم قال: وهو مؤمن. لا بد أن يكون هذا السعي وهذه الإرادة صادرة، يعني صادرين عن إيمان بالله ورسوله، عن صدق، عن إخلاص. فلو أراد وسعى عن غير إيمان لم ينفعه ذلك. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، مشكورا عند الله، يثابون عليه أكثر. فعلينا جميعا في جميع أعمالنا وأقوالنا أن نعنى بهذا الأمر بالإخلاص لله والصدق فيه وكمال المحبة مع كمال الموافقة لما شرعه الله. وسمعتم أن الأعمال منها ما يتعلق بالقلب كالإخلاص لله والمحبة والخوف والرجاء، ومنها ما يتعلق باللسان كالثناء على الله وحمده والاستغفار والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير هذا من أعمال اللسان وقراءة القرآن وأنواع الذكر القولي، ومنها ما يتعلق بالجوارح من الصلوات والجهاد والحج والصوم وغير هذا من الأعمال الكثيرة.

فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. باب المدينة طابة. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعيد عن أبي حميد رضي الله عنه أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة. باب لابتي المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما زعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. باب من رغب عن المدينة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشأم فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. باب الإيمان يأرز إلى المدينة. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. باب إثم من كاد أهل المدينة. حدثنا حسين بن حريث أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة قالت سمعت سعدا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. باب آطام المدينة. حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري. باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال.
لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو حدثنا إسحاق حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه. باب المدينة تنفي الخبث. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال أقلني، فأبى 3 مرار، فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. باب حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. حدثنا ابن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم، فأقاموا. باب حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة
وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا، تعني ماء آجنا. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت: سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة: سمعت عمر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. حدثنا محمد أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف ترى بعيرك؟ أتبيعنيه؟ قلت: نعم. فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. باب أداء الديون. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر يعني أحدا قال: ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله: وقليل ما هم. وقال: مكانك. وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الذي سمعت؟ أو قال: الصوت الذي سمعت. قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن فعل كذا وكذا؟
قال نعم. حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه صالح وعقيل عن الزهري. باب استقراض الإبل. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. باب حسن التقاضي. حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسى.

0: أوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. باب حسن القضاء. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه، فقال أوفيتني وفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. حدثنا خلاد حدثنا مسعر حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر أراه قال ضحى، فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها. باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
2: استووا استووا تراصوا

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون

السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا

هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.

0: سمع الله لمن حمده كثيرا طيبا
1: الله أكبر

الله. الله.

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

آمين آمين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرات.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: وأخ يقول: توضأت وبعد الوضوء نشفت أعضائي بالمنشفة، فقال لي بعض الأخوة: لا تفعل، فهل هذا صحيح؟ الأمر واسع في هذا، يجوز أنك تنشف الأعضاء بمنديل أو بمنشفة، ويجوز أن تتركها بمائها. وأما من استدل على المنع بحديث ميمون الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، فهذا لا دلالة فيه، بل نستطيع أن نقول هذا الحديث فيه دلالة على تنشيف الأعضاء بالخرقة، من كونها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا يبين أن عادتها كانت تناوله الخرقة تلك ينشف أعضاءه بها، ولكن في تلك المرة كان يحب أن يبقى الماء على جسده، لعله كان الجو حارا، فإن الإنسان قد يغتسل أحيانا في الجو الحار ولا يريد مسح الماء عن جسده، يريد أن يبقى على جسده ليبرد جسده. فهذا الحديث نستطيع نقول هو دليل على استعمال الخرقة في تنشيف الأعضاء، وأما امتناع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرة فلعله لسبب، فإذا الكل جائز، يجوز أن ينشف أعضاءه ويجوز أن يتركها بدون أن يمسحها بأي شيء. وأخ يقول: توفي والدي وترك راتبا اشترينا منه أضحية، والآن عمري 16 عاما، فمن الذي يمسك عن الحلق وتقليم الأظهار، أنا أو أمي؟ يمسك الذي هو قيم على البيت، إذا كان هذا الولد هو القيم على البيت بالنفقة عليه، بتولي أمور بيته، يأخذ هذا المال الذي هو راتب والده ينفقه ويتصرف فيه، فهو القيم وهو الذي يمسك، وإن كانت أمه هي المتصرفة في ذلك فهي التي تمسك. أخ يقول: جاء في حديث قصة يوسف أو قصة عجوز بني إسرائيل أنها قالت أنهم شهدوا عند موسى، أي شهد علماؤهم، ألا يخرجوا من مصر حتى يأخذوا عظامه وحتى ينقلوا عظامه معهم، فكيف قال عظام يوسف والله حرم على الأرض أن تأكل أجسار الأنبياء؟ العظام قد تطلق على الجسد كله، وقد جمع بهذا الجمع فيما أذكر الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة حين ذكر هذا الحديث صححه، قال: وكان أشكل علي، ثم قال: لا إشكال فيه، ذكر حديث سهل بن سعد في الصحيحين في المرأة التي كان لها غلام نجار، فقال لها: كلمي ولدك النجار يصنع لي منبرا يحمل عظامي، أو نحو ذلك، فمعنى يحمل عظامي أي يحمل جسدي كله، فالعظام قد يطلق ويراد به جميع الجسد. ومنه أيضا قول الشاعر: رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات، وهم لم يدفنوا العظام فقط بل دفنوا جسده كله، فيطلق العظام ويراد به الجسد ويراد به الجسد كله، فهو من هذا الباب أن يوسف قال لهم: لا تخرجوا من مصر إلا وتحملون عظامي معكم، المراد تحملون جسدي، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فلا إشكال في الحديث. وارجع إلى السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تجد ذلك. وأخ يقول: جلست مع أخ ويقول إن النووي له شطحات كبيرة في العقيدة، منها إنكار علو الله والقول بقول الجهمية وإنكار علو الله وإنكار لشيء معلوم من الدين بالضرورة فهو كفر. ويقول: ما حكم من يقول أنا متوقف في تكفير النووي؟ إن كان النووي قال قولا كما ينسب إليه فيحضر ذلك القول ويكون خطأ منه إذا كان قال هذا القول، مع أن هذا القول غير معروف عنه. وأما النووي فهو إمام من أئمة المسلمين، وإن أخطأ في مسألة أو مسألتين كما بين أهل العلم خطأه مثلا في باب تأويل الصفات ونحوه فلا يخرجه ذلك عن أن يكون إماما من أئمة المسلمين. والعلماء تتابعوا على الثناء عليه والاستفادة من كتبه، فأحذر من أصحاب هذه الأفكار الغالية الذين يميلون بفكرهم إلى منهج التكفير بحجة الغير على العقيدة، فأهل السنة براء من هذا الفكر. وتعجبني كلمة للشيخ رحمة الله تعالى عليه حين سئل: إن بعض الناس يقول أو يفتي بإحراق كتب النووي وكتب الحافظ بن حجر، قال: لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، لأفتيت بإحراق هذا المفتي. ورد العلماء على أصحاب الغلو الذين طعنوا في هؤلاء الأئمة: فالنووي بشر يصيب ويخطئ، وهو إمام من أئمة المسلمين، ويبرأ أهل السنة من مثل هذه الأفكار. كان مرة هنا شخص تعرفونه، جلسنا معه ونصحناه، عنده من مثل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى
2: وسعك ما وسع العلماء. إياك يا طالب العلم أن تسلك طريقا تشد بعن أهل العلم، ما وسع العلماء يسعك، خذ به وسر عليه. هؤلاء من تلامذة الحداد، حتى لو لم يتتلمذوا على يديه تتلمذوا على أفكاره، حذر منه العلماء ومن أفكاره. وأخ يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، هل هذا عام؟ نعم عام، ولكن عمومه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت رواية أخرى في الحديث: أذن النبي صلى الله عليه وسلم في التكني بكنيته بعد وفاته، سأله علي رضي الله عنه: إن ولد له ولد بعد وفاته أيكنيه بأبي القاسم؟ فأذن له بذلك. وهكذا فعله كثير من السلف، بل العشرة المبشرون بالجنة أكثرهم كان له ولد يسمى محمدا ويكنى بأبي القاسم. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التكني بكنيته التي هي أبو القاسم هذا خاص بحال حياته. أخ يقول: في الحديث: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أهون من أن يمس امرأة لا تحل له، هل يفيد هذا أنه من الكبائر؟ نعم، هذا وعيد شديد، والذنب الذي رتب عليه وعيد وعقوبة هو من الكبائر، فكونه يطعن بمخيط من حديد في رأسه أهون له من أن يمس امرأة لا تحل له، هذا يدل أنه ذنب عظيم. خن يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، الحديث ما معناه؟ الحسد هنا معناه الغبطة، الغبطة بمعنى أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه، فلا حسد إلا في اثنتين، أي لا تتمنى أن يكون لك مثل ما لفلان إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن تتمنى أن تكون مثله فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار تتمنى أن تكون مثله. فالغبطة الحسد هنا المراد به الغبطة، وليس الحسد الذي هو كراهية النعمة. أخ يقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، هل هذا خاص بالجهاد أو هو شامل للرباط؟ ظاهر الحديث أنه عام سواء وجد قتال أو كان يرابط، فإن وجد القتال قاتل، ويدل عليه فعل أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، فإن أهل المدينة سمعوا فزعة فخرج الناس فلم يجدوا شيئا فرجعوا وليس هناك شيء، فوقف أبو هريرة تأخر، قال له بعض الناس: لما وقفت ولم نجد شيئا؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر هذا الحديث، فاستدل به أبو هريرة على وقوفه تلك الساعة وليس هناك قتال، فالمرابط أيضا داخل في هذا الحديث، وهو فضل عظيم. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود، فضل عظيم لمن احتسب ذلك. أن يقول: هل الحديث من استغفر للمؤمنين والمؤمنات له بكل مؤمن حسنة هل هو صحيح؟ الحديث هذا ضعيف، مع أنه مروي من أكثر من طريق فيما أذكر، وكله ضعيف أو شديد الضعف. وأخن يقول: في هذه الليلة تبعت جنازة فحضرت الدرس فشعرت بسكينة وطمأنينة، فما النصيحة؟ النصيحة بالحرص على مجالس العلم، مجالس الذكر، فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رياض الجنة، كما في الحديث الذي يصححه ويحسن الإمام الألباني رحمه الله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. فمجالس الذكر هي رياض الجنة، وعد النبي صلى الله عليه وسلم أهلها بالسكينة، أنها تنزل السكينة في قلوبهم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كلام الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة أن الله تعالى يغفر لهم، يغفر لأهل مجالس الذكر ولمن حضر معهم، حين يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى بعباده، ولكن يقول للملائكة: ما يصنع عبادي؟ يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويستغفرونك ويسألونك الجنة ويستعيذونك من النار. فيقول الله: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فتقول الملائكة: يا رب، إن فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة فقعد معهم وهو عبد خطاء. فيقول الله تعالى: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فنعمة من الله تعالى على المسلم أن يوفق لحضور حلق العلم ومجالس الذكر، لو لم يكن في إلا هذه الأجور لكفى به فضيلة. كيف ومع هذه الأجور العظيمة يستفيد في دينه، يصحح عبادته، يصحح عقيدته، يستفيد في أحكام، في الأحكام التي يتعبد لله تعالى بها. فالنصيحة لنا جميعا أن نحرص على حلق العلم ومجالس الذكر وأن نصبر عليها، فإن فيها الخير الكثير. أخ يقول: دعوة الوليمة إذا كانت عامة، لم يعين أحد وإنما يقول الدعوة عامة، فهل تجب إجابتها؟ لا تجب إجابتها إذا لم يعين، إنما تجب على من دعي بعينه، يجب أن يجيب إلى ذلك. وأخ يقول: هل هذه الثلاث تدخل في حديث النهي عن الكلام في الخطبة، رد السلام على الخطيب وقول ما يقول المؤذن والتأمين عندما يدعو الخطيب في آخر الخطبة؟ أما رد السلام والقول مثل ما يقول المؤذن فإنما يقال إذا قعد الإمام، إذا قعد الإمام رد عليه السلام، أي الخطيب، إذا قعد الخطيب فرد عليه السلام، وهكذا متابعة المؤذن تكون بعد أن يقعد. وهذا ليس منهيا عن الكلام فيه، إنما المنهي عن الكلام فيه وقت الخطبة، وقت الكلام. وأما وقت الأذان فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتكلمون، وقد صح أن عثمان رضي الله عنه كان إذا جاء يوم الجمعة يخطب، وأخذ المؤذن في الأذان دعا عثمان بعض الحاضرين يسأله عن أسواق المسلمين وأسعارهم لأجل أن ينبه على ما يحتاج إلى تنبيه إن كان هناك شيء يحتاج إلى التنبيه. وأما التأمين على دعاء الخطيب فليس هذا من الكلام المنهي عنه. ويقول في السؤال السابع: ذكر الحافظ ابن رجب أو ابن حجر، ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مرسلا إلى الملائكة ولم يجزم بقبول ذلك، فما هو الراجح فيه؟ هذا الذي سبق قلنا إن السيوطي ألف فيه رسالة سماها تزيين الأرائك في بيان إثبات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة، وأكثر العلماء على خلاف هذا القول، وهو الذي جزم به شيخ الإسلام بن تيمية في أكثر من موضع من كتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مبعوثا إلى الملائكة، وإنما بعث إلى الجن والإنس وهم المكلفون، وأما الملائكة فإنهم مخلوقون لطاعة الله ولعبادته. وهكذا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلته عبر الملائكة، ولا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الملائكة أو علمهم أو اجتمع بهم لقصد التعليم كما اجتمع بالجن وعلمهم ودعاهم. فأكثر أهل العلم أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت إلى الجن والإنس ولم تكن إلى الملائكة، وأن الملائكة خلق من خلق الله خلقهم الله للعبادة والطاعة، كلهم مؤمنون، كلهم لا يعصون الله. أخ يقول: راتبي ينزل إلى الصرافة بالدرهم الإماراتي، وبعض الصرافات تسلم لنا بالريال السعودي وتعطينا الفارق بالعملة اليمنية، وبعضهم لا يعطينا الفارق، هل هذا جائز؟ وإذا كان محرما هل أنا مشترك في الإثم معه؟ الأصل أن الحوالة تدفع إلى الذي أرسلت له بنفس العملة التي أرسلت بها، فالواجب على أصحاب الصرافات أن يوفروا العملات التي يتم تحويلها إليه، بحيث إذا جاءهم العميل يسلمون له بالعملة التي حولت له. فإذا لم يكن عنده عملة وقبض السند أو وقع عليه سند هذه الحوالة أنه استلم حوالة أو أعطوا سندا بحوالته التي تم تحويلها له وقبض هذا السند أو وقع عليه، يكون في ذلك قد قبض، فإذا صرف له بعد ذلك فهذا جائز. وقد أفتى بجواز كثير من العلماء وعليه قرارات كثير من المجامع الفقهية في هذا العصر أن قبض السند، سند الحوالة المرسلة، في حكم قبض الحوالة. أخ يقول: رجل اجتمعت عليه عقيقة وأضحية ولا يستطيع فعل الاثنتين، فأيهما يفعل؟ إذا كان يأمل أنه يوسع عليه بعد الأضحى أو عنده شيء يأتيه معتاد بحيث أنه يقدم الأضحية التي يفوت وقتها ثم بعد ذلك يعق، فهذا أفضل ويجمع الخيرين. وإذا كان لا يستطيع إلا فعل إحداهما، وإذا فعل إحداهما تفوت الأخرى ولا يستطيع تداركها، فالأولى أن يقدم العقيقة فإنها آكد، وإن كانت هي ليست واجبة لكن ما يترتب عليها يجعلها آكد. أخ يقول: رجل أوصى أن يدفن أمام بيته في الجبل، هل تنفذ وصيته؟ إن كان ذلك الموضع الذي أوصى فيه مقبرة للمسلمين واختار موضعا معينا فلا بأس. وأما إذا لم يكن مقبرة المسلمين فلا يقبر منفردا عن قبور المسلمين ولا تنفذ وصيته، فإن دفن الميت في موضع منفرد لا بد فيه من إحدى مفسدتين، إما الامتهان أو الغلو فيه، إما أن يمتهن فيوطى عليه ويتخذ طريقا ولا يبالي به الناس لأنه ليس في مقبرة، وإما أن يغلى فيه فيعظم ويعبد من دون الله ويظن الناس أنه إنما أفرد عن مقابر المسلمين لمزيد فضيلة، فهذا خطأ.
3: أخن يقول رجل باع لرجل سلعة بالعملة السعودية، هل يجوز له أن يقضيه بالعملة اليمنية؟ إن كان هذا في نفس الحال أن يقول له هذه السلعة مثلا ب500 ريال سعودي فيدفع له ما يعادلها في ذلك الحال للعملة اليمنية فهذا جائز وليس فيه إشكال. وإن كان دينا اشترى منه سلعة بعملة سعودية دينا ثم حين القضاء جاء يقضي بالعملة اليمنية فهذا يجوز بشرط ألا يكون بينهما اتفاق سابق، يقول لا أبيعك ثم تقضي بعملة أخرى، وأن يقضيه المال كله بحيث لا يبقي منه شيئا، فإذا كان كذلك فهذا جائز، وهو الذي جاء في حديث عمر أو ابن عمر، حديث ابن عمر وجاء عن عمر موقوفا، وحتى حديث ابن عمر اختلف في وقفه ورفعه في أنه كان يبيع بالدراهم ويقبض بالدنانير أو العكس، هذا معناه أنه بدون اتفاق سابق ويقضيه المال كله. وأخ يقول رجل توفي وترك بنتا صغيرة وزوجة وإخوة أشقاء، ثم بعد فترة قصيرة توفيت بنته، فكيف تقسم تركته؟ أولا تقسم باعتبار البنت موجودة، يخرج نصيب البنت ولها النصف، والزوجة ولها الثمن، والباقي للأخوة الأشقاء، ثم يقسم نصيب هذه البنت الذي هو النصف في الزوجة التي هي أمها إن كانت أما لها، فتأخذ ميراثها منها، وميراثها منها في هذا الحال هو الثلث، أمها ترث منها الثلث، والباقي كل أعمامها الذين هم إخوة والدها. وأخ يقول شخص جاء بعد أن انتهت الجماعة فصلى منفردا من دون أذان ولا إقامة، هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، وإذا كان في مثل هذا الحال في مسجد جاء وقد انتهوا فيه فلا يؤذن، لا يشرع له أن يؤذن لكن يقيم الصلاة إقامة، لأن هذا المسجد قد أذن فيه فيقيم الصلاة ويصلي. وأخ يقول رجل طلق زوجته وعنده 4 أولاد من الذكور ولم ينفق عليهم خلال 8 سنوات، والذي قام بالنفقة عليهم هو أبو الأم، والآن جاء أبوهم يريدهم، فهل يدفع النفقة التي عليه؟ الأصل أنه يجب على الأب أن ينفق على أولاده بقدر وسعه بما أعطاه الله، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فيجب عليه أن ينفق على أولاده. فإذا لم ينفق عليهم وقدمها جدهم أبو أمهم بنية الرجوع بها على أبيهم فيجوز له أن يطالب بذلك، يجوز أن يطالبه بذلك.
2: لأن النفقة هي واجبة على الأب. وسال يقول: أخ قتل أخاه فتنازل أبوه وأمه وإخوانه عن القصاص، ولم تتنازل زوجته وبناته، وحكمت المحكمة عليه بدية تسلم إلى زوجته وبناته والسجن 3 سنوات، فهل للأم أي الزوجة والبنات المطالبة بالقصاص؟ لا، ليس لهن ذلك، ما دام أن بعض الورثة قد تنازل عن القصاص فليس لهن حق في مطالبة القصاص، يقبلن الدية. أخني يقول: رجل لا يصلي وحين مات جاء به أهله إلى إمام المسجد ليغسله ويصلي عليه فأبى، فحدثت مشاكل فاضطر إمام المسجد إلى تغسيله والصلاة عليه، فهل فعله صحيح؟ الأصل أن الذي لا يصلي إن كان لا يصلي فعلا بمعنى لا يصلي أي لا يفعل أي صلاة، ليس معنى متساهل بالصلاة، بعضهم قد يكون متساهلا بالصلاة يصلي ويترك، أو يصلي بعض الفروض ويتساهل في بعضها تفوته، هذا لا يكفر على الصحيح، وفيه أدلة كثيرة، منها على سبيل المثال حديث أبي هريرة إن أول ما يحاسب عليه الإنسان عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص منها شيئا قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من فريضته. فهذا الحديث يدل أن من نقص منها شيئا لا يكفر، بل هو في حكم المسلمين، هذا في من ينتقص منها شيئا كسلا، أما من انتقص منها شيئا جحودا ولو فريضة واحدة يكفر. ولذا نجد أن الأدلة كما سبق علقت الكفر بالترك بين الرجل وبين الشرك والكفر، ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والترك هو معنى التخلية، والشيء المتروك هو الشيء الخالي الذي ليس فيه شيء، فترك الصلاة بمعنى لم يفعلها، فإذا كان فعلا هذا تارك صلاة لا يصلي هذا لا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا ليس بمسلم، ولا يجوز لأهله ولا لغيرهم أن يتعاطفوا معه وأن يعملوا فتنا أو مشاكل لأجل إنسان تارك للصلاة. هذا شخص لم يدخل المسجد في حياته، كيف يأتون به بعد موته لإدخاله في المسجد وإلا يعملون مشاكل؟ هذا رجل لم يصلي لله في حياته، كيف يريد أهله أن يصلي المسلمون عليه بعد موته؟ فهذا لا يصلى عليه ولا كرامة. وبعض الناس ما يعظم أحكام الله ويتعصب لميته أو لصاحب من أهل بيته وإن كان بهذا الحال، وهذا خطأ، هذا سيتبرأ منك يوم القيامة وتتبرأ منه، صلى الله العافية. والله لا يمكن أن يكون هذا ترك الصلاة بالكلية من إنسان في قلبه إيمان ومحبة لله وهو يقدر على الصلاة ولا يصلي، لا يكون هذا إلا من قلب فيه نفاق أو امتلأ بالجحود وإن كان يظهر الإقرار، وإلا مسلم ينتسب إلى الإسلام ويسمع الناس يصلون ويرى الناس يصلون ولا يصلي إطلاقا، هذا كما سبق في الغالب يكون ممن في قلبه مرض، فلذا تكاسل عن الصلاة أو أظهر الكسل عنها وهو كاره لها في قلبه أو منكر لها. هي شعار الإسلام، الصلاة هي شعار الإسلام، والفرق بين ديار الكفر وديار الإسلام في الشيء الظاهر هي الصلاة، الصلاة والأذان. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يسمع في بلد أذانا أغار عليه وحكم عليهم أنهم كفار لأنه لم يسمع منهم الأذان. أخن يقول: رجل له زوجتان وهو مسافر يريد أن يضحي، هل تكفي أضحية واحدة لزوجتيه؟ نعم تكفي أضحية واحدة، فكلهم أهله وهو بيته، والأضحية تجزي عن الرجل وأهل بيته، كما قال أبو أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته، وكل هؤلاء من أهل بيته فيجزئه أضحية واحدة. أخن يقول: رجل معاق يصلي مع الإمام من وراء جدار المسجد في الصف الأول أي الذي وراء جدار المسجد، ولا يستطيع الإتيان من بوابة المسجد لأنه سيتعب ويتعثر وتفوته بعض الركعات، فهل صلاته صحيحة؟ ولم يفعل هذا إلا في يوم واحد. إذا كان خلف جدار المسجد مما هو تابع للمسجد كصرح وضاحي تابع للمسجد فهو من المسجد وصلاته صحيحة، فإن اتصال الصفوف في المسجد الواحد لا يشترط. نعم هذا مأمور به ومرغب فيه، لكن كشرط لا تصح الصلاة إلا به لا ليس بشرط، بل تصح الصلاة وإن لم تتصل الصفوف، وهذا إذا لم يكن منفردا، لم تتصل الصفوف وليس منفردا معه غيره. وأما إذا كان منفردا حتى ولو كان في الصف وفي المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ومذهب جماعة من العلماء أن الصلاة باطلة. وأما إذا كان خلف جدار المسجد ليس من المسجد، المسجد فقط حدوده في جدرانه وما وراءه ليس منه، فهذا لا يصح أن يتابع الإمام لأنه يصلي في مكان غير المسجد، ولا يجوز أن يصلي من هو خارج المسجد مع الإمام إلا إذا اتصلت الصفوف إليه، فهو على هذه الأحوال. إن كان خارج المسجد هذا هو تابع للمسجد ومن مرافق المسجد وصلى معه غيره فصلاته صحيحة، وإن صلى منفردا ليس معه أحد فمذهب جماعة من العلماء أن صلاته باطلة. وإن كان خارج المسجد ليس من المسجد ولا معدود منه فلا يصح اقتداؤه بالإمام إلا إذا اتصلت الصفوف إليه، والسؤال هذا فيه أنها لم تتصل الصفوف إليه فلا يصح أن يتابع الإمام. أخ يقول رجل مغترب في أمريكا ويريد الزواج بامرأة يمنية تحمل جنسية أمريكية، وهو متزوج من قبل وعنده أطفال، وفي شروط الزواج في السفارة الأمريكية يريدون ورقة من المحكمة موثقة من أمين شرعي أنه طلق زوجته الأولى، لأن القانون الأمريكي لا يقبل التعدد إلا إذا كان طلق أو كان بدون زوجة، ويريدون ورقة الطلاق من أجل أن يتزوج بزوجة أخرى، علما أنه لا يريد ولا ينوي وليس في قلبه أي تفكير في طلاق زوجته الأولى إلا من أجل أن يصل إلى هذا الغرض الذي يريده، هل هذا جائز؟ لا ليس بجائز، هذا محرم، هذا كذب وتدليس أنه طلق زوجته، وقد يكون لهذا تبعات بعد ذلك، وهذا من مفاسد الحياة في أوصاف الكافرين، قوانين مخالفة للشرع. عندهم من الممكن تتخذ أخدانا زانيات ولو 10 نساء ما عندهم مانع، وأما زوجات زواجا شرعيا فممنوع. فكون الإنسان يدعي أنه طلق زوجته ويكذب في ذلك هذا لا يجوز له، وعليه أن يعود إلى بلاد الإسلام ويتزوج مثنى وثلاث ورباع إذا أراد. وأخ يقول يوجد عندنا جمعية تسمى بجمعية الزراعة، يساهمون فيها السهم 6500 ريال ويعطون لهذا المساهم سندا، فإذا أراد من المؤسسة أو فإذا أردت من المؤسسة تشتري أداة من أدوات الزراعة أو منظومة تقدم هذا السند وتدفع نصف الثمن والنصف الثاني يبقى دينا لمدة سنة، فما حكم ذلك؟ أولا هذه المؤسسة ينظر هل هي مالكة لهذه السلع، مؤسسة تجارية وهذه السلع والأدوات موجودة عندها، بحيث أن المزارع إذا جاء يشتري منها تبيعه مما هو عندها، أو أنها تنظر طلب المزارعين ثم تذهب تشتريه شراء حقيقيا وتحوزه إلى مخازنها ومستودعاتها ثم تبيعه من هذا المزارع بعد أن تشتريه، فهذا لا بأس بالتعامل معهم، وهذا الاشتراك الذي يدفع يكون كرسوم، وأما إن كانت هذه المؤسسة لا تمتلك هذه السلع، إنما فقط عبارة عن مكتب، فإذا جاء المزارع يذهبون يأخذون لهم من السوق ويبرمون معه عقد البيع، يتفقون عليه قبل أن يشتروا شيئا من السلع، أو لا يحوزون شيئا من السلع إلى مخازنهم ومستودعاتهم، إنما يحيلون ذلك على بعض التجار وهم يتفقون معه ويبيعون له بثمن أكثر مما يباع في السوق، فهذا فيها بيوع منهي عنها. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الشخص ما ليس عنده، أن يبرم عقد بيع لسلعة ليست في ملكه، منهي عنه. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم التجار أن يبيعوا السلع حتى يحوزوها إلى رحالهم، إلى مستودعاتهم، مخازنهم، أماكن تجارتهم. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح في شيء لا يضمنه الإنسان، إنما هو عند التاجر فيحيل هذا المستهلك إليه ولا يضمن شيئا إذا تلف، لأن الربح في مقابل الضمان. فهذا التاجر الذي يأخذ السلع يودعها في مستودعاته ينقلها معرضة للتلف، فإذا تلفت يضمنها، فكذلك ربحه الذي يأخذه مقابل هذا الضمان الذي عليه. أما إذا كان لا يضمن شيئا إنما يحيل المستهلك على تاجر آخر ونحو ذلك، فهذا قد ربح في شيء لم يضمنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. فينظر بالتفصيل في معاملة هذه المؤسسة. أخ يقول: شخص سافر من مكان إلى آخر بنية الإقامة، أي أن يقيم في المكان الذي سافر إليه، فكان يجمع ويقصر أثناء السفر، وعند وصوله إلى المكان الذي انتقل إليه لم يكن قد صلى المغرب والعشاء، فهل يصلي العشاء أربعا أم ركعتين؟ يصليها أربعا لأنه قد أقام. المسافر إذا وصل إلى مكان إقامته ولم يصلي صلاة من الصلوات فإنه يصلي صلاة مقيم حتى وإن دخل وقتها وهو مسافر، لأن وجوبها عليه حين يفعلها. نعم، وجبت عليه بدخول الوقت، والوجوب الذي يجزئه ويسقط عنه هو في فعلها. كذلك لو أذن المؤذن والإنسان لا يزال مقيما ثم سافر بعد الأذان لأنه يصلي تلك الصلاة قصرا، فإنه صلاها في سفر وإن كان قد أدركه الوقت وهو مقيم، لكن الصلاة فعلها في سفره فلها حكم صلاة السفر. وأخ يقول: شخص يأتي على قدميه مشيا، فإذا وصل إلى المسجد جلس على كرسي، فكلم في ذلك فقال إنه إذا قام في الصف يكون خارجا عن الصف، فما الحكم في ذلك وهو قادر على القيام؟ ما دام قادرا على القيام فلا يجوز له أن يجلس على الكرسي، ويجب عليه أن يصلي قائما. فإن كان يعجز عن السجود مع الناس فإنه يصلي قائما، فإذا جاء وقت السجود قعد وأومأ بالسجود إيماء، أو لا يستطيع الركوع يصلي قائما، وإذا جاء وقت الركوع أومأ بالركوع إيماء. بقي هناك شيء أفضل من هذا يزيل عنه الخروج من الصف والصلاة منفردا، أن يصلي بدون كرسي، يصلي بدون كرسي إذا كان يستطيع يجلس، فيصلي في الصف، يجلس أو يقوم في الصف، فإذا جاء وقت السجود إذا كان لا يستطيع يسجد جلس ويومي بالسجود إيماء، فإذا قام الإمام قام، فهذا أفضل. إذا كان صلاة على الكرسي يجعله خارجا عن الصف يصلي قاعدا على الأرض بدون كرسي، فإذا كان لا يستطيع القعود وإنما يستطيع الجلوس على الكرسي ولا يستطيع القعود على الأرض فيجب عليه القيام، يجب عليه أن يصلي قائما وإن خرج عن الصف. أيضا في بعض المساجد يكون فراغ، بعض الصفوف يكون وراءها فراغ، كمسجدنا مثلا هذا الصف هذا الثالث أو الرابع وراءه فراغ الذي بين العمدان، يستطيع أن يصلي في مثل هذا الموضع في المكان الذي يكون وراءه فراغ، فيقوم مع المسلمين في الصف ويجعل الكرسي متأخرا عنه في هذا الفراغ، فإذا جاء الوقت الذي يريد يجلس فيه على الكرسي كالسجود قدم الكرسي حتى يكون موازيا للصف وقعد عليه. وهذا ليس بعمل كثير، هو عمل قليل لأجل الصلاة، والعمل القليل لأجل الصلاة جائز. فكونه يقدم الكرسي حين يأتي موضع السجود ويؤخره إذا قام ليس هذا بعمل كثير، ولعل هذا أحسن. أهم شيء لا يتساهل الإنسان بالقيام وهو قادر عليه، فإن هذا يبطل صلاته، تبطل الصلاة إذا لم يقم وهو قادر على القيام. أخ يقول: صاحب القسطرة التي يكون فيها بول أو نحو ويحملها معه ويصلي وهو حامل لها، عن قسطرة البول أو بعضها تكون أكياس يخرج إليها الأذى، هذا للعذر، هذا معذور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو أزال هذا الكيس لتسربت النجاسة على جسده وفي مكان صلاته، ولكن هذا يصلي وهو حامل لها للعذر، إنه لا يمكنه التخلص منها، فصلاته صحيحة.
3: سائل يقول: أنا من المناطق الشمالية، وعندما أسافر يلزمني أن أصرف المال الذي معي هنا بالعملة السعودية، وأحيانا لا يكون عندي، وهكذا حين أرجع إلى هنا لا يكون عندي من العملة الجديد، فهل يجوز صرفها بالعملة القديم؟ صرفها بمثلها إذا كان يفعل ذلك هذا جائز، لكن الناس لا يفعلون ذلك، يصرفها بأضعافها، وهذا لا يجوز، فهي جنس واحد وعملة واحدة، فالمفاضلة فيها محرمة. ومن يقول إنها عملتان فقوله غير صحيح، بل هي عملة واحدة، وإنما هذا مجرد وهم تركب في عقول الناس أن بينهما فرقا، وإلا لا فرق بينهما، مصدرهما واحد والمشرف عليهما واحد والجهة التي ضمنتهما واحد، فلا فرق، والتفريق بينهما مجرد ألعوبة سياسية فقط ووهم تركب في عقول الناس لا حقيقة له، فلا تجري فيها المعاملات الشرعية على اعتبار أنها جنسان مختلفان، بل هي جنس واحد. أخ يقول: عرض علي والدي الزواج فحلفت ألا أتزوج إلا بعد أن أطلب العلم 2 سنين في هذا المركز، والآن لي في طلب العلم 9 أشهر، فهل أكفر عن يميني أو أكمل المدة؟ لو بررت بيمينك فليس هناك فرق، هي 3 أشهر تطلب العلم فيها وتؤدي اليمين التي حلفت عليها، وربما تستفيد فيها فهو خير، إلا إن كان هناك أمرا أنت مضطر إليه للزواج فكفر عن يمينك وتزوج. أخ يقول: في 10 ذي الحجة هل يكون العمل الذي هو أفضل العمل في سائر الأيام في نهار العشر أم في النهار والليل؟ وما هي الأعمال التي يكثر منها؟ وهل ينوي صيام أيام العشر كاملة؟ لأن عائشة نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر. أولا، الفضيلة للأعمال في نهار هذه الأيام ولياليها، فالليالي هي تبع للأيام، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام العشر يشمل أيامها ولياليها، فالليالي تبع للأيام. وأما أفضل الأعمال التي يكثر الشخص منها فهي ذكر الله تعالى، فهذه أيام ذكر، قال الله تعالى: يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، والأيام المعلومات هي أيام العشر، فهي أيام الذكر. وهكذا في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإكثار من ذكر الله فيهن. فمن أفضل الأعمال التي يكثر الإنسان منها في هذه العشر هو ذكر الله جل وعلا، سواء كان بقراءة القرآن فهو ذكر، بل أعظم الذكر،
2: أو كان بسائر الأذكار من تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل واستغفار وترداد لا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك، أو كان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما من يراجع الأحاديث يحتسب، ممكن يراجع 10 أحاديث، 20 حديث، 50 حديث، ممكن يحفظ الحديث الواحد ويكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يحتسبه من ذكر الله. وهكذا كثرة الدعاء فهي أيام عظيمة. وأما القول هل ينوي الصيام أيام العشر؟ نعم، له أن يصوم العشر، أن ينوي ذلك، فهي من العمل الصالح. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها فيما ذكرت عائشة لا يدل أنه لا يشرع صيامها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحب أن يعمل به رحمة بالأمة، خشية أن يفرض عليه، وإلا قد حث على العمل الصالح في أيام العشر، والصيام من العمل الصالح. لخن يقول عندنا شخص في عدن يصلي الفجر في بيته، معه فتوى من صالح البكري يقول إن المؤذن يؤذن الفجر قبل وقته، وكلما نصحه الإخوة لم يستجب لهم، بل أرسل لبعض الإخوة كلام الشيخ الألباني إن أكثر الدول العربية يؤذن الفجر قبل طلوع الفجر بربع ساعة. هذا عليه أن يتحرى لدينه، لا يجوز له أن يترك الصلاة في جماعة مطلقا، يتحرى لدينه إن كان عنده بينة وحجة واضحة أن هذا المسجد يؤذن قبل طلوع الفجر، ينبه إمام المسجد يقول له ستحمل إثم المصلين تصلي بهم قبل الوقت، لكن يؤذن ويصلي بهم قبل الوقت. وأما إذا لم يكن عنده حجة وبين واضح فلا يجوز له أن يفعل هذا الفعل. فهذه الفتوى فتوى خاطئة أنه يترك الصلاة مع المسلمين، ولم يفتي بهذا الشيخ الألباني ولا غيره، بل الواجب عليه أن يصلي مع المسلمين جماعة، وإن كان من المسلمين من يصلي قبل الفجر فعلا ينبهه ويخرج هو وجماعة المصلين يراقبون الفجر، إن كان فعلا يصلون قبل الفجر صححوا عبادتهم، وغالبا تجد أن المسلمين لا يرضون بضياع عبادتهم، وإذا علموا أن عبادتهم تضيع سيصححونها. فإما أن يكون معه بين على قوله فينبه الناس وينصحهم، وإما مجرد تنطع، فهذا والعياذ بالله خطير على الإنسان. وصالح البكري قد عرف عنه التنطع في مسائل كثير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هلك المتنطعون، فاترك التنطع والغلو والمجاوزة، هذا معناه حكم على المسلمين.

فتارة يستأجرها المشركون لأجل أعيادهم، وتارة يستأجرها رجل يدعي أنه نبي يدعو الناس إلى طريقته، وتارة يستأجرها الناس لبعض الأعمال، وتارة يستأجرها أصحاب الأغاني. فهل يجوز للمسلمين أن يستأجروا هذا المكان لأجل صلاة العيد فيه؟ المذموم من عبادة الله سبحانه وتعالى في الأماكن التي يعبد فيها غير الله وتفعل فيها المعاصي، المنهي عنه هو العبادة التي تشتبه بفعل العصاة، بفعل المشركين، بحيث أن المسلم لو ذهب يفعل العبادة لله في ذلك المكان لالتبس على من يراه أنه يعبد غير الله أو يفعل معصية. فمثلا مكان نصب معروف يذبح فيه لغير الله، لا يجوز لمسلم أن يذهب يذبح لله تعالى في ذلك المكان، لأن من يرى يظن أنه يذبح لغير الله. هكذا مكان يصلى فيه لغير الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للمسلم أن يذهب يصلي في ذلك المكان لله سبحانه وتعالى إذا كان هذا المكان معروفا أنه يصلى فيه لغير الله، لأن هذا سيلتبس على من يرى يظن أنه يصلي لغير الله. وهذا الذي ورد به حديث ثابت بن الضحاك في الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. العلة كما قال العلماء أنه يحصل ترويج للشرك، اشتباه ممن يفعل الطاعة لله في مكان عرف بالشرك بالله. من هذا الباب أيضا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين تغرب، حين تشرف على الغروب حتى تغرب، لأنه يشبه عبادة الكفار. الكفار في ذلك الوقت يسجدون للشمس، فنهي المسلم أن يسجد لله في ذلك الوقت لئلا تكون عبادته مشابهة لعبادة أولئك، فسواء كان هذا في مكان أو في زمان. بقي إذا لم يحصل لبس وكانت عبادة المسلم واضحة ظاهرة ولا يظن الناس أنه يعبد غير الله، هذا مكان حديقة عامة تارة يستأجرها من يغني فيها، تارة يستأجرها من يدعو للشرك كما هو معروف في بلاد الكفار على الحال، وتارة يستأجرها المسلمون يصلون فيها صلاة العيد، قد لا يجدون مكانا سواها. فالظاهر أن هذا جائز لأنه ليس فيه لبس، بل يعلم أن هؤلاء مسلمون يصلون لله سبحانه وتعالى. ولعل من هذا الباب من جاء عن جماعة من الصحابة أنهم صلوا في الكنائس حين فتحوا بعض البلدان التي كان فيها النصارى، كانوا يصلون في كنائسهم، لأن عبادة المسلمين ظاهرة لا تلتبس. كذا حمله شيخ الإسلام رحمه الله، قال: هذا معنى صلاة الصحابة في الكنائس، قال: عبادتهم مختلفة عن عبادة النصارى وظاهرة فلا تختلف، ولا يظن أحد أن هؤلاء الصحابة قد صاروا نصارى لا يعبدون الله. فهذا المعنى هو صلاة العيد استئجار مكان يصلي فيه لحديقة عامة كهذه الأماكن في يوم يكون خاليا من الشرك والمعاصي والمحرمات، ولا يعلم ذلك المكان أنه مكان خاص بالشرك، لا يكون معلوما أنه مكان خاص بالشركيات، بل يحتفله يستأجره كل من يريد اجتماعا، حتى إنسان لو عنده حفلة أو زواج يستأجره. وجاء المسلمون واستأجروا لصلاة العيد، فالظاهر أن هذا جائز وليس فيها

0: إشكال أو التباس حتى يظن الناس أن هؤلاء يفعلون أفعال المشركين، والله أعلم. أخ يقول عندي كتاب في العقيدة لمؤلف اسمه أحمد بن محمد العتيق، فماذا تعرف عن هذا المؤلف؟ لا أعرفه، الله أعلم. وكتب العقيدة ينبغي للإنسان أن لا يقرأ إلا لمن يعرف، لا تقرأ إلا لمن تعرف، لا سيما في باب العقيدة، قد يكون فيه معتقدات خاطئة مخالفة للقرآن والسنة، فتقرأها عنه وتقع في قلبك تزل. قد زل من كان معدودا من كبار الأذكياء والعلماء بسبب قراءة بعض الكتب. الغزالي قرأ بعض كتب ابن سينا وأمثاله، تأثر بها علم الفلسفة ودخل عليه وتاب من ذلك في آخر حياته، لكن تأثر بذلك. وهكذا أظن الغزالي أو غيره قرأ كتاب الشفاء لبعض هؤلاء المؤلفين فتأثر به، حتى إن بعض الأئمة سئل عنه فقال أمرضه الشفاء، فصار كاللغز، أمرضه الشفاء أي كتاب الشفاء، أدخل عليه مرضا في عقيدته. فلا تقرأ إلا لمن تعرف. وأخ يقول عندي مال فأسأل ماذا أصنع به من هذه الأمور، هل أحج عن نفسي نافلة لأني قد حققت الفريضة قبل 20 عاما تقريبا، أو أحج عن ابني المتوفى الذي يغلب على ظني أنه بالغ أو مقارب للبلوغ، أو أؤسس به بيتا لي ولأولادي في مركز من مراكز أهل العلم، الذي نوصيك به أن تصنع بهذا المال أن تؤسس به بيتا لك ولأولادك في مركز من مراكز العلم. فما دام قد حققت الفريضة فذلك يكفيك، وولدك إن لم يكن قادرا على الحج لا يجب عليه الحج. فإذا تأسيس بيت يؤويك أنت وأهل بيتك قريب من أهل العلم، تطلبون العلم، تتفقهون في الدين، أنفع ما يكون، ولك أجره وأجر من يبقى فيه بعدك يطلب العلم ويتعلم الدين. وربما كان وجود هذا البيت سببا في نبوغ بعض أولادك ويصير عالما ينفع الله به خلقا كثيرا من الناس، فهذا لا شك أنه أنفع وأفضل. أخ يقول حكم السجاد الذي يوضع فوق فراش المسجد لا سيما ما يوضع للإمام، تخصيص بعض المصلين بسجادة دون سائر المصلين مما أنكره أهل العلم، وممن أنكره في مواضع شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من فتوى في المجلد 22 من مجموع الفتاوى، أنكر ذلك وأن هذا لم يكن من فعل السلف. وفي بعض الفتاوى نقل عن الإمام مالك رحمه الله أن رجلا جاء إلى المسجد النبوي والإمام مالك لا يعرفه، ففرش سجادة ليصلي عليها أو بساطا، والمسجد مفروش بالحصير، فأنكر عليه الإمام مالك، قال له أما علمت أن فرش السجاد في هذا المسجد بدعة، أي دون سائر المصلين؟ قال فقيل الإمام مالك إنه عبد الرحمن بن مهدي. وراجع كلام شيخ الإسلام، أحببنا نقرأ منه في الدرس الماضي بعضا في الصلاة في ذكر هذه المسألة، ولكن أحب يراجعه في هذا المصدر. فتخصيص بعض المصلين بسجادة هذا مما أنكره العلماء، أنكره ابن القيم أيضا في إغاثة اللهفان، قال هذا من فعل الموسوسين، قال بعضهم يظن أن السجاد الذي في المسجد ليس بطاهر فيأتي بسجادة يصلي عليها، قال فكيف بصلاة سائر المسلم؟ هل سائر المسلمين، هل الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة ومن بعدهم يصلون على بسط ليست طاهرة حتى يأتي هذا يتحرى؟ وهكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا، وأنه من فعل بعض المشددين المتعمقين، وأن بعضهم يفعل ذلك ترفعا لا يريد أن يضع جبهة وجهه في مكان يمشي عليه الناس بأقدامهم، فلا يحص لا إمام ولا مأموم بسجادة، يصلي مع المسلمين في سجادتهم. والتشديد في مثل ذلك محدث. أنس رضي الله عنه يقول: حضرت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا وعندنا حصير قد اسود من طول ما لبس، طول ما فرش، أمر به فمنضح بالماء وصلى عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على حصير لا يزيد أن يأمر بكنسه ويصلي عليه، فالتشديد في ذلك خلاف هدي السلف. وهو إما أن يكون من مترفع كما سبق، متكبر عنده في نفسه ترفع على الناس، وإما أن يكون من موسوس يرى أن هذا السجاد الذي يصلي فيه الناس لا تصح الصلاة عليه ونحو ذلك ونحو ذلك. وأخ يقول: هذه فائدة قرأتها في بعض الكتب فأحببت الإفادة بها. قال: فائدة في أهم وأشهر أسباب الانحراف وترك الالتزام. الأول: المفاهيم الخاطئة. وهذا قد ذكره كثير من العلماء، سوء الفهم هو أصل ضلال كثير من الناس، فإن من الناس من يضل بسوء قصده، يكون قصده سيء، يريد الطعن في الدين، يريد التحريف للأدلة. ومن الناس من يضل بسوء فهمه، وإن كان قصده حسنا لكن يفهم فهما سيئا. كان مما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أن سوء الفهم عن الله هو من أكثر الأمور التي يضل بها الناس أو نحو ذلك. قال: الثاني اتباع الهوى والغرق في الشهوات، وهذا كذلك، إذا صار الإنسان متبعا لهواه غارقا في الشهوات كل ما يريد أن يفعل مما يشتهي فعل سينحرف بهذا السير. قال: الثالث العاطفة والصحبة السيئة. الرابع ضغط البيئة، وهذا ليس لكل الناس، فمن الناس من يثبت ويصبر أمام ضغوط البيئة، ومن الناس من يضعف. قال: الخامس العادة السيئة، ما اعتاده الناس من العادات السيئة. السادس القدوة السيئة. والسابع الخوف من سخرية الآخرين، يعني يترك الالتزام والاستقامة لأن من الناس من سيسخر به، وهذا يحصل لبعض الناس الذي يكون ضعيفا يحلق لحيته خوفا من أن الناس يسخرون منه، يترك اللباس الشرعي ويلبس ألبسة مخالفة خوفا من أن الناس يسخرون منه إذا لبس اللباس الشرعي. قال: الثامن التسويف وتأخير التوبة. التاسع الاعتذار بالقدر. والعاشر الثقافة المسمومة. والحادي عشر الفتاوى الخاطئة. وهو راجع إلى الذي قبله، الثقافة المسمومة، فتاوى خاطئة، فإنه يثقف بفتاوى خاطئة فيزل بها وينحرف بسبب تلك الفتاوى التي قد تثقف بها. كان بعض السلف يقول: زلة العالم زلة العالم. زلة العالم أي خطأه خطأ للعالم يتابعون عليه. وجاء عن عمر رضي الله عنه سأل بعض التابعين قال: لو تدري ما يهدم الدين؟ قالوا: ما يهدم الدين؟ قال: ثلاث: وذكر منها زلة العالم. نسيما إذا كانت فتاوى خاطئة ممن يظن الناس أنه عالم ويقتدون به فيحصل في ذلك ضرر. أخن يقول: فائدة في رواية ابن ثوبان عن مكحول في جامع التحصيل قال: أدرك مكحولا ولم يسمع منه. رواية عنه منقطعة. وابن عساكر في تاريخه ذكر أحاديث من روايته عن مكحول وصوبها وأنها من روايته عن أبيه. هو قد وجد هذا في بعض الطرق، طرق هذا الحديث التي اختلف فيها عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبي عن مكحول، ولكن الدارقطني رجح الطريق التي فيها عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن مكحول مباشرة دون ذكر أبيه، يكون منقطعا ولكن له شاهد، شهد له حديث عبد الله بن بسر. أخن يذكر فائدة والعهدة عليه في مكالمة أو الاتصال بالفيديو، قال: وهو ما يسمى الإيمو. ذكرنا في الدرس الماضي أنه أشبه الصور من أي جهة؟ من أي جهة أشبه الصور والتصوير؟ ها؟ ارفع صوتك. لا، هذا خالف الصورة فيها. أشبه الصورة في أنه تستعمل في آلة التصوير، لا يتم حتى يستعمل آلة التصوير ويوجهها إلى نفسه ويضغط على زر التصوير، ومن هذه الجهة أشبه التصوير. ومن جهة أخرى فارق التصوير أو أشبه النظر في المرآة بماذا؟ بأن الصورة لا تحفظ. هنا ذكر هنا فائدة، قال: أن الصورة تحفظ ولكن حفظا خاصا. قال: الصحيح أنه يتم حبس الصورة في ذلك. قال: فالكاميرا لا تلتقط الصورة إلا بحبس الضوء كما هو معروف، ولكن أثناء التصوير العادي يتم حبس الصورة وحفظها في تخزين الهاتف. وأما في مكالمة الفيديو المسمى بالإيمو فيتم فيها حبس الصورة ثم تحويلها إلى موجات كهرومغناطيسية، وكلمة كهرومغناطيسية عبارة عن اتحاد موجتين، موجة كهربائية وموجة مغناطيسية. ثم ذكر انتشار هذه الموجات الكهرومغناطيسية بكثرة. قال: وما يدل على ذلك أنك لو استخدمت كرت انترنت ثم ذهبت إلى صاحب الشركة وقلت له ماذا استخدمت به لأخبرك بكل ما شاهدت به، فمكالمات الفيديو ليست عبارة عن نافذة بينك وبين من تكلمه، بل يتم حبسها ثم إرسالها على شكل موجات كهرومغناطيسية ثم يتم استقبال الموجات إلى آخره. والحاصل في هذا، نحن قلنا في الدرس الماضي أن الأولى تركها، ففيها شبهة، فيها شبهة، ويستطيع الإنسان يستغني عنها بسماع الصوت دون حاجة إلى رؤية. فشرح الحال ووصف الحال الذي يكون على الإنسان وبيان ما يحتاج وما لا يحتاج ومع من يكون يكفي في الصوت ويؤدي عنه الصوت. أيضا ننبه على فائدة في الدرس الماضي، ذكر بعض الأخوة فائدة، أن التصوير بالآلات لا يسمى لغة تصويرا. رجعت إلى كلام بعض أئمة اللغة في تفسير الصورة، ففسروا الصورة بما يشمل هذا التصوير الذي هو بالآلات. ففي القاموس المحيط فسر الصورة، قال: الصورة هي الشكل، الصورة هي الشكل. وفي النهاية لابن الأثير يقول: الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته. لأن السائل في الدرس الماضي قال بعض العلماء يقول إنها تطلق على حقيقة الشيء فقط، هذا كلام ابن الأثير وهو من أئمة اللغة ومن العلماء، علماء القرن السادس وبداية السابع. يقول: الصورة في اللغة ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته وعلى معنى صفته، كله يسمى صورة. فهذا الشكل الذي يحبس بهذا الآلة يسمى صورة لغة، ويسمى صورة شرعا، ويسمى صورة عرفا. فدخل في الأدلة بالحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية. وأيضا جماعة من العلماء المطلعين والأئمة الموثقين نصوا على ذلك أنها تسمى صورة لغة، ممن نص عليه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الزفاف، وأنها تسمى صورة لغة وشرعا. كذلك الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاواه وغيرهم من أهل العلم. فمن ذكر عنه السائل في الدرس الماضي أنها لا تسمى صورة لغة غير صحيح. وأخن يقول فائدة نفيسة أفادني بها بعض الإخوة عن الإمام ابن كثير رحمه الله أنه قال الطعن في المجاهدين من دلائل فسق الرجل، وطعن رجل عند ابن المبارك في المجاهدين فقال له ابن المبارك هل غزوت فارس؟ قال الرجل لا. قال له هل غزوت الروم؟ قال الرجل لا. فقال له ابن المبارك سلم منك فارس والروم ولم يسلم منك إخوانك المجاهدون. فائدة طيبة. الفائدة الأولى سألني بعض الإخوان عنها، عن ابن كثير الطعن في المجاهدين من دلائل الفسق. نظرت في كتب ابن كثير ما وجدتها، فمن وقف عليها في بعض كتب ابن كثير يفيدنا في أي كتاب. وأثر ابن المبارك هذا مشهور عنه، سلم منك فارس والروم ولم يسلم منك إخوانك المجاهدون. أخ يقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب من حوضه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، قد جاءت أدلة أن الله تعالى عد في الجنة أنهارا من الماء واللبن والعسل والخمر، فكيف يشرب من هذه الأنهار؟ يشرب تلذذا لا عطشا، فالجنة ليس فيها ظمأ ولا جوع. إن لك فيها، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالجنة ليس فيها جوع ولا ظمأ، وإذا أكلوا أكلوا تلذذا، وإذا شربوا شربوا تلذذا لا عن جوع وعطش. وأخ يقول في الكتب المدرسية يسمون الشميز بالقميص، فهل هذا صحيح؟ نعم هو قميص لكنه قصير، قميص قصير. الشميز هذا معروف عندنا، هل في بلدان أخرى يسمونه باسم آخر في اليمن ولا كل اليمن يسمونه شميز؟ معروف عند الناس جميعا شميز، وهو قميص قصير. أخ يقول في بعض الدول المتقدمة يصنعون رجلا آليا يقوم بخدمة الناس في المنازل والمطاعم، ما حكم ذلك؟ محرم بالإجماع، التماثيل والأصنام حرام بإجماع العلماء، كما تقدم معنا أن الصور المجسمة محرمة إجماعا، وهذا من الصور المجسمة الذي هو تمثال، فلا يحل صناعته ولا يحل استخدامه، وهو من أشد ما يمنع الملائكة من دخول البيوت. وأخ يقول في بعض محلات الزينة يبيعون جلودا فروا على هيئة جلد كبش أو نمر أو غير ذلك، ولا يدرى من ماذا صنع، وهي توضع في السيارات والسياكل، فما حكمها؟ على ما سبق إن كانت من جلود السباع فهي محرمة، وإن كانت من جلود الضأن أو سائر الأنعام فهي جائزة، والإنسان يستطيع يفرق بينها. فجلد النمر مثلا غير جلد الكبش في لونه وشكله، جلد الكلب غير جلد الماعز، يستطيع التفريق بينها. بقي إن كانت مصنوعة من الصوف أو القطن ونحوه على هيئة جلود السباع، ليست جلد السباع إنما هي من سائر الخيوط العادية على هيئة جلد السباع، قلنا ما حكم هذا فيه؟ ما الحكم فيه؟ ها؟ نعم الأفضل أن الإنسان يتركه حتى لا يكون متشبها بمن يفعل ذلك، وحتى لا يظن من يراه من الجهلة أنه يفعل ذلك، يفعل المنهي عنه. أخ يقول في بعض مساجد القرى قد لا يقيم المؤذن الصلاة ويؤخرها شيئا حتى يجتمع الناس، فيأتي بعض المستعجلين فيقيم، فما حكم هذا الفعل؟ لا يجوز له هذا الفعل. فالإقامة حق للإمام، الأذان حق للمؤذن وهو أملك به، والإقامة حق للإمام، فلا يجوز لأحد أن يقيم الصلاة إلا الإمام أو من يأذن له الإمام، أو إذا حصل الإمام عذر، ولا بد من الانضباط بذلك. إذا كان بعض الإدارات بعض المرافق في أمور الدنيا لا يمكن أن يسيرها أو يأخذ فيها إلا المدير، وإلا لاختلت الأعمال، فكيف بالمسجد الذي تقوم عليه عبادة الناس، يقوم عليه ركن من أركان الإسلام وهو الصلاة، لا بد من الانضباط فيه. والإمام أعرف بحال المصلين، متى يجتمعون ومتى يتأخرون، أركان النبي صلى الله عليه وسلم يراعيهم، لا سيما في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، فإذا أبطأوا أخر. وأخ يقول في بلادنا لا يتوارث المسلمون على حسب ما تقتضي الشريعة، فلو تركت دراسة علم الفرائض هل علي حرج؟ لأن المسلمين في بلادنا حتى أبي وإخواني لا يتوارثون على ما تقتضي الشريعة، بل ينبغي أن تقول في هذا الحال إن هذا حافز لك إلى دراسة علم المواريث لترجع تعلم الناس ذلك. في هذه الحال يتأكد عليك تعلم هذا العلم، العلم الذي قد تركه أهلك وأهل بلدك، قد يكون تعلمك له آكد تتعلمه ثم تبين لهم ذلك، تبين لهم الصواب فيه وأنه لا يجوز تركه، وهذا شيء قد تولاه الله جل وعلا بنفسه ولم يتركه للخلق، فهذا يحفزك على تعلم هذا العلم. وأخ يقول في ظل هذه الأحداث ما هو الموضوع المناسب لخطبة الجمعة المقبلة إن شاء الله؟ أخطب بما تراه نافعا للناس من تعليمهم من تحذيرهم من الشر، وهذه الأحداث إن كانت حقا وصدقا فنقول سلط الله مجرما على مجرم، سلط الله ظالما على ظالم، وإن كانت من جنس لعبهم على المسلمين وكذبهم عليهم لإظهار عداوتهم فما شغلت نفسك بها، فنحن على قناعة تامة وعقيدة راسخة أن اليهود والرافضة إخوان وأحباب عبر التاريخ، لا يمكن أن يتغير هذا لأمر من الأمور، إنما هي مصالح بين الحين والآخر تعرض لهم، يفعلون ما هو تابع لمصالحهم، ونسأل الله تعالى أن يسلط بعضهم على بعض وأن يخرج المسلمين سالمين منهم، كلهم أعداء، كلهم حاقدون على الإسلام والمسلمين، كلهم قد أذاقوا المسلمين الويلات، اليهود أعداء الإسلام على مر العصور، والرافضة أعداء الإسلام، قال الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يهود والمجوس أهل الشرك، هؤلاء أشد الناس عداوة للذين آمنوا. فإذا كان كذلك ما يجري بينهم الآن هي حرب حقيقية، هذا يعتبر منا من الله تعالى على المسلمين بأن سلط بعضهم على بعض. وإن كان مثل حرب الأمريكا على الحوثي إنما هو لمخادعة المسلمين، فبإذن الله لن يضر المسلمين شيئا، ضررهم على أنفسهم وتكون ما شغلت نفسك بهم. ويقولون في السؤال الذي يليه في قراءة الأذكار هل يشترط أن يسمع نفسه أو يكفي التلفظ بها؟ قال لأن الإمام النووي رحمه الله قال لا يصلح إلا الإتيان بها مع إسماع النفس. كلام النووي هذا نعم معروف عنه، هو قول أكثر العلماء، قول الجمهور أن الأذكار لا تصح أو لا تجزئ إلا إذا حرك لسانه وأسمع نفسه. واختار بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يكفي في قراءة الأذكار تحريك اللسان ولا يشترط أن يسمع نفسه، فقراءة الأذكار لها مراتب، من مراتبها أن يقرأ دون تحريك اللسان يمررها على قلبه دون أن يحرك لسانه ودون أن يحرك شفتيه كما يفعل بعض الناس، تراه يصلي أو يقرأ ولا يحرك لسانه، فهذا واضح لا تصح منه هذه الأذكار ولا تجزئ. والثاني أن يحرك لسانه ينطق بها ولكن لا يسمع نفسه، وهذا يحصل. والأقرب في هذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا يجزئ، لأنه يصح أنه قرأ وتلفظ. والثالث، مرتبة ثالثة، أن يحرك لسانه ويسمع نفسه، وهذا لا إشكال في إجزائه. فما ذكره النووي رحمه الله هو قول للعلماء، وفيه خلاف كما سمعت. أخ يقول سائل يريد الجواب عن هذا السؤال، يقول في قول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا قدم الأخ في هذه الآيات على الأب والأم والزوج والولد؟ قال أهل العلم إنه بدأ بمن كان أبعد، تسلسل ممن هو أبعد إلى من هو أقرب، فقال يوم يفر المرء من أخيه، ثم قال وأمه وأبيه، أي لا تستغرب أن يفر من أخيه، بل سيفر ممن هو أقرب إليه وهم أمه وأبوه، ثم قال وصاحبته وبنيه. وفي الغالب أن الزوجة والأولاد يكونون أقرب إلى الإنسان من أمه وأبيه، أي ولا تستغرب أن يفر من أمه وأبيه، بل حتى يفر من صاحبته وبنيه. فالآية بدأ فيها بذكر من هو أبعد من الإنسان، ثم ذكر من هو أقرب إليه، ثم من هو أشد قربا، أي كالمتسلسل، يفر من أخيه، بل يفر من أمي وأبيه، بل يفر من صاحبتي وبنيه. وهذا معنى واضح في هذه الآية، لشدة الأمر يفر من أقرب الناس إليه. هنا يقول شخص عليه ديون متراكمة من قبل 8 سنوات بالعملة المحلية، تم حسابها في نهاية السنة الماضية على أن تحول إلى العملة السعودية بحسب قيمة الصرف في كل سنة بسبب ارتفاع الصرف، فهل هذا جائز؟ لا، ليس بجائز، بل ليس له إلا أن يقضى بالعملة التي أداها دينا، وإن أراد أحد أن يقضيه في يوم القضاء بعملة أخرى فيجوز ذلك، ولكن بسعر صرف يوم القضاء، ليس بسعر صرف الدين، بقيمة الصرف في يوم القضاء. لو كان عليه دين بالمال اليمني فأراد أن يقضيه بالعملة السعودية بعد سنة بدون اتفاق مسبق بينهم، لكن جاء يوم القضاء قال سأقضيك بهذه العملة، فهذا جائز بشرط أن يقضيه كل الدين الذي عليه، وبشرط أن يكون القضاء بقيمة الصرف في يوم القضاء لا في يوم الدين. إذا كان هناك اضطراب في الصرف كما في أيامنا هذه، يستطيع صاحب المال أو التاجر من أول يوم يقول للمشتري، من إذا كان يشتري دينا سأعطيك دينا بعملة غير العملة المحلية، لأن العملة المحلية مثلا مضطربة، فيكون من أول يوم على هذا الشرط. أما لو أعطاه دينا بالعملة المحلية فلا يجوز بعد ذلك يقول أحولها إلى عملة أخرى، وصاحب الدين مأجور، الذي يعطي الناس دينا ليس معناه أنه خسر أو فاته، بل هو مأجور، كأنما تصدق عليه بنصف، جاء في حديث ابن مسعود وغيره أن من أعطى إنسانا مالا دينا مرتين كأنما تصدق عليه به، ومن أعطاه إياه دينا مرة كأنما تصدق عليه بنصفه، فهو مأجور على ذلك، لا يضيع أجره عند الله، حيث عامل أخاه المسلم بمعاملة حسنة وأقرضه. ولكن إن أراد أنه سيكون عليه ضرر، علم أنه سيكون عليه ضرر وانخفاض كثير في العملة المحلية، له أن يكون ذلك في يوم الدين، لا يعطي دينا بالعملة المحلية بل بعملة أخرى يأمن أنها تنقص قيمتها، وهذا يسمى عند العلماء المعاصرين بالتضخم المالي، وهذا كإجماع بين العلماء أو قول عامة العلماء أنه لا يحل تحويلها إلى عملة أخرى، إن هذا يتضمن صرفا دون تقابض. إذا أراد ماذا؟ عنده دين 1000 سعودي وتبقى 300 سعودي عليه، يعني هذا يقضيه أقل من الألف بثلاثمائة، سبعمائة. لا ما يصلح هذا، لابد أن يقضي المال كله، إذا كان سيقضي بعملة أخرى لابد أن يقضيه كله. حتى هذه المسألة قضاء الدين بعملة أخرى قد خالف فيها بعضهم، قالوا لا يجوز ذلك، لكن الصحيح جوازه لما في حديث ابن عمر مختلف في أنه روي موقوفا ومرفوعا، والصحيح أنه موقوف على عمر وعلى عبد الله بن عمر أنه كان يبيع بالدنانير ويقتضيها بالدراهم، ولكن يقضي المبلغ كله، لأنه إذا لم يقضيه المبلغ كله معناه حصل صرف في شيء معلق ومتأخر ولم يقضيه فيه، لم يقضيه إياه، فيكون حصل صرف بدون تقابض فيه، فلا يجوز إلا أن يقضيه المال كله. فقضاء الدين بعملة أخرى جائز بالشروط الثلاثة. الشرط الأول أن يكون بدون اتفاق مسبق، فإذا كان اتفاق مسبق فلا يحل. الشرط الثاني أن يقضيه الدين كله ولا يبقي منه شيئا. الشرط الثالث أن يكون بقيمة الصرف في يوم القضاء، بقي إن قضى بعض المبلغ والمبلغ الباقي سامحه به، قال سأقضيك هذا على السعودي، أعطاه يمني مقابل 700 سعودي، قال ما بقي عليك عفى الله عنك أسامحك، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، لأن هذا قد حصل وقد سئل عنه. أخوني يقول في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، إذا لم يكن معنى الآية الرؤية فما المعنى؟ لأنه قال الأبصار، بل معناها الرؤية، لكن لا تدركه، تراه ولا تدركه، فالله لم ينفي الرؤية، لم يقل لا تراه الأبصار، قال لا تدركه الأبصار، فهو يرى ولكن لا يمكن إدراكه سبحانه بالرؤية، لأن الرؤية هي الاطلاع على الشيء بحقيقته ورؤيته من جميع جوانبه والإحاطة به.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إن

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا.

صباحا والفقه، وذلك في الساعة العاشرة صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة الثانية ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة الثانية عشرة في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي بقراءة تفسير قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وأخذنا الصنف الأول والثاني من مصارف الزكاة وهم الفقراء والمساكين. قال الإمام البغوي رحمه الله: قوله تعالى والعاملين عليها، وهذا الصنف الثالث ممن تصرف لهم الزكاة، وهم السعاة الذين يتولون قبض الصدقات من أهلها ووضعها في حقها فيعطون من مال الصدقة فقراء كانوا أو أغنياء، فيعطون أجر مثل عملهم، في نسخة أخرى مثل أجر عملهم. وقال الضحاك ومجاهد: لهم الثمن من الصدقة. إذن هذا الصنف الثالث، العاملون عليها، السعاة الذين يبعثهم الإمام يقبضون الصدقة من الأغنياء ثم يصرفونها في مصارفها الشرعية. فهؤلاء يعطون أجرة عملهم من مال الزكاة وإن كانوا أغنياء. فلو فرض أن الذي ذهب يجمع الصدقة من أغنى الناس يعطى أجرة عمله، لأن إعطاءه ليس لفقره ومسكنته بل لعمله. وليس من العاملين عليها كما يظن بعض الناس من يستأجرهم الغني لتوزيع زكاته، قد يوكل الغني بعض الناس ليوزع زكاة ماله، يفرقها على الفقراء والمساكين وأصناف الزكاة، فليس هذا من العاملين عليها، هذا يعطى أجرة عمله من غير الزكاة. ولكن العاملين عليها من يكونون نوابا عن الإمام، يذهب لقبضها من أهلها ثم يفرقها في مواضعها. والقول الأول الذي ذكره البغوي هنا أصح، أنهم يعطون مثل أجر عملهم، أجرة سواء كانت ثمن الزكاة أو أقل من الثمن أو أكثر. قال رحمه الله: قوله والمؤلفة قلوبهم، فالصنف الرابع من المستحقين للصدقة هم المؤلفة قلوبهم، وهم قسمان: قسم مسلمون وقسم كفار. فأما المسلمون فقسمان: قسم دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم تألفا ليثبتوا على الإسلام، ليثبت الإسلام في قلوبهم كما أعطى عيينة ابن بدر والأقرع ابن حابس والعباس ابن مرداس، هذا القسم الأول، أو أسلموا ونيتهم قوية في الإسلام وهم شرفاء في قومهم مثل عدي بن حاتم والزبرقان ابن بدر، فكان يعطيهم تألفا لقومهم وترغيبا لأمثالهم في الإسلام، فهؤلاء يجوز للإمام أن يعطيهم من خمس الغنيمة والفيء سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من ذلك ولا يعطيهم من الصدقات، ويجوز أن يعطوا من الصدقات كما سيأتي إن شاء الله. والقسم الثاني من مؤلفة المسلمين أن يكون قوم من المسلمين بإزاء قوم كفار، أي قريبين من قوم كفار، في موضع متناه أي بعيد، لا تبلغهم جيوش المسلمين إلا بمؤنة كثيرة، وهم لا يجاهدون إما لضعف نيتهم أو لضعف حالهم، فيجوز للإمام أن يعطيهم من سهم الغزاة من مال الصدقة، وقيل من سهم المؤلفة أي لأجل يحموا أطراف بلاد المسلمين ويمنع الأعداء منها، فيعطيهم تألفا ولأجل ألا يؤثر عليهم الكفار باعتبار قربهم منهم. ومنهم قوم بإزاء جماعة من مانع الزكاة يأخذون منهم الزكاة يحملونها إلى الإمام، فيعطيهم الإمام من سهم المؤلفة من الصدقات، وقيل من سهم سبيل الله. روي أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر الصديق ب300 من الإبل من صدقات قومه، فأعطاه أبو بكر منها 30 بعيرا، هذا ذكره الشافعي بدون إسناد كما في سنن البيهقي. فإذن هذان صنفان من المسلمين أو قسمان من المؤلفة قلوبهم، أناس دخلوا في الإسلام وإيمانهم ضعيف فيعطون لتثبيت الإيمان في قلوبهم، أو أناس دخلوا في الإسلام وثبت إيمانهم فيه ولكن يعطون ترغيبا لأمثالهم إذا كانوا شرفاء وكبراء في قومهم، ليرى أمثالهم من شرفاء القبائل وكبارهم ما أعطوا فيدخلوا في الإسلام هم وقبائلهم، ليحصل لهم ما حصل لهؤلاء. والقسم الثاني الذين يكونون قريبا من الكفار يحفظون ثغور المسلمين، يحفظون أطراف بلاد المسلمين التي لا تبلغها الجيوش إلا بمؤنة كبيرة، فيعطون تألفا لهم، أو من يجمع صدقات قومه ويأتي بها إلى الإمام. قال: وأما الكفار من المؤلفة فهم من يخشى شره منهم أو يرجى إسلامه. أناس من الكفار يخشى شرهم، أذيتهم للمسلمين، ضررهم، فيعطيهم الإمام شيئا يتألفهم لأجل ألا يؤذوا المسلمين، يعطون لكف شرهم. أو أناس من الكفار يرجى إسلامهم، إسلامهم قريب محتمل، فيعطون لأجل أن يسلموا. قال فهم من يخشى شره منهم أو يرجى إسلامه فيريد الإمام أن يعطي هذا حذرا من شره أو يعطي ذلك ترغيبا له في الإسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من خمس الخمس، كما أعطى صفوان بن أمية لما يرى من ميله إلى الإسلام. أما اليوم، لأن هذه مسألة أخرى تعرض لها، هل سهم المؤلفة قلوبهم ثابت؟ أما اليوم فقد أعز الله الإسلام فله الحمد وأغناه أن يتألف عليه رجال، فلا يعطى مشرك تألفا بحال. وقد قال بهذا كثير من أهل العلم أن المؤلفة منقطعة وسهمهم ساقط. روي ذلك عن عكرمة وهو قول الشعبي، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه. وقال قوم سهمهم ثابت، يروى ذلك عن الحسن وهو قول الزهري وأبي جعفر محمد ابن علي وأبي ثور، وقال أحمد يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك، وهذا الثاني هو الصحيح أن سهمهم ثابت، لأن الآية محكمة لم ينسخها شيء، قد جعل الله تعالى من أصناف من الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة المؤلفة قلوبهم، ولم ينسخ ذلك شيء، فيعطون إذا احتاج المسلمون إلى ذلك ورأوا فيه مصلحة. إذن هذا الصنف الرابع من الأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة وهم المؤلفة قلوبهم. قال رحمه الله قوله تعالى وفي الرقاب، والصنف الخامس وهم الرقاب، وهم المكاتبون، لهم سهم من الصدقة. هذا قول أكثر الفقهاء، وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والزهري والليث بن سعد والشافعي أن في الرقاب هم المكاتبون. مكاتبون أي العبد الذي قد عمل عقدا كتابة بينه وبين سيده أن يدفع له مبلغا معينا من المال ويصير حرا، فهذا يعطى من الزكاة ليتخلص من الرق ويصير حرا. وقال جماعة يشترى بسهم الرقاب عبيد فيعتقون، وهذا قول الحسن وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، أي وإن لم يكونوا مكاتبين. والصحيح أن الآية تشمل الصنفين، ففي الرقاب يدخل فيها المكاتبون، إذا وجد مكاتب يجوز إعانته من الزكاة ليصير حرا. وهكذا إذا لم يوجد مكاتبون يجوز أن يشترى من مال الزكاة بعض الرقيق فيعتقون. بل قال أهل العلم إنه يجوز أيضا دفع المال من الزكاة لفكاك الأسير من المسلمين الذي بأيدي الكفار. فإذا وجد أسير من المسلمين بأيدي الكافرين فيجوز فكاكه بمال يفدى به من مال الزكاة، فإن الأسر بأيدي الكفار أشد من الرق. إذا كان الرقيق الذي قد يكون مسلما وبيد مالك مسلم وممكن له في الدين يجوز فكاكه أو يجوز عتقه من مال الزكاة، فكذلك الأسير الذي بأيدي الكفار الذي قد يضيق عليه في دينه ويحارب فيه يجوز فكاكه من مال الزكاة. قال رحمه الله: قوله تعالى: والغارمين، الصنف السادس هم الغارمون. والغارمون أي المدينون، الذي غرم وتحمل ديونا. وهم قسمان: قسم ادانوا أي استدانوا لأنفسهم في غير معصية، استدان في أشياء من المباح أو من الطاعة، في ملبس، في مأكل، في مشرب، في علاج مرض، استدان وغرم لذات نفسه، استدان لمصلحته الشخصية. قسم ادانوا لأنفسهم في غير معصية فإنهم يعطون من الصدقة إن لم يكن لهم من المال ما يفي بديونهم، فإن كان عندهم وفاء فلا يعطون. هذا القسم الأول، من استدان لمصلحة نفسه في غير معصية الله، كمن يستدين في علاج مرض، في طعام، في كسوة، في نفقة مما يحتاج، فهذا يجوز إعطاؤه من الزكاة لقضاء ديونه. وقسم الدان في المعروف وإصلاح ذات البين، إيه كان يدخل في صلح بين قبيلتين، بين فئتين من الناس، ويتحمل بعض الحمالات، أحيانا يضطر المصلح يتحمل حمالة، يكون من هذا الطرف شدة أنهم لا يتركون ذلك الشيء، وهذا الطرف في شدة أنهم لا يتركونه، فيتحمل المصلح شيئا ليرضي الأطراف، فيجوز هذا أن يسدد عنه ما تحمل من الزكاة وإن كان غنيا كما سينبه عليه. قال: وقسم الدان في المعروف وإصلاح ذات البين فإنهم يعطون من مال الصدقة ما يقضون به ديونهم وإن كانوا أغنياء. فلو فرض أن رجلا ثريا، شيخ قبيلة أو رجل تاجر أو له مسؤولية، دخل بين قبيلتين في صلح وأصلح وتحمل حمالات يقدر أن يقضيها من ماله، فيجوز أن تصرف إليه الزكاة في قضاء تلك الحمالة التي تحملها، كما في حديث قبيصة في صحيح مسلم إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة، ومنهم رجل تحمل حمالة حلت له الصدقة حتى يصيبها. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، الزكاة لا تحل لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لغارم أي غارم في صلح ذات بين ليس غارما في مصلحة نفسه، أو لرجل اشتراها بماله، يعني كأن تكون هذه الناقة من الزكاة فيأتي إنسان يشتريها ممن دفعت له زكاة يأخذها، هذا اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني، أي وصلت إلى الغني عن طريق الهدية من هذا المسكين الذي هو من أهل الزكاة، أو لعامل عليها، وهذا مرسل عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي ذكره. قال: ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا بمعناه. هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله وروي على ثلاث أوجه، الوجه الأول هذا الموصول، رواه معمر بن راشد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، البيهقي. الوجه الثاني عن عطاء بن يسار مرسلا، وهذا رواه مالك بن أنس كما في موطئه وسفيان ابن عيينة كما في سنن أبي داود وسنن البيهقي وغيرهما، رواياه كلاهما مالك وسفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كما ذكره المؤلف هنا من طريق مالك. الوجه الثالث رواه سفيان الثوري، وقد اختلف على سفيان الثوري، وأرجح الأوجه عن سفيان الثوري أنه روى عن زيد بن أسلم قال حدثني الثبت، حدثني الثبت عن عطاء، أو حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والثبت هذا غير مسمى. سئل أبو حاتم أهذا الثبت هو عطاء بن يسار؟ قال لا، لو كان عطاء بن يسار لم يكنه ولا صرح به. وقد رجح هذه الطريق الأخيرة، طريق الثوري، أبو حاتم الرازي كما في العلل لولده. المسألة رقم 42 و600. ونقل كلام أبي حاتم هذا الشيخ رحمه الله في أحاديث معلّة. ورجح هذا الوجه أيضا الدارقطني في العلل في المسألة رقم 79 و200 و2000، أي أن الصحيح فيه أنه مرسل عن الثبت لا يدرى منه. ولكن ما تضمنه هذا الحديث معناه صحيح، أن الصدقة لا تحل لغني إلا لهؤلاء، غازي في سبيل الله، الغازي في سبيل الله يجوز يأخذ من الزكاة وإن كان غنيا، أي للجهاد في سبيل الله. الغارم أي الذي غرم في الصلح بين الناس يجوز أن يأخذ من الزكاة وإن كان غنيا. أيضا الذي يشتري الزكاة بماله، مثلا من الزكاة إبل أو بقر أو غنم أو ذهب أو فضة، اشتريها بمال. أو رجل غني أهدي له من الزكاة من مسكين، مسكين تصدق عليه فأهدى من تلك الصدقة للغني، أو عامل عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام، فهؤلاء تحل لهم الزكاة وإن كانوا أغنياء. فإذن هؤلاء الغارمون صنفان، من غرم لمصلحة نفسه في غير معصية، ومن غرم في إصلاح ذات البين فهؤلاء يعطون من الزكاة. الأول يعطى لفقره، والثاني يعطى لغرمه الذي يتحمله في الإصلاح وإن كان غنيا. قال أما من كان دينه في معصية فلا يدفع إليه منها شيء. أما من كان دينه في معصية، غرم استدان في المعاصي، إنسان كان يشرب الخمر، يشرب الدخان، يفعل المحرمات، استدان كثيرا من الأموال من هذه المعاصي، غرم، هل نعطيه من الزكاة لقضاء ذلك الدين الذي عليه؟ المؤلف هنا يقول لا يدفع إليه منها شيء، وهذا مذهب الشافعي وجماعة من العلماء. وفصل بعض أهل العلم تفصيلا حسنا فقال إن كان لم يتب من تلك المعاصي هو مستمر فيها، غرم في المعاصي وهو مستمر فيها، فلا يجوز أن يعطى منها، لأن إعطاءه من الزكاة لقضاء غرمه ذلك إعانة له على الاستمرار في المعصية. لكن لو تاب منها، غرم في معاصي ثم تاب، وبقي عليه هذا الغرم، فيجوز أن يدفع إليه ما يقضي به دينه. وهذا التفصيل تفصيل جيد. إذن هذه 6 أصناف، في الصنف 7 و8 سيأتي ذكرها إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله. بسم

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، أخذنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه النوع الرابع عشر من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل. من يذكر هذا النوع؟ ها؟ السؤال بأين؟ وعرفنا أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال عن الله عز وجل بالأين، حيث قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. أهل البدع تأولوا الأين بتأويلين: تأول الحديث الذي فيه سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الله بالأين بتأويلين، ما هما؟ من؟ أين الله؟ أين؟ من ربك؟ وعرفنا أن هذا تأويل فاسد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها لما قالت: في السماء. وإذا كان سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن ربها لكانت الإجابة في غير موضعها، والجواب الصحيح أن تقول: ربي الله. فلما قال: في السماء، دل على فساد هذا التأويل الثاني. نعم، أين دعنا ما منزلة الله عز وجل في نفسك؟ أين الله؟ قالت: في السماء، أي أنه عالي المنزلة في نفسي. وكل هذه كما عرفنا من تحريف الكلم عن مواطنه. قال العلامة القيم رحمه الله بعد ذلك: فصل. هذا وخامس عشرة الإجماع من رسل الإله الواحد المنان، فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قد صرحوا بالفوق للرحمن، وحكى لنا إجماعهم شيخ الورى والدين عبد القادر الجيلاني، وأبو الوليد المالكي أيضا حكى إجماعهم أعني بن رشد الثاني، وكذا أبو العباس أيضا قد حكى إجماعهم عالم الهدى الحراني، وله اطلاع لم يكن من قبله لسواه من متكلم بلسان هذا. ونقطع نحن أيضا أنه إجماعهم قطعا على البرهان، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. فهذا النوع الخامس عشر من أنواع الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، وهو إجماع الرسل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وأنه عال على خلقه. والإجماع من جملة الأدلة الشرعية. قال: هذا وخامس عشرها، ولا سيما أن هذا الإجماع إجماع الرسل، وإجماع الرسل من أقوى أنواع الإجماعات. قال: هذا وخامس عشرها الإجماع من رسل الإله الواحد المنان، فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قد صرحوا بالفوق للرحمن. إجماع الرسل على علو الله عز وجل، وهكذا جميع الكتب المنزلة من عند الله عز وجل فيها إثبات العلو لله عز وجل. فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قد صرحوا بالفوق للرحمن، أي بعلو الله عز وجل، وأن الله فوق خلقه بمعنى عال على خلقه. وحكى لنا إجماعهم شيخ الورى والدين عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني نقل الإجماع في كتابه الغنية إجماع الرسل، قال: وأبو الوليد المالكي أيضا حكى إجماعهم، أعني ابن رشد الثاني. كذلك أبو الوليد المالكي في كتاب الكشف عن مناهج الأدلة نقل إجماع الرسل على علو الله عز وجل على خلقه. وأبو الوليد المالكي هو ابن رشد كما قال المؤلف رحمه الله، أعني ابن رشد الثاني، وقال ابن رشد الثاني لإخراج الأول. فابن رشد هذا هو الذي يقال له الحفيد، ابن رشد الحفيد الفيلسوف، يكنى بأبي الوليد، وجده يكنى أيضا بأبي الوليد، وهو مالكي وجده مالكي، واسمه محمد ابن أحمد، وجده أيضا اسمه محمد ابن أحمد، وجده تولى القضاء، وهذا الحفيد تولى القضاء، لكن شتان بينهما، فهذا فيلسوف وجده سلمه الله عز وجل من هذا الشر، فجده من فقهاء المالكية وسلمه الله من هذا الشر، وحصل التشابه كما عرفنا بينهما، لهذا يقال ابن رشد الحفيد، ولا التشابه بينهما في الاسم وفي اسم الأب، الحفيد محمد بن أحمد والجد محمد بن أحمد. الحفيد يكنى بأبي الوليد المالكي، وهكذا الجد يكنى بأبي الوليد المالكي، وهما من قرطبة ومن قضاة قرطبة، لكن كما عرفنا الجد سلمه الله عز وجل من الفلسفة، وأما ابن رشد الحفيد فهو فيلسوف، نعم، وهي من شر المذاهب، والفلسفة أشر، أو الفيلسوف أشر من علماء الكلام، فعلماء الكلام أقرب من الفلاسفة، والفلاسفة أضل وأضل من علماء الكلام. وفي بعض عبارات ابن رشد الحفيد ما يدل على مذهب الباطنية في النصوص الشرعية، فإنه يصرح بأن النصوص لها ظاهر وباطن، وأن جمهور الناس الواجب عليهم أن يأخذوا بظواهر النصوص ولا يخوضوا في بواطنها، وأن بواطن النصوص يأخذ بها العلماء، فالعلماء يجب عليهم أن يأخذوا ببواطن النصوص دون ظواهرها، وجمهور الناس أي عامة الناس الواجب عليهم أن يأخذوا بظواهر النصوص دون بواطنها، فيرى أن النصوص لها ظواهر ولها بواطن. وهكذا حين تكلم على معاد، على المعاد، فإنه ذكر القولين، قول المسلمين أن المعاد يكون للأرواح والأبدان، وقول أشياخه من الفلاسفة، وهو أن المعاد روحاني فقط، ما في معاد للأجساد، وإنما المعاد للأرواح. وبين أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، عجب، وأن الشخص له أن يأخذ هذا القول أو يأخذ هذا القول، ولم يظهر اختياره في هذه المسألة، لكنهم سوغ القولين، وغالب الظن أنه يميل إلى مذهب أشياخه من الفلاسفة، هذا ابن رشد صاحب بداية المجتهد المشهور في كتب الفقه، وقع في هذه في هذا الأمر العظيم وهو الفلسفة والعياذ بالله. على كل أبو الوليد المالكي أيضا حكى إجماع الرسل على أن الله عز وجل في العلو، قال وأبو الوليد المالكي أيضا حكى إجماعهم أعلي بن رشد الثاني وهو الحفيد، وذكر هذا كما عرفنا في كتاب الكشف عن مناهج الأدلة وهو كتاب مطبوع، نعم من كتبه المطبوعة. قال وكذا أبو العباس أيضا قد حكى إجماعهم على أبو الهدى الحراني وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقد نقل هذا في مواطن من كتبه رحمه الله. وكذا أبو العباس أيضا قد حكى إجماعهم على أبو الهدى الحراني وله اطلاع لم يكن من قبله لسواه من متكلم بلسانه، وهذه شهادة من هذا الإمام لشيخه رحمة الله عليهما على سعة اطلاعه بمذاهب من مضى، سواء مذاهب أو سأل ما في الكتب المتقدمة من التوراة والإنجيل والزبور أو ما في مذاهب الفلاسفة ومذاهب علماء الكلام وأهل البدع والأهواء أو من مذاهب السلف، فله اطلاع واسع بمذاهب من مضى، المذاهب الصحيحة والمذاهب الباطلة، بل في بعض المواطن يصرح لأهل البدع والأهواء أنه أعلم بمذاهبهم من أنفسهم. قال وله اطلاع لم يكن من قبله لسواه من متكلم بلسانه، هذا ونقطع نحن أيضا أنه إجماعهم قطعا على البرهان، ويكون أيضا ممن قطع بذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، فأيد من مضى وأن جميع الرسل أثبت لله عز وجل العلو. ومما يدل على ذلك في كتاب الله عز وجل ما ذكره الله عز وجل من قصة فرعون مع موسى، فإن فرعون طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فهذا يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام أخبره أن إلهه في السماء، ولهذا أراد أن يبني الصرح من أجل أن يطلع على إله موسى. فلهذا قال بعض العلماء من قال إن الله عز وجل في السماء أي في العلو فهو موسوي، أي على مذهب موسى عليه الصلاة والسلام، بل وعلى مذهب جميع الأنبياء والرسل. ومن زعم أن الله عز وجل ليس في السماء فهو فرعوني، أي على مذهب فرعون الذي أنكر ذلك وطلب من وزيره أن يبني له صرحا من أجل أن يطلع إلى إله موسى وكذب أن الله عز وجل في السماء. قال هذا ونقطع نحن أيضا أنه إجماعهم قطعا على البرهان، وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الصفات لخالق الأكوان، وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الكلام لربنا الرحمن، وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات المعاد لهذه الأبدان، وكذاك نقطع أنهم جاءوا بتوحيد الإله ما له من ثاني، وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات القضاء وما لهم قولان، فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج وذا في الأمر للتوحيد فافهم ذاني، فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان. ثم بين رحمه الله مسائل كثيرة قطع بها من دين الرسل عليهم الصلاة والسلام مما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، سواء ما يتعلق بتوحيد الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، وهكذا ما يتعلق بأمر المعاد، فإن هذه أمور متفق عليها بين جميع الأنبياء والرسل، لم يختلفوا في هذا الأمر، ودينهم في ذلك واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وإنما اختلفوا في الشرائع في الأوامر والنواهي، كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الدين فهو واحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة اللات إخوة من أب أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الصفات لخالق الأكوان، وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات الكلام لربنا الرحمن، والكلام من جملة الصفات، وخصه بالذكر لكثرة النزاع فيه. وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات المعاد لهذه الأبدان، كذلك جميع الرسل اتفقوا على أمر المعاد. وكذاك نقطع أنهم جاءوا بتوحيد الإله وما له من ثاني، أي ليس له شريك يستحق العبادة، وهذا بإجماع الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال وكذاك نقطع أنهم جاءوا بإثبات القضاء ما وما لهم قولان في القضاء، لهم قول واحد وهو إثبات القضاء، ما لهم قولان كقول القدرية والجبرية النفاة والغلاة، ما لهم قولان، وإنما قولهم هو واحد وهو إثبات القضاء والقدر بمراتبه المعروفة. فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان كما سبق، فالدين واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية، وأما الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل له شرع ومنهاج، وذا في الأمر أي في الأمر والنهي، والأمر إذا ما أطلق دخل فيه النهي، أي في الأوامر والنواهي الشرائع فيها نوع اختلاف. قال كل له شرع ومنهاج، وما في الأمر من التوحيد فافهم ذاني، فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان. ما زالت الأبيات فيها طول، لكن نكتفي بهذا وننتقل إلى المناسك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول ظلمني فلان بكذا. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. الثالث الاستفتاء، فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك، وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة. ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة، ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو محاورته، ويجب على المشاور ألا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. السادس التعريف، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقيص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة، فمن ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخ العشيرة، متفق عليه. احتج به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، رواه البخاري. قال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث هذان الرجلان كانا من المنافقين. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا الجهم ومعاوية خطباني

0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وهو تفسير لرواية لا يضع العصا عن عاتقه، وقيل معناه كثير الأسفار. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية، وكان مما أخذنا في آخر درس التفضيل بين قص الشارب بمعنى تقصيره وحلقه، فأيهما أفضل؟ نعم، قلنا القول الصحيح أنهما على السواء، لأن الأدلة وردت بالحلق وبالتقصير. فمما يدل على الحلق، مما يدل على حلق الشارب، ها، أحفو الشوارب، والإحفاف استراء باستئصالها وإزالتها. ومما يدل على التقصير والقصر، ها، الفطرة خمس ومنها قص الشارب، فكله ورد. وأيضا ورد عن الصحابة منهم من كان يقصر ومنهم من كان يحفي شاربه. نواصل نقرأ بعد أن أخذنا بعض المسائل المتعلقة بقص الشارب وأخذه. نأخذ بعض المسائل التي تتعلق باللحية. سبق معنا ضابط اللحية ما هو؟ ما كان على العارضين وهما الخدان والذقن، ما كان على اللحيين والذقن، والذقن هو مجتمع اللحيين من أسفل. من المسائل المتعلقة باللحية بعد أن عرفنا ضابطها مسألة حكم حلقها. وهذه المسألة فيها لأهل العلم قولان، منهم من حكى الإجماع كما سيأتي في القول الأول، لكن فيها قولان. القول الأول قول من قال إنه يجب إعفاء اللحية ويحرم حلقها، وهذا مذهب جمهور العلماء، مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية. وحكى بعض العلماء الإجماع على هذا القول، ومن حكى الإجماع عليه ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع. قال واتفقوا أن حلق جميع اللحية أو أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة أي تغيير لخلق الله تمثيل لا تجوز. ونقل الإجماع أيضا فيه ابن القطان في كتابه الإقناع في الإجماع، ذكر مثل ما ذكره ابن حزم. والصحيح أنه قد وجد خلاف كما سيأتي إن شاء الله تنبيه عليه. استدل هؤلاء الذين قالوا بوجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها بخمسة أنواع من الأدلة، لا بخمسة أدلة بل بخمسة أنواع من الأدلة، يعني كل نوع تحته أفراد كثيرة من الأدلة. النوع الأول من هذه الأدلة التي استدلوا بها قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك اللحية وإعفائها وعدم التعرض لها في أحاديث كثيرة، فقال أعفوا اللحى، وقال وفروا اللحى، وقال أوفوا اللحى. كل هذه الألفاظ في الصحيحين عن ابن عمر، أي بعضها في الصحيحين بعضها انفرد بأحد أصحاب الصحيح عن ابن عمر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرخوا اللحى كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. فإذن هذا أمر بتوفيرها وإعفائها وإرخائها، معنى تركها وعدم التعرض لها. والأصل في الأمر الوجوب، وهذا من القواعد المقررة عند العلماء أن الأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب، ولا صارف هنا، بل الأدلة تؤيد الوجوب لا تصرفه. إذن هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، ومخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم متوعد عليه بالفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سئل الإمام أحمد ما الفتنة؟ قال الفتنة الشرك. الفتنة الشرك. أخشى الرد، هكذا يقول الإمام أحمد، أخشى الرد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. الله تعالى أخبر أن من رد أمر الرسول وخالفه يحذر الفتنة أن تصيبه أو العذاب الأليم. والفتنة الشرك، أي قد يتطور به ذلك مخالفة أمر الرسول حتى يزيغ قلبه عن الإسلام. النوع الثاني من الأدلة إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أن حلقها من فعل الكافرين، في الصحيحين عن ابن عمر قال خالفوا المشركين، حلقها إذا من فعل المشركين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة خالفوا المجوس. وفي حديث أبي أمامة عند أحمد خالفوا أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى. إذن حلق اللحية من فعل المشركين، من فعل المجوس، من فعل اليهود والنصارى. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وأخبرنا أن من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا يدل على تحريم حلقها. لأن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا أنه للتحريم. أيضا من الأدلة أنه تشبه بالنساء، هذا النوع الثالث من الأدلة أنه تشبه بالنساء. فإن اللحية هي الفرق الظاهر بين الرجل والمرأة، وتشبه الرجال بالنساء محرم. حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. إذن التشبه بالنساء يستحق صاحب اللعن. الدليل الرابع هو النوع الرابع من الأدلة، قالوا أنه تغيير لخلق الله ومثله. قد نقل ابن حزم الإجماع على أن حلق اللحية مثله، ومعلوم أن تغيير خلق الله طاعة للشيطان الذي أخبر الله تعالى عنه أنه قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذه أربع أنواع من الأدلة ذكرها باختصار الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب آداب الزفاف، ثم قال قال ومما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته أن كل دليل من هذه الأدلة الأربعة كاف لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، فكيف بها مجتمعة؟ يقول كل واحد من هذه الأدلة يكفي للتحريم، لو وجد واحد منها فقط يكفي للتحريم، فكيف وقد اجتمعت هذه الأنواع الأربعة من الأدلة؟ أيضا مما أضافه بعض أهل العلم قال هذا خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاف هدي الأنبياء، فالأنبياء كانوا ذو لحى. قال ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية كما في الصحيح، وكان إذا قرأ في الصلاة تضطرب لحيته أي تتحرك لطولها، قالوا فحلقها خلاف هدي الأنبياء وخلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان عليه. إذن هذه خمسة أدلة تدل على وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها. القول الثاني أن إعفاء اللحية مستحب وحلقها مكروه ليس محرما. وهذا القول هو أحد الوجهين في مذهب الشافعية وقال به بعض الحنابلة. قالوا الأوامر التي سبقت أعفوا اللحى أوفوا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى هذه الأوامر تدل على الاستحباب لا على الوجوب. قالوا والصارف لها أنها معللة وردت مقيدة بعلة وهي المخالفة، خالفوا المشركين أوفوا اللحى، خالفوا المجوس أرخوا اللحى. قالوا وردت معللة بعلة مخالفة المشركين والمجوس ونحوه. قالوا ومخالفة المشركين ليست واجبة في كل حال، بل قد تكون واجبة وقد تكون غير واجبة. واستدلوا على أنها قد تكون غير واجبة بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، لا يصبغون الشيء لا يغيرونه. قالوا فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيء مخالفة لليهود النصارى، ولم يقل أحد من العلماء بوجوب تغيير الشيء، إنما قالوا باستحبابه. واستدل بعضهم لهذا قال إن حلق اللحية قرن، أو إن الأمر بإعفاء اللحية قرن بالأمر بإحفاء الشوارب وجز الشوارب في الأحاديث. قال وإحفاء الشوارب مستحب، نقل النووي الاتفاق على أنه مستحب، هكذا قال، مع أن النووي نقل الاتفاق أنه سنة، السنة لا ينافي الواجب. فقالوا إذا كان قص الشارب مستحبا وقد قرن به إعفاء اللحية فإذن هو مستحب. والصحيح هو القول الأول واختيار القرطبي وابن عبد البر، وكذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وهو القول الذي اختاره أئمة الفتوى في هذا العصر كالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ ابن باز والشيخ مقبل والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، كلهم على أنه يجب إعفاء اللحية ويحرم حلقها. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني الذين قالوا بالكراهة فليس في دليل لقولهم. أما استدلالهم بأن الأمر بإعفاء اللحية معلل بمخالفة الكفار، ومخالفة الكفار لا تكون واجبة في كل حال، فالجواب عن هذا أن هذا لا يعتبر صارفا، ومخالفة الكفار الأصل أنها واجبة والتشبه بهم محرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحكم بحرمة أشياء لأنه يفعلها الكفار. فالأصل فيها أنها واجبة لمخالفة الكافرين، بل جعل الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا يدل على التحريم في أقل درجاته كما قال شيخ الإسلام، يدل على تحريم التشبه بهم في أقل أحواله. قال وإلا فظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله منهم. فلا تهدر كل هذه الأدلة الكثيرة بهذا الحديث الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود النصارى في صبغ الشعر وأنه للاستحباب. وأما استدلالهم بأن إعفاء اللحية قرن بقص الشارب فهذا الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن دلالة الاقتران ضعيفة، يعني قرن شيء بشيء فيكون لهما نفس الحكم، هذه الدلالة ضعفها كثير من أهل العلم. ولا تفيد الحكم دائما، فقد يقرن بين أشياء مختلفة في الحكم. هذا أولا. ثانيا، تقدم معنا أن الصحيح أن قص الشارب واجب، وأن هذا مذهب لجماعة من العلماء، وأن هذا لا ينافيه نقل النووي الاتفاق على أنه سنة، فالسنة منها المستحب ومنها الواجب. فليس في هذه الأدلة ما ينفي تحريم حلق اللحية، فلذا فالصحيح أنه يجب إعفاء اللحية ويحرم حلقها. أيضا وجد خلاف في بعض المسائل من اللحية، أو ما ظنه أو ما عده بعض من اللحية ننبه عليه. المسألة الأولى شعار العارضين، والعارضان هما الخدان، هما اللحيان، واللحي هو العظم الذي تنبت عليه الأسنان. ذهب بعض المالكية إلى جواز أخذ شعر العارضين، وقالوا إنما اللحية هو الشعر النابت على الذقن، وأما ما نبت على الخدين فليس من اللحية فيجوز أخذه. وأكثر العلماء على خلاف هذا القول، وأن العارضين لهما حكم اللحية، بل هما من اللحية. من العلماء من يقول هما من اللحية، وهذا قول أكثر أئمة اللغة، بل يكاد يكون كإجماع بين أهل اللغة أن اللحية هي شعر الخدين والذقن. ومن العلماء من يقول له حكم اللحية، ويرون كل ما نبت على الوجه فله حكم اللحية، وهذا اختيار الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. أيضا مما يتعلق بذلك شعر العنفقة، والعنفقة هو الشعر الذي تحت الشفة السفلى وفوق الذقن، فالشعر الذي يكون تحت الشفة السفلى وفوق الذقن هو العنفقة، وهل هو من اللحية أو ليس منها؟ فأكثر العلماء يرون أنه من اللحية، ومنهم من صرح بحرمة أخذه كما هو مذهب المالكية، ومنهم من نص على كراهة أخذه كما هو مذهب الحنفية والشافعية، ويحتمل في بعض نصوص الكراهة أنها للتحريم. واختار هذا أيضا الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين. وأنها لا تؤخذ ولها حكم اللحية، وأن الشعر الذي في الوجه جميعا من اللحية.

أيضا مما يتعلق بذلك الشعر الذي يكون على الحلق أو الرقبة. فهذا كره بعض العلماء أخذه، وأكثر العلماء على جواز أخذه وأنه ليس من اللحية. نص عليه الإمام أحمد هو مذهب الحنابلة، وهكذا هو مذهب بعض الحنفية أنه ليس من اللحية وأنه لا بأس بأخذه. واختاره من سبقنا الأئمة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، وأن الشعر الذي على الحلق لا يأخذ حكم اللحية. وإذا أراد أن يأخذه له أن يأخذه لو نبت شعر على حلقه، فإن اللحية ضابطها معلوم، الشعر الذي على الخدين والذقن، إذن الذي على الحلق ليس منها. وإن ترك مثل هذا الشعر فهو أهول له وأيسر عليه، أولا لأن حلقه وإزالته كلفة يحتاج منه إلى كلفة ومتابعة له، ثانيا أنه كلما حلق كلما قوي واشتد أصله فيؤذيه أكثر. وهكذا قد يراه من لا يفهم فيظن أنه يأخذ شيئا من لحيته وأن هذا جائز، فلو تركه فهو أولى به. بقي مسألة الأخذ الذي ذكر عن ابن عمر وهو أخذ ما زاد عن القبضة، إن شاء الله نؤخرها إلى الدرس الآتي. أخن يقول هذا صحيح أن النووي نقل الإجماع على أن الشعر الذي على الرقبة ليس من اللحية؟ ما وقفت على هذا الإجماع. يحتاج ينظر. أخ يقول ما حكم من لم يجز شاربه؟ إذا كان المراد معنا لا يأخذ منه أصلا فهذا مخالف للأدلة، وإذا كان معنا لا يجز أي لا يحلقه نهائيا واستئصالا ويقصره تقصيرا فهذا عامل بالسنة، فكلاهما كما سبق جائز.

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى وهو الله عز وجل وبمعناه الإله،

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا في أيامنا هذه وفي ختام هذا الشهر العظيم وهذا الشهر المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى شهر الخيرات، شهر البركات، شهر الصيام، شهر القيام، شهر الذكر والقرآن، شهر الجهاد والنصر في سبيل الله، شهر العز والتمكين. إننا وفي ختام هذا الشهر العظيم المبارك، منا من قد قدم فيه فأحسن، من قد قدم فيه فأحسن من صيام وقيام ورباط في سبيل الله جل وعلا، فهنيئا له ذلك، وليسأل الله تعالى أن يثبته على ذلك وأن يزيده من فضله. ومن كان قد أساء وفرط كما هو حال بعض الناس، فالاجتهاد في القيام والذكر والقراءة، والاجتهاد في الرباط في سبيل الله ومعونة المجاهدين والوقوف بجانبهم، فهذا قد خسر وفاته الخير الكثير. فليستدرك ما فات في هذا الشهر العظيم المبارك، هذا الشهر العظيم المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى شهر عز وتمكين للمسلمين، شهر غزو وفتوحات. كان المسلمون يتأهبون في كل عام في مثل هذه الأيام للاعتكاف ولاستقبال هذا العشر، هذه العشر، بكثرة الصلاة والقيام والذكر لله جل وعلا. وفي هذا العام يتأهب المسلمون للمزيد من الرباط في سبيل الله جل وعلا، ولكل وقت عبادته التي تناسبه. فليس من المناسب أن يرجع الناس إلى المساجد ليعتكفوا فيها وأن يتركوا الثغور في سبيل الله. وأي شيء يعدل الرباط في سبيل الله جل وعلا؟ فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. بل جاء في صحيح ابن حبان وفي السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله عز وجل خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فساعة يقفها المرابط في سبيل الله مرابطا في ثغر من الثغور، حاميا للدين، مدافعا عن الأعراض، حاميا للبلد المسلم، ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر الأسود. فلكل وقت عبادته التي تناسبه والتي تليق به. فنوصي إخواننا المسلمين ألا يفتروا عن الرباط وعن الجهاد وعن الصبر في سبيل الله، فهذا شهر النصر والعز والتمكين، وما قد يسر الله تعالى به من الخير شيء كثير. فلنسأل الله تعالى مزيدا من فضله ولنبذل الأسباب التي تبلغنا ذلك. شهر رمضان جرت عادة الناس أن يقبلوا فيه على عبادة الله في المساجد، صلاة وصيام وذكر وقرآن وتسبيح، ولكن الله تعالى اختار لهم شيئا عظيما ليس بالأمر السهل. اختار لهم الجهاد في سبيل الله، اختار لهم الرباط في سبيل الله الذي قد كان يفوت المسلمين. فقد جاء في الحديث في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. من لم يغزو في سبيل الله ولم يحدث نفسه بغزو، لم يحدث نفسه بالجهاد بالرباط ولم يفعل ذلك، مات والعياذ بالله على شعبة من النفاق. فهذا الفعل يزيح النفاق ويبعد النفاق من القلوب، يربي فيها الإيمان، يربي فيها الصدق. قال الله سبحانه: لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر منكم والمجاهدون في سبيل الله. ما يستوون أبدا والله، لا يستوي من هو نائم في بيته من غير ما ضرر بمن هو مرابط في سبيل الله. لا يستوي القاعدون منكم غير أولي الضرر، استثنى الله من هو من أهل الضرر من كبر أو مرض، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أما من كان غير ذلك فلا يستوي مع من هو في سبيل الله. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين القاعدين عظيما. فلا يستوي أبدا. فهذا العمل الذي هيأه الله ويسر به يخرج العبد من حيز النفاق ويبعد من قلبه ذلك. فمن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين. قال الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح إن أصابتكم جروح سالت منكم دماء أصابتكم شدة فقد مس القوم قرح مثله، أي مس أعداءكم مثل ذلك بل وأشد. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه فوائد أن الله جل وعلا يظهر المؤمنين في مثل هذه المواقف. وليعلم الله الذين آمنوا، أي يعلمهم علما يظهره على واقع الناس، وإلا فعلم الله سابق لكل شيء. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، أيضا هذا من منافع الجهاد وفوائده، أن يصطفي الله من الناس شهداء. فالشهادة هي اصطفاء، الشهادة هي اختيار، الشهادة هي اجتباء. يجتبي الله جل وعلا ويصطفي ويختار من يشاء من عباده، ويتخذ منكم شهداء، يتخذهم جل وعلا ليكونوا عنده، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، تمحيص للمؤمنين، ليتبين الصادق من الكاذب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم. لا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من الزلزلة، حتى يتبين المؤمنون من المنافقين. وليمحص الله الذين آمنوا، فالجهاد تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. الجهاد كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، من منافع الجهاد في سبيل الله جل وعلا أيضًا أنه يؤلف القلوب، وأنه يجمع الكلمة، وأنه يوحد الصفوف. فكم ائتلفت من قلوب، وكم توحدت من صفوف بالجهاد في سبيل الله. فكما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وإن هذه الأمة متى جاهدت عدوها ألف الله تعالى بين قلوبهم. فإذا تركوا الجهاد شغل بعضهم ببعض، وهذا والله واقع ملموس. قد كانت الفئات متقاتلة متناحرة، كل فئة تكيد للأخرى، كل فئة تعادي الفئة الأخرى في بلاد المسلمين وفي أوساط المسلمين. فيسر الله تعالى بالجهاد في سبيل الله الذي به اجتمعت القلوب، والذي به توحدت الصفوف، والذي به توجهت جميع الجهود إلى قتال هذا العدو الصائل. فهو فضل من الله تعالى على المسلمين، يجمع به كلمتهم، يؤلف به بين قلوبهم، وهذا والله من أعظم المنافع وأكبر الثمار، أن تجتمع كلمة المسلمين. وهكذا من فوائده ومنافعه الأجور العظيمة والدرجات العالية، فكم تعدد من درجات وأجور وحسنات الجهاد والرباط. جاء رجل فقال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعه. قال: يا رسول الله، ما يعدله؟ قال: أتستطيع إذا خرج المجاهد من بيته أن تصوم دائما ولا تفطر، وأن تقوم دائما ولا تفتر، حتى يرجع المجاهد من سبيل الله؟ قال لا. قال إذن لا تستطيعونه، لا تستطيعونه. ذروة سنام الإسلام، أعلى أعمال الإسلام، به يعز الله الإسلام ويرفع به الإسلام. أيها الناس، لا بد من الصبر، والله إنها حرب عقائدية، إما أن يثبت الإسلام وإما أن يمحى الإسلام. إنها حرب ليست سياسية، ليست مناطقية، ليست لمسؤولية، إنها حرب لأجل الدين. إما أن يثبت الإسلام وأن يدافع عنه المسلمون، وإما أن يمحى الإسلام وأن يستبدل بملة الرفض الاثني عشرية التي لا تعترف بقرآننا، بل تعتقد أنه ناقص مغير مبدل، والتي لا تعترف بسنة نبينا بل يعتقدون أنها مكذوبة، والذين لا يعترفون بصحابة نبينا ولا بأمهات المؤمنين ولا بخير القرون من السلف الصالحين، بل هم عندهم كفرة مرتدون خارجون عن ملة الإسلام. أي أمر يبقى للمسلمين مع مثل هذه الطائفة؟ إنها حرب لمحو الدين، إنها حرب لاستبدال الإسلام بملة المجوس التي يريدون تثبيتها بين المسلمين. فدافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا وهن ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان. لا وهن لا ضعف، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تهنوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون من الله الجنة، أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران، دولة الرفض الاثني عشرية. هم بغاة معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم.

أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم فهم خدم لليهود، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما اختصم خصمان في ربهم إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. ما اختصم خصمان، أي خصمين يختصمون في ربهم؟ أحد من الرافضة والآخر من غيرهم، إلا كانت الرافضة ضد الإسلام. وقال شيخ الإسلام: ومعاونتهم لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير، حتى يقول العلماء: الرافضة هم حمير اليهود، هم حمير اليهود. ما أراد اليهود أن يصلوا إلى بلد إلا ركبوا على الرافضة. من مئات السنين، وليس من اليوم، ولا يخفى على المسلمين ما صنعه ابن العلقمي الرافضي وزير الدولة العباسية في أيام التتر، وكيف أدخلهم إلى بلاد المسلمين حتى قتل أكثر من 1000 مسلم، أي نحو 1,000,000 مسلم، بسبب تعاون الرافضة مع اليهود على المسلمين. فاستعينوا بالله جل وعلا على الجهاد في سبيل الله والرباط، فهو بلاء، بلاء نزل بالمسلمين، لا بد من الصبر عليه، لا بد من احتساب الأجر. ابتلي المسلمون بهؤلاء الأعداء، لم يقر لهم قرار ولم يهدى لهم بال من نحو 15 عاما، وهم يقتلون المسلمين، يفتكون بهم، يزحفون على البلاد من بلد إلى بلد. كل ذلك والله لأجل تغيير الدين، لأجل تثبيت ملة الرفض الاثني عشرية في أوساط المسلمين. فلا قرآن ولا سنة ولا صحابة ولا تابعين مع هؤلاء الناس، كل هؤلاء لا مقام لهم ولا بقاء لهم، وإن كذبوا وإن ادعوا وإن أظهروا في إعلامهم أنهم مع القرآن، فكل هذا من التقية التي هي أصل أصيل في الملة الرافضية. فبناء دينهم على التقية وعلى التستر، حتى يتسنى لهم الأمر فيسعوا في تثبيت دينهم وملتهم التي يدعون إليها. وانظروا بلاد الرافضة التي سيطروا عليها، إن محا منها اسم الإسلام بعد أن كانت بلادا إسلامية إلا بالنزر اليسير، بالنزر اليسير الذي لا يكاد يفرق في ذلك بين مثل هذه البقاع والدول وبقاع الكفر ودول الكفر. فحرب على الدين، حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، لا بد من الثبات، لا بد من الاستعانة بالله، وهي دنيا. فليست الدنيا بدار راحة، وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر. مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو مجاهد، ابن 60 سنة وأكثر من 60 سنة وهو يغزو. ألم يغزو غزوة الفتح وقد جاوز 60 من عمره؟ ألم يغزو غزوة حنين بعد الفتح وقد جاوز 60 من عمره؟ أكثر من 60 عاما وهو في الجهاد وفي الغزو في سبيل الله حتى توفاه الله. فهذه الحياة حياة عقيدة وحياة جهاد، يموت المسلم على عقيدته وعلى الإسلام الذي فطره الله سبحانه وتعالى عليه. والحياة الحقيقية والموطن الحقيقي هو الدار الآخرة، هي دار الراحة، دار النعيم، دار السكون. أما الدنيا فليست والله بدار سكون. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقي المسلمين من شره، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم اخذلهم.

0: لهم، اللهم خيب آمالهم، اللهم فشل مخططاتهم، اللهم انصر إخواننا المرابطين في سبيله، اللهم أيدهم بتأييده، اللهم أعنهم وارزقهم صبرا يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم قو عزائمهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم وسلمهم وغنمهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: بعد، فهذا هو اللقاء 68. نعم، عليكم السلام. هلا، الله يحييك، خير له. والله عندنا جلسة الآن، لكن صار معنا الظهر إن شاء الله. ها؟ نعم. أما بعد، فهذا هو اللقاء 68 من اللقاء الأسبوعي الذي يتم في كل يوم خميس، وهذا اليوم هو الخميس 4 من شهر ربيع الأول عام 1400. ونحن من عادتنا أن نتكلم على ما يسر الله. لا، افتح الباب عشان الأخوان برا يسمعون. افتحوا مرة نهائي. كان من عادتنا أن نتكلم على ما يسر الله عز وجل من تفسير القرآن الكريم، وقد انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وهذا هو آخر سورة الفجر. يقول الله عز وجل: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يعني إذا جاء الله يوم القيامة وجاء الملائكة صفوفا صفوفا وأحاطوا بالخلق وحصلت الأهوال والأجزاء، يتذكر الإنسان، يتذكر أنه وعد بهذا اليوم وأنه أعلم به من قبل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنذروا وخوفوا، ولكن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن ولو جاءت كل آية والعياذ بالله. حينئذ يتذكر، لكن يقول الله عز وجل: وأنى له الذكرى. أين يكون له الذكرى في هذا اليوم الذي رأى فيه ما أخبر عنه يقينا؟ والإيمان عن مشاهدة لا ينفع، الإيمان عن المشاهدة لا ينفع، لأن كل إنسان يؤمن بما شاهد. الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب فيصدق بما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل وعن اليوم الآخر. في ذلك اليوم يتذكر الإنسان، ولكن قال الله عز وجل: أنى له الذكرى، أي بعيد أن ينتفع بهذه الذكرى التي حصلت منه حين شاهد الحق. يقول الإنسان: يا ليتني قدمت لحياتي، يتمنى أنه قدم لحياته. وما هي حياته؟ أتظنون أنه يريد حياة الدنيا؟ لا والله، حياة الدنيا انتهت وقضت، وليست الحياة الدنيا حياة في الواقع. الواقع أنها هموم وأكدار، كل صف يعقبه كدر، كل عاكة يتبعها مرض، كل اجتماع يعقبه تفرق. انظروا ما حصل، أين الآباء؟ أين الإخوان؟ أين الأبناء؟ أين الأزواج؟ هل هذه حياة؟ أبدا. ولهذا قال بعض الشعراء الحكماء: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. كل إنسان يتذكر أن مآله أحد أمرين: إما الموت وإما الهرم. نحن نعرف أناسا كانوا شبابا في عنفوان الشباب عمروا لكن رجعوا إلى أرذل العمر. يرق لهم الإنسان إذا رآهم في حالة بؤس، حتى وإن كان عندهم من الأموال ما عندهم وعندهم من الأهل ما عندهم، لكنهم في حال بؤس. وهكذا كل إنسان، إما أن يموت مبكرا وإما أن يعمر فيرد إلى أرذل العمر. فهل هذه حياة؟ الحياة هي ما بينه الله عز وجل، وإن الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة التامة لو كانوا يعلمون. يقول هذا: يا ليتني قدمت لحياتي. يتمنى لكن ما يحصل. أنى له الذكرى. قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يعني في هذا اليوم لا أحد يعذب عذابه ولا أحد يوثق وثاقه. ومعلوم أن هذا الكافر، المؤمن يأتينا ذكر المؤمن إن شاء الله، الكافر لا يعذب أحد عذابه في ذلك اليوم. وأخبركم لماذا؟ لأنه يلقى على أهل النار في الموقف العطش الشديد، فينظرون إلى النار كأنها السراب. والسراب هو ما يشاهده الإنسان في أيام الصيف في عزة الحر من البقاع، حتى يخيل إليه أنه الأخ، أنه ماء. ينظرون إلى النار كأنها سراب وهم عطاش، فيتهافتون عليها، يذهبون إليها سراعا، يريدون أي شيء، يريدون الشرب. فإذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قد قامت عليكم الحجة؟ فيوبخونهم قبل أن يدخلوا النار. والتوبيخ عذاب قلبي وألم نفسي قبل أن يذوقوا ألم النار، والعياذ بالله. أعاذنا الله وإياكم منها. في النار يوبخهم الجبار عز وجل توبيخا أعظم من هذا، يقول: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله تعالى وهو أرحم الراحمين: اخسأوا فيها ولا تكلمون. أبلغ من هذا الإذلال والعياذ بالله؟ اخسأوا فيها ولا تكلمون، يقول أرحم الراحمين، فمن يرحمهم بعد الرحمن؟ لا رحم لهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهون أهل النار عذابا من عليه نعلان يغلي منهما دماغه ولا يرى أن أحدا أهون منه، ولا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا، وعليه نعلان يغلي منهما الدماغ. النعلان في أسفل البدن والدماغ في أعلاه، فإذا كان أعلى البدن يغلي من أسفله فالوسط من باب أشد. أجارنا الله وإياكم من النار. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لأنهم والعياذ بالله يوثقون. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، أدخلوا في هذه السلسلة، تغلوا أيديهم، نسأل الله العافية. ولا أحد يتصور الآن ما هم فيه من البؤس والشقاء والعداء. والله إن الإنسان أحيانا يتمنى أنه لم يخلق خوفا من النار. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليت أمي لم تلدني، ليتني شجرة تعضد. لأن الإنسان ما يدري، أولا ما يدري ما هو عليه الآن، هل هو على صواب أو على خطأ، هل في عباداته رياء، هل في عباداته بدعة. ثم لا يرى أيضا وهو أخطر، لا يرى ماذا يختم له به. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. من الذي يأمن يوم عند الموت أن يصد ويضل ويأتيه الشيطان يقول: أنا أبوك، أترك يا بني الإسلام وكن نصرانيا أو يهوديا. لأن بعض الناس والعياذ بالله عند الموت يفتن، تعرض عليه الأديان.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: شاكر عند النعم صابر عند البلاء فتجده مطمئنا، لكن الكافر أو ضعيف الإيمان لا يطمئن، إذا أصابه البلاء جزع وسخط وراء أنه مظلوم من قبل الله والعياذ بالله، حتى إن بعضهم ينتحر ما يصبر ما يطمئن، يكون دائما في قلق، ينظر مثلا إلى نفسه وإذا هو قليل المال قليل العيال قليل ليس عنده زوجة ليس له قوم يحمونه، فيقول أنا لست في نعمة، لأن فلان عنده مال عنده زوجات عنده أولاد عنده قبيلة تحميل أنا ليس عندي، فلا يرى لله عليه نعمة لا يرى لله عليه نعمة لأنه ضعيف الإيمان، فليس بمطمئن دائما في قلق. ولهذا نجد الناس الآن يذهبون إلى كل مكان ليرفعوا عن أنفسهم ليزيلوا عنها الألم التعب، لكن ما فيه لا يزيل ذلك عنك إلا إيش؟ إلا الإيمان، الإيمان الحقيقي هو الذي يؤدي إلى الطمأنينة، فالنفس المطمئنة هي المؤمنة إيش؟ الآمنة، مؤمنة في الدنيا آمنة من عذاب الله يوم القيامة. اللهم اجعل نفوسنا هكذا. يا إخواني، قال بعض السلف كلمة عجيبة، قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. هل تجدون أنعم في الدنيا من الملوك وأبنائهم؟ عجيب. لا يوجد أحد أنعم منهم في الظاهر، يعني نعمة الجسد أو نعمة الجسد، لكن قلوبهم ليست كقلوب المؤمنين. المؤمن الذي ليس عليه إلا ثوب مرقع وكوخ لا يحميه من المطر ولا من الحر، ولكن مؤمن دنياه ونعيمه في الدنيا أفضل من الملوك وأبناء الملوك، لأن قلبه مستنيء بنور الله بنور الإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حبس وأوذي في الله عز وجل، فلما أدخل الحبس وأغلقوا عليه الباب قال رحمه الله فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول هذا تحدثا من نعمة الله لا افتخارا، ثم قال ما يصنع أعدائي بي، أي شيء نصنعه، إن جنتي في صدري. ما هي الجنة؟ الإيمان والعلم واليقين. وإن حبسي خلوة ونفي النفو من البلد سياحة وقتلي شهادة. سبحان الله، هذا اليقين، هذا الطمأنينة. الإنسان لو دخل حبس عندنا كان يخمس وسدس، ما مستقبلي، ما مستقبل أولادي أهلي قومي، هذا يقول جنتي في صدري، وصدق. ولعل هذا هو السر في قوله تبارك وتعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني في الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. معلومة الجنة ما فيها موت لا أولى ولا ثانية، لكن لما كان نعيم القلب ممتدا من الدنيا إلى دخول الجنة صارت كأن الدنيا والآخرة كلها جنة وليس فيها إلا موتة واحدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم خاتمة، وأن يجمعنا وإياكم وإخواننا المسلمين الذين أنعم الله عليهم في الجنة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه على كل شيء قدير. يقول تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بما أعطاك الله من النعيم، مرضية عند الله عز وجل، كما قال تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه. فادخلي في عبادي، أي ادخلي في عباد الصالحين من جملتهم، لأن الصالحين عباد الله هم خير طبقات البشر. البشر طبقاته ثلاثة: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. كل هذه الطبقات مذكورة في سورة، ما هي؟ سورة الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، نعم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنا بسألكم، هل أنتم عندما تقرؤون هذه الآية هل أحدكم يشعر بأن الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ويشعر بأن الله بأنه يسأل الله أن يهديه صراط هؤلاء؟ أكثر الناس لا يشعر، أكثر الناس يقرأها كذا لكن ما يشعر أنه أن هذه تاريخ، يعني تشير إلى تاريخ الأمم، وأن الطبقة الثانية من وأن الطبقة الثانية المغضوب عليهم هم اليهود وأشباه اليهود، من كل من علم الحق وخالفه، كل من علم الحق وخالفه ففيه شبه من اليهود، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. الضالون من؟ النصارى، هم الذين جهلوا الحق، أرادوا لكن عموا عنه والعياذ بالله، ما اهتدوا إليه. قال ابن عيينة وكل من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم العباد يريدون الخير يريدون العبادة لكن ما عندهم علم فهم ضالون. فأقول يا إخواني الناس طبقات ثلاثة، المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون. وهنا يقول ادخلي في عبادي، من العباد؟ المراد أي الطبقات؟ الطبقة الأولى المنعم عليهم، وادخلي جنتي، جنته التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، أضافها الله إلى نفسه تشريفا لها وتعظيما وإعلاما للخلق بعنايته بها جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قد خلقها خلقا غير خلق الدنيا، خلق لنا في الدنيا فاكهة ونخل ورمان، في الجنة فاكهة ونخل ورمان. أتظنون أن ما في الجنة كالذي في الدنيا؟ أبدا، لا يمكن، لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ولو كان ما في الجنة كالذي في الدنيا لكنا نعلم. إذن هو مثله في الاسم لكن ليس مثله في الحقيقة ولا في الكيفية. ولهذا قال ادخلي جنتي، فأضافها الله إلى نفسه للدلالة على شرفها وعناية الله بها، وهذا يوجب للإنسان أن يرغب فيها غاية الرغبة، كما أنه يرغب في بيوت الله اللي هي المساجد لأن أضافها لنفسه، فكذلك يرغب في هذه الدار التي أضافها الله إلى نفسه. والأمر يسير، قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، فقال لقد سألت عن عظيم. هو صحيح عظيم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ولكن وإنه ليسير على من يسره الله عليه، اللهم يسرنا لليسر، ليسير على من يسره الله، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وذكر الحديث، المهم أن الدين والحمد لله يسير وسهل، لكن النفوس الأمارة بالسوء هي التي تحول بيننا وبين ديننا، والشهوات والشبهات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والآن إلى الأسئلة، ونبدأ باليمين، ومن عادتنا أن السؤال واحد لكل واحد، وأنه لا تعقيب على الجواب إلا إذا كان الجواب خطأ. نعم.
1: أقول يا شيخ، سأل يقول رجل قتل زوجته ثم قتل نفسه، فهل يصلي عليه؟
0: نعم يصلي عليه، لأن قتل النفس لا يخرج من الإسلام، والدليل على أنه لا يخرج من الإسلام قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء، من أخيه، فجعل القاتل أخا للمقتول، ولو كان يخرج من الإسلام لم يكن أخا له، ولكن الأمر شديد، يعني وإن لم يخرج من الإسلام لكن العقوبة الشديدة، يقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات: جهنم والخلود فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالأمر ليس بالهين، لكنه لا يخرج من الإسلام، يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة، وفضل الله واسع. نعم. لا هي لا، بس قلنا اللي في عنيزة ما لهم حق في السؤال.
1: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: كثر كلام فضيلة الشيخ حول التحية العسكرية وتحية العلم ما بين مبدع وما بين مكفر، وقبل شهرين أو قبل عدة أشهر نشرت مجلة الحرس الوطني نشرة تبين التحية العسكرية أنواعها ونشأتها وتطورها، ومن ضمن كلامه أن قال: منذ العصور الأولى للتاريخ والناس يميزون بين رجل وآخر، وقد تجلى ذلك في استحداث طرائق خاصة للتحية التي ما لبثت أن أخذت طريقها في الذيوع والانتشار. وعلى رغم أن شعوب الدنيا اختلفت في طرائق هذه التحية، إلا أنها اتفقت جميعها على وجوب أدائها، إلى أن قال: وفي أحيان أخرى مؤداها إظهار الأمن والسلام والتعظيم. فما هو رأي فضيلتكم في هذه المسألة من بدعيتها، ومن إن كانت مكفرة وإن كانت بدعة، وإن كانت بدعة فما هو حكم من فعلها وهو كاره، وجزاكم الله خير.
0: أقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبركم بأن السلام عند إلقاء السؤال ليس من السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول في المجلس ولا يسلمون، السلام عند اللقاء. وأما ما يتعلق بالتحية العسكرية فأقول لكم يا أخوان نصيحة لله: كل شيء يتعلق بجهة مسؤولة فالسؤال عنه من الأفراد في غير محله. لماذا؟ لأن ذلك لا يجدي شيئا. أفرض أني أنا قلت إنها بدعة أو كفر أو فسق أو ما أشبه ذلك، هل يفيد؟ هذا لا يفيد إلا أن المستفتي يأخذ هذه الفتوى ويذهب ينازع فيها ولاة الأمور، ولا يستفيد من هذا شيئا. أرى أنه إذا حصل شيء منكر في أي جهة مسؤولة لا يجوز السكوت عليه، لأن السكوت عن المنكر معناه تعطيل الأمر بالمعروف عن المنكر، لكن تؤتى البيوت من أبوابها. فهذا السؤال يورد على من؟ يورد على وزير الدفاع أو على وزير الداخلية، على الجهة المسؤولة، ويقال: إذا كنتم تعلمون أن هذا حرام فاتقوا الله فينا، لا تجعلون نتجشم الحرام فنأثم نحن وتأثمون أنتم، إذا كنتم لا ترون هذا حراما فبينوا لنا، إذا كان الأمر أشكل عليكم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما فرد من أفراد الجنود أو الجيش يسأل هذا السؤال ثم يأخذ الجواب يجعله سيفا مصلة كلما شاء أشهره، فأنا أرى أن هذا ليس من الحكمة، وأنه لا يجزي شيئا ولا يفيد. فهذا السؤال ينبغي للعقلاء منكم أن يوجهوه إلى الوزير في هذه الجهة، ويقال له بصراحة: نحن وأنت عبيد لله عز وجل، وأنت ولاك الله علينا، فعليك أن ترعانا حق الرعاية وأحسن الرعاية، ثم نسأل: هل أنت ترى أن هذا حرام؟ فاتق الله في نفسك واتق الله فينا. هل ترى أنه حلال؟ فبين لنا، لأنه مشكل علينا. ولأن من الناس من سمعت، أنا بنفسي سمعت أن من الناس يقول التحية العسكرية كفر والعياذ بالله، فيكفر من لا يكفر الله ورسوله. ألم يعلم هذا أنه سيسأل يوم القيامة عما قال؟ ألم يعلم أن من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك فهو كافر؟ هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمسألة ما هي هينة، يعني يكون يسر على اللسان نقول هذا كافر هذا فاسق، غلط. من الذي له الحكم؟ أسألكم، لا، قبل أهل العلم، الله عز وجل. فإذا كفر الله أحدا فهو كافر، وإذا لم يكفر فلا يجوز أن نكفر بمجرد أذواقنا وأهوائنا. فأقول، يقال مثلا للوزير المسؤول: أنت ترى أنه حلال، بين لنا، لأن من الناس من شوش علينا قال هذا فسق هذا بدعة هذا كفر، بين. إذا كان أشكل عليه فالحمد لله، باب الفتوى مفتوح، وعند الدولة والحمد لله من العلماء ما يحصل بهم الهدى إن شاء الله تعالى. اسأل، إذا قيل لك هذا جائز برئت ذمتك، إذا قيل حرام امتنع. هذا هذا هذا جوابي على هذه المسألة. وأنا أنصح كل إنسان في هذه المسائل أن لا يسأل فرد من أفراد الجهة المسؤولة عن حكم شيء عام، يسأل عن نفسه بنفسه، يقول هل مثلا إذا فعلت كذا صليت بلا وضوء، صليت ثيابي نجسة وما أشبه ذلك، يسأل. نعم، من هنا من اليمين. واعلموا يا أخواني أن السؤال ترون الجميع وجواب للجميع، يعني لا تقول والله إحنا جينا ولا استفدنا، في فائدة إن شاء الله. نعم،
2: على هذا نسأل، على هذا
0: على إيش؟
2: على السؤال.
0: لا انتهينا منه، هذا ما عندي غير هالجواب.
3: ما أقول أنا يا شيخ أحبك في الله ولا أدري هل هذا من السنة ولا، لكن لقانا معك عاذر.
0: لا لا جزاك الله خير، ما يخالف الحذر من الخطأ طيب،
3: جزاك الله خير.
0: لكن هذا ورد، الرسول قال لمعاذ بن جبل، قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، وأنا أجيبك فأقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
3: جزاك الله خير. المجاز يا شيخ في القرآن في خلاف بين أهل العلم، والحقيقة المسألة كما هو معلوم أن هناك بعض الآيات أنها تحتاج إلى تفسير فعلا إذا كان لا مجاز في القرآن.
0: أي نعم،
3: أريد توضيح المسألة.
0: يا أخي، الذين قالوا بالمجاز أو عدم المجاز يتفقون غالبا على المعنى، فمثلا الله تعالى اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كلهم متفقون على أن الذل ليس طائرا له جناح، أليس كذلك؟ إذا اتفقنا على هذا، بقينا هل هذه الجملة أو هذا التركيب مستعمل في اللغة العربية وأن جناح كل شيء بحسبه؟ حينئذ يحصل الخلاف. فالذين يقولون بالمجاز يقول ليس هناك جناح إلا للطير، فإذا استعمل الجناح في غير الطير فهو مجاز. والذين يقولون جناح كل شيء بحسبه، فالترفع مثلا على الناس والتعلي عليهم هذا معنى أن الرجل طار وارتفع، هذا جناح العلو والاستكبار. والله عز وجل يقول اخفض لهما جناح الذل، يعني تذلل لهما للغاية
4: من فضلك،
0: حتى لو كنت تريد أن ترفع تقول مثلا أنا عندي شهادة بكالوريوس وما إيش وهذا أبونا

0: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. حدثنا محمد أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف ترى بعيرك؟ أتبيعنيه؟ قلت: نعم. فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. باب أداء الديون. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر يعني أحدا قال: ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله: وقليل ما هم. وقال: مكانك. وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الذي سمعت؟ أو قال: الصوت الذي سمعت. قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث، وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه صالح وعقيل عن الزهري. باب استقراض الإبل. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرنا سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم أصحابه فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه. قال: اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. باب حسن التقاضي. حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل، فقيل له، قال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر، فغفر له. قال أبو مسعود: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. باب: هل يعطى أكبر من سنه؟ حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال: حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فقالوا: ما نجد إلا سنا أفضل من سنه. فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه، فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. باب حسن القضاء. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني وفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. حدثنا خلاد حدثنا مسعر حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال مسعر: أراه قال ضحى، فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها. باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوفي له الذي له. فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. باب من استعاذ من الدين. حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. باب الصلاة على من ترك دينا. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر، حدثنا فليح عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. باب مطل الغني ظلم. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الأعلى عن معمر، عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. باب لصاحب الحق مقال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. قال سفيان: عرضه يقول: مطلتني، وعقوبته الحبس. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة، عن سلمة عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا. وقال جابر: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا، فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم. قال: سأغدو عليك غدا. فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حسين المعلم، حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله، فأخذ ثمنه فدفعه إليه. باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. قال ابن عمر: في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء وعمر بن دينار: هو إلى أجله في القرض. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى. الحديث. باب الشفاعة في وضع الدين. حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال: صنف تمرك كل شيء منه على حدته، عذق بن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت. ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكال لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، فأزحف الجمل فتخلف علي، فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، قال: بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا استأذنت، قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال صلى الله عليه وسلم: فما تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. أصيب عبد الله وترك جواري صغارا، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال: ائت أهلك فقدمت. فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني، فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكزه إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل، فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم. باب ما ينهى عن إضاعة المال، وقول الله تعالى: والله لا يحب الفساد، ولا يصلح عمل المفسدين. وقال في قوله: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ وقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. والحجر في ذلك: وما ينهى عن الخداع. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع. فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. فكان الرجل يقوله. حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بسم الله الرحمن الرحيم. في المظالم والغصب.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استووا استووا.

0: الله أكبر.
1: نقص ثوب الأبيض.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: الله أكبر. الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله

0: الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: بشر بن خالد أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين: يقاصه، وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال: حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. باب ما جاء في السقائف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنهم قال: حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا، فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. باب صب الخمر في الطريق. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى أخبرنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها. فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. الآية. باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات. وقالت عائشة: فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد؟ إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. باب إماطة الأذى. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يميط الأذى عن الطريق صدقة. باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما. فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال لهما: إن تتوبا إلى الله؟ فقال: وعجبي لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله، وكنا معشر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني، فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وما من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال رحمه الله: قوله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن أي يعرض عن ذكر الرحمن فلم يخف عقابه ولم يرج ثوابه يقال عشوت إلى النار أعشو عشوا إذا قصدتها مهتديا بها وعشوت عنها أعرضت عنها كما يقال عدلت إلى فلان وعدلت عنه وملت إليه وملت عنه. قال القرظي: يولي ظهره عن ذكر الرحمن وهو القرآن. قال أبو عبيدة والأخفش: يظلم بصره عنه. قال الخليل بن أحمد: أصل العشو النظر ببصر ضعيف. وقرأ ابن عباس: ومن يعشى بفتح الشين أي يعمى، يقال عشى يعشى عشا إذا عمي فهو أعشى، وامرأة عشواء. نعم، هذا هو أصل معنى العشو، ضعف البصر، والأعشى ضعيف البصر، ويقال يخبط خبط عشواء أي خبط ناقة ضعيفة البصر. فمعنى الآية أن يعشو على هذا أي يتعامى، يتغافل عن ذكر الرحمن، وهو بمعنى يعرض. فمن فسره بقوله يتعامى ويتغافل فسره بأصل اللفظ في اللغة، ومن فسره بقوله يعرض عن ذكر الرحمن فسره بمعنى، وكلاهما صحيح. فمعنى من يعش عن ذكر الرحمن أي يعرض عنه ويتعامى ويتغافل عن اتباعه. نقيض له شيطانا، قرأ يعقوب يقيض بالياء والباقون بالنون، نسبب له شيطانا ونضمه إليه ونسلطه عليه فهو له قرين لا يفارقه، يزين له العمى ويخيل إليه أنه على الهدى. فمعنى أن هذا الشيطان يتسلط عليه ويكون قرينا ملازما له لا يفارقه، يغويه ويضله. وإنهم يعني الشياطين ليصدونهم عن السبيل، ليمنعونهم عن الهدى. وجمع الكناية أي الضمير في قوله يصدونهم، لأن قوله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا في مذهب جمع، وإن كان اللفظ على الواحد. نعم ذلك يفيد العموم، من يعش عن ذكر الرحمن هو عام، فلذا جمع الضمير باعتبار أن قوله من يعش يشمل كثيرين. ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسب كفار بني آدم أنهم على الهدى. قد صدهم الشياطين عن السبيل وصرفوهم عنه، ومع ذلك يحسبون أنهم على هدى. حتى إذا جاءنا، قرأ أهل العراق غير أبي بكر، جاءنا على الواحد يعنون الكافر، وقرأ الآخرون جاءنا على التثنية يعنون الكافر وقرينة، جعل في سلسلة واحدة. قال الكافر لقرينه الشيطان: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أي بعد ما بين المشرق والمغرب، فغلب اسم أحدهما على الآخر، كما يقال للشمس والقمر والقمر القمران، ولأبي بكر وعمر العمران. وقيل أراد بالمشرقين مشرق الصيف ومشرق الشتاء، والأول أصح. نعم الأول أصح بقرينة ذكر البعد، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. والبعد إذا ذكر مع المشرقين فالمراد أي بعد المشرق عن المغرب، هذا الذي يضرب به المثل في البعد، وإن كان قد يطلق المشرقين في القرآن على مشرق الصيف والشتاء، كما فسر بقوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين. ولكن هنا قرن المشرقان بالمغربين، فاستفدنا أنه مشرق الصيف ومشرق الشتاء. وأما بذكر قرينة البعد فالمراد المشرق والمغرب، وهو من باب التغليب. فبئس القرين. قال أبو سعيد: إذا بعث الكافر زوج بقرين من الشياطين فلا يفارقه حتى يصير إلى النار. ولن ينفعكم اليوم في الآخرة إذ ظلمتم، أي أشركتم في الدنيا، أنكم في العذاب مشتركون. يعني لا ينفعكم الاشتراك في العذاب، ولا يخفف الاشتراك عنكم شيئا من العذاب، لأن لكل واحد من الكفار والشياطين الحظ الأوفر من العذاب. أي وهذا إشارة إلى ما يكون في الدنيا، في الدنيا الإنسان إذا أصيب بمصيبة أو حصل عليه ضرر، فإن كان غيره قد حصل له مثل ذلك يهون عليه شيئا ما، بخلاف ما إذا كان بمفرده تعظم المصيبة عليه. فمن شاركه غيره في مصيبته هان عليه وقع المصيبة شيئا ما، كما جاء عن الخنساء في رثاء أخيها صخر أنها سلت نفسها عنه بالتأسي بغيره: ولا يبكون مثل أخي، ولكن قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. ولا يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. أي ما دام هذا له قتيل وهذا له قتيل وهذا له قتيل يتسلى، بخلاف ما لو كان قتيل لشخص واحد فقط وغيره كلهم سالمون تعظم المصيبة عليه، ولكن إذا رأى غيره قد أصيب بمثل مصيبته هان عليه وقع المصيبة شيئا ما. في الآخرة الله جل وعلا ينفي هذا، يقول لا ينفعكم اشتراككم في العذاب ولا يسلي ذلك عنكم شيئا. قال رحمه الله يعني لا ينفعكم الاشتراك في العذاب ولا يخفف الاشتراك عنكم شيئا من العذاب، لأن لكل واحد من الكفار والشياطين الحظ الأوفر من العذاب. وقال مقاتل لن ينفعكم الاعتذار والندم اليوم، فأنتم وقرناؤكم اليوم مشتركون في العذاب كما كنتم مشتركين في الدنيا في الكفر. وهذا المعنى الثاني الذي ذكره مقاتل يعني يحتاج إلى تقدير، ولن ينفعكم الاعتذار والندم، ولم يذكر في الآية اعتذار وندم. فالمعنى الأصح المعنى الأول، وهذا معروف عند الناس. حتى في أيسر الأمور رأيت إنسان كان موعودا بشيء هو وجماعة معه، فحصل لهم جميعا ما وعدوا به إلا هو، مصيبته هذا عظيمة إذ لم يشاركه أحد. فلو كان لم يحصل ذلك الشيء لا له ولا لغيره يهون شيئا ما، يرى غيره أسوة له. ويستفاد من هذه الآيات فوائد، منها أن الإعراض عن ذكر الله سبحانه سواء عن ذكره باللسان أو عن اتباع ذكر الله سبب في تسليط الشياطين على ابن آدم، وأنها تتسلط عليه وتغويه عن الطريق الصحيح. وكلما كان إعراضه عن ذكر الله أشد كلما كان تسلط الشياطين عليه أكثر. وهذه عقوبة شديدة، أن الإنسان إذا أعرض عن ذكر الله تسلط عليه الشياطين. حتى إن هذه الشياطين تصده عن سبيل الهدى، تصرفه عنه وتسعى له في ذلك بكل جهد، كما قال الله ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فطريق السلامة من الشيطان ووسوسته وإغوائه هو الإقبال على ذكر الله. ومن رأى من الشيطان تسلطا عليه عليه أن يجتهد في ذكر الله، سيصرف الله عنه الشيطان وإغواءه. أيضا يستفاد من هذه الآيات أن الإنسان لا ينفعه اعتقاد أنه على الهدى إذا كان قد سلك سبيل الضلال والرداء، وهذا في آيات كثيرة من القرآن، في أناس يحسبون أنهم مهتدون وهم على ضلالة، لم ينفعهم ظنهم ذلك وحسبانهم أنهم على الهدى. ما دام أنهم قد جاءهم داعي الله سبحانه وتعالى، قامت عليهم الحجة، فلو اعتقدوا أنهم على الهدى وهم في ضلال لا ينفعهم. فانظر، هؤلاء صددهم الشياطين عن السبيل وهم يحسبون أنهم مهتدون. ومثل قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهكذا في آية أخرى يقول الله تعالى: ويحسبون أنهم مهتدون. فلا ينفعهم ذلك. أيضا في هذه الآيات من الفائدة أن الإنسان يتبرأ من قرينه الذي أغواه يوم القيامة، وقرينه يتبرأ منه، حتى إذا جاءنا في يوم القيامة تمنى أن لو باعد الله بينه وبين هذا القرين،

0: حبابنا اقدروا تبذلوا الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: والله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء العذاب.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار أيها المسلمون عباد الله نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وملء سماواته وملء أرضه وملء ما شاء بعد من خلقه الذي يسر لنا زيارتكم والمجيء إليكم والجلوس معكم

من أحاديث رسول الله. هذه بضاعة أهل السنة والجماعة، وهذه مجالسهم، فإن زار بعضهم بعضا فإلى المساجد، وإن جلس بعضهم مع بعض فمن كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناصحون ويتذاكرون. شكر الله لشيخنا أبي عمار مقدمته، وشكر الله للشيخ أبي المنذر كلمته، وشكر الله للحاضرين حضورهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا مرحوما معصوما. إخواني في الله، سمعنا كلاما طيبا أنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، وكلما تأخر الزمان اشتد البلاء على أهل الإيمان، حتى يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، كما في حديث أنس بن مالك عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، من كثرة الفتن ومن كثرة المحن ومن كثرة البلايا والرزايا التي تنزل بأهل ذلك الزمان، صار المتمسك بالقرآن وبحديث النبي العدنان عليه الصلاة والسلام كأن بيده جمرة وقطعة من النيران. سنوات الصبر كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أمامكم سنوات الصبر للعامل فيها يومئذ أجر 50. قال الصحابة: يا رسول الله، أمنا أو منهم؟ قال: بل منكم. فنعم يا إخوة الإيمان، قدر الله عز وجل على من سلك إلى الجنة ومضى إليها ومن أرادها وقصدها أن يبتلى في طريقه إليها وفي سبيله ومضيه تجاهها، كما قال عز من قائل في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يا من تريد الجنة، يا من تطلب الجنة، يا من قصدت طريق الجنة، اعلم أن طريق الجنة حفت بالمكاره، وأن طريق النار حفت بالشهوات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء في سبيل الله والضراء في سبيل الله وزلزلوا من أجل الله، كل هذا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولله عز وجل في ذلك حكم كثيرة
لا يعلمها إلا هو جل جلاله وتعالت عظمته. فمن ذلك أيها الأخ الكريم أن بهذه الابتلاءات وبهذه الإرهاصات وبهذه البلايا والنوازل يعرف فيها الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، كما قال عز وجل في كتابه الكريم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عند الشدائد، عند المحن، عند البلايا، عند الرزايا يظهر كل على حقيقته وعلى ما في قلبه. قال الله تعالى مبينا حال كثير من الناس

انظر يا أخي، في زمان محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يمر زمان أفضل من ذلك الزمان، كيف لا وفيه محمد عليه الصلاة والسلام مرت على أصحابه ومرت على رسولنا قبل ذلك أيام شديدة وليال صعبة وظروف قاسية، ظهر فيها أهل الإيمان وظهر فيها أهل النفاق. متى هذا؟ عند أن نزلت البلايا. متى هذا؟ عند أن اشتدت الأمور. متى هذا؟ عند أن عظمت الخطوب. متى هذا؟ عند أن جاءت الكروب، ظهرت حقائق الناس. ففي يوم الخندق، ذلك اليوم الصعب الذي ذكر الله عز وجل وصفه قائلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، بلاء شديد وزلزلة وأيام مروا بها في ذلك الحصار المغلق وفي تلك الجموع الغفيرة الهاجمة الآتية من كل مكان. هنا ظهر أهل الإيمان وظهر أهل النفاق. ظهر أهل الإيمان بإيمانهم وبثباتهم وبتسليمهم لأمر الله، ولسان حالهم يقول: نحن لله وفي الله وفي سبيل الله، وما نزل بنا من بلايا ورزايا فنحن مأجورون عليها ولو كان ذلك بقتلنا. وشهادتنا هذا هو المؤمن، مهما اشتدت الأمور يعلم أنه في طريق الجنة وأنه في سبيل الله عز وجل، وأن ما يلقاه من أجل الله عز وجل أن ذلك كله بحقه وبأجره. فالمؤمنون لما رأوا تلك الجموع الغفيرة وتلك الأعداد الكبيرة، استمع إلى ربك وهو يصفهم قائلاً:

0: الأذان.
1: وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كان أحدهم يقول محمد بالأمس يضرب الصخرة ويقول فتحت علينا، أو رأيت قصورا كسرى وقيصر والعراق والشام واليمن، والآن أحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إذن إن من فوائد هذه الابتلاءات وهذه الإرهاصات أن يظهر كل على حقيقته، وتكشف ما في الصدور، وتبين ما في القلوب، هل فيها إيمان ويقين وحسن ظن بالله وثقة بالله وتوكل على الله وصبر من أجل الله وثبات على دين الله، أم فيها رياء وسمعة وفيها نفاق وفيها كذب وبعد؟ أخي في الله، أضرب لك مثالا آخرا. بعد معركة مؤتة، تلك المعركة العظيمة التي استمرت 3 أيام، وحصل أن جيش الروم هرب مع جيش غسان وفارقوا أرض المعركة، وذلك لما غير خالد بن الوليد الخطة وغير الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة. أصبح النصارى الصليبيون فتفاجأوا أنهم رأوا الوجوه غير الوجوه التي كانوا يرونها في 3 الأيام، فظنوا أن الأعداد قد أتت وأن الأمداد قد وصلت، ففروا وهربوا وفارقوا أرض المعركة. وكان لهذا الحدث فشل واضح وعيب كبير ووصمة عار على الروم وغسان، أن 3000 من أصحاب محمد ردوا 200,000. هنا أعلن هرقل وأعلنت الروم وأعلنت غسان النفير العام على أهل الإسلام. وتعلمون أعداد الروم، وتعلمون كثرة أرضهم وتباعد بلادهم وكثر مناطقهم، وهكذا إذا خرجوا عن آخرهم ستحصل تلك الأعداد الهائلة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه واجهوا هذه المؤامرة، واجهوها بالشجاعة، واجهوها بالثبات، واجهوا التحدي بالتحدي، وواجهوا التصدي بالتصدي. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم النفير العام في أصحابه وأمر الكل بالخروج، ولم يأذن لأحد بالبقاء في المدينة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا لذلك الجيش، وفي مقدمة ذلك الجيش مع شدة الظروف فهو جيش العسرة، الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة، ومع شدة الحر، فكانت في أيام حارة وفي أشد مواسم الحر، حتى قال المنافقون لا تنفروا في الحر. قال الله تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وجهز جيشا لا يعرف في تاريخ الأمة إلى ذلك الوقت، ولم تخرج جيوش الإسلام بذلك العدد. قبل ذلك اليوم خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم 34,000 مقاتل، 34,000 مقاتل، ومضى يمشي سهرا حتى وصل إلى بلاد تبوك، ونزل فيها على أول مناطق الروم وأمام بوابة الأردن، وانتظرهم رسولنا صلى الله عليه وسلم شهرا. هنا ظهر أهل الإيمان ظهر أهل الإيمان فخرجوا عن آخرهم، ولم يتخلف عن رسول الله من الصحابة أحد إلا ثلاثة. بسبب هذا التخلف هجرهم رسول الله وأصحابه 50 يوما، هجرهم ولم يسلم عليهم ولم يصافحهم ولم يرد عليهم السلام، إنما هجرا شديدا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وهذهبت عليهم زوجاتهم، وهجرهم أقاربهم وأحبتهم. كل ذلك لماذا؟ عند اشتداد الأمور وعند نزول البلايا على أمة الإسلام، إن الواجب عليك أيها المؤمن أن يكون موقفك قويا، وأن لا تقدم على إسلامك ولا على عقيدتك ولا على أخلاقك ومبادئك شيئا. إياك أيها المسلم أن تكون من الذين يقدمون سلامة أنفسهم ونجاة أشخاصهم والفرار بحياتهم على حساب دينهم، على حساب إسلامهم، على حساب توحيدهم، على حساب عقيدتهم، على حساب أخلاقهم، على حساب كرامتهم، على حساب كل شيء. لا، الصحابة رضي الله عنهم خرجوا عن آخرهم، فكفى الله المؤمنين القتال كما كفاهم يوم الخندق، ذلك اليوم الصعيب الرهيب، بريح أرسلها وجنودا.

تبوك وغزوة تبوك. في ذلك اليوم ظهر المؤمنون فخرجوا، لم ينظروا إلى الحر ولسعاته ولا إلى الفقر وعسرته، إنما خرجوا مع رسول الله عن يمينه وعن يساره ومن أمامه ومن خلفه حتى وصلوا معه وأظهروا القوة والعزة. أما المنافقون فمنهم من قال لا تنفروا في الحر، ومنهم من قال ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، ومنهم من روج الأمور من ستقاتلون وأمام من ستقفون، إنهم الروم أعظم الدول على وجه الأرض بعد دولة فارس، من ستقاتلون؟ بقوا يخذلون وقدموا الأمور من قبل وكانوا منتظرين الهزيمة فيقولون قد أخذنا أمرنا من قبل. قال الله تعالى عنهم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. رد الله عن هؤلاء المنافقين قائلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. فالله الله أيها المسلم أنت في هذا الزمن الذي كثر أعداء الإسلام والمتربصون بالمسلمين والمتآمرون على المؤمنين، فاثبت يا أخي وامضي قدما وكن جبلا راسخا ولا تهتز ولا تنظر يمينا ولا يسارا. إياك أن تضعف، إياك أن تجبن، إياك أن تهن، إياك أن تفشل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ويقول الله للصحابة بعد أحد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن من فوائد هذه الابتلاءات والإرهاصات والفتن والمحن أن تظهر الحقائق في آخر الزمن، ومع المهدي تحصل معركة يتحالف فيها المسلمون والروم كما في صحيح مسلم، فينتصر المسلمون مع الروم على عدوهم. فيقول رجل من النصارى غلب الصليب، أي انتصرنا بالصليب، فيقوم إليه رجل مسلم ويقتله ويقول له كذبت يا عدو الله، نصرنا بالله ولا إله إلا الله. قال فتغدر بكم الروم فيأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000 مقاتل، عدد هذا الجيش مليون، مليون مقاتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام فينهزم 1/3 الجيش لا يغفر الله لهم أبدا. انظر الثبات عند الشدائد، عند البلايا، عند النوازل، ينهزم 1/3 الجيش لا يغفر الله لهم أبدا. قال ويقتل 1/3 الجيش هم خير الشهداء عند الله. خير الشهداء لماذا؟ لأنهم ثبتوا في هذه الظروف الصعبة، لأنهم واجهوا هذه الأعداد الهائلة، لأنهم ما فروا كما فر غيرهم، إنما ثبتوا من أجل الله فقتلوا في سبيل الله، فكانوا خير الشهداء عند الله. قال وينتصر 1/3 الجيش
لا يفتنون أبدا، لا يفتنون. هذا الثبات الذي ثبتوه يعطيهم الله به حمية ووقاية من الفتن، فلا يفتنون أبدا. إخواني في الله، معشر المسلمين، إن من فوائد هذه النوازل وهذه البلايا لهي الأجور العظيمة التي يكسبها من صبر عليها، فينال أصحابها وأربابها ورجالها خيرا كثيرا وأجرا كبيرا لا يعلمه إلا الله. قد نحزن أنا وأنت لما نبتلى في ديننا، ولما نرى تآمر أعدائنا علينا، حتى يقول أحدنا إلى متى؟ كلما خرجنا من شيء جاءنا شيء آخر، كلما ابتلينا بشيء وبدأنا ننسى جاءنا ما هو أكبر منه. إلى متى؟ أخي في الله، اعلم أن ما تلقاه في سبيل الله أن هذا دليل على إيمانك وعلى دينك. فكما تعلمون في الصحيحين حديث ابن مسعود: يبتلى المرء على قدر دينه، وقبل ذلك: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد، يبتلى المرء على قدر دينه، فمن كان في دينه صلبا شدد عليه في بلائه، ومن كان في دينه ضعفا خفف عليه في بلائه. فيا أخي، إن أعداءك يهبون لك الأجور العظيمة والخيرات الكبيرة، فلولا أعداء الإسلام لما قامت عبادات كثيرة. استمع إلى ربك عز وجل وهو يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. انظر إلى خمس خصال، إلى خمس صفات، إلى خمس نعوت، كلها من الأعداء، كلها من الأعداء، هم يهبونها لك. ولولاهم لما قامت هذه العبادات. قال الله تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. خمس صفات. فالذين هاجروا، لولا أعداء الإسلام، لولا الكفرة الأقزام، لما هاجر أهل الإسلام من تلك البلدان، ولما قامت عبادة الهجرة. وأخرجوا من ديارهم، لولا أعداء الإسلام لما نال من نال هذا الشرف وهذا الخير، ألا وهو الإخراج من الديار والأوطان من أجل الله. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا

إن من أعظم المقامات ومن أعلى المنازل وأطيب العبادات لهو أن تبتلى في الله، ويكون من ذلك البلاء أن تخرج وأن تشرد وأن تهجر من ديارك ووطنك ومن بلادك ومسجدك من أجل الله. لا ذنب لك، لا إدانة عليك، لا شيء عليك، إلا أنك تقول ربي الله من أجل إسلامك ومن أجل عقيدتك. ثم قال الله: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، وأوذوا في سبيلي أي نوع من أنواع الأذى، حتى ذلك الهم. قد يصل أحدنا في هذه الأيام لينام فيتذكر مكر اليهود الغاصبين والنصارى الصليبيين والرافضة المنفذين بالمسلمين المستضعفين، فلربما بقي الساعة والساعتين لا ينام هما. كل هذا أنت مأجور عليه لأنك تؤذى في سبيل الله. فلو كنت من عصاة المسلمين ولو كنت من فسقة الناس لما نزلت بك هذه البلايا ولما حلت بساحتك الرزايا. ولكن يا أخي، ولكن يا عبد الله، سلكت طريقا حفت بالمكاره وملئت بهذه الأمور، فامضي قدما. وأوذوا في سبيلي الصفة الرابعة، وقاتلوا الخامسة، وقتلوا، خمس صفات كلها من الأعداء. فلولا الأعداء لما قام سوق الجهاد ولا سوق الشهادة والاستشهاد. إذن يا أمة الإسلام، إن ربنا عز وجل قادر على إهلاك أعدائنا. هو الذي إذا قال للشيء كن يكون، هو الذي أهلك أمما كثيرة بجنود عديدة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. الله قادر على إهلاك أعدائنا، ولكن لله حكمة. تنال أنت أجرا كثيرا، تنال خيرا كبيرا. فلو أهلك الله قوم نوح في أول أيامهم لما ردوا دعوة نبيهم ولم يبقوا هذه السنوات الطوال وهذه الأعمار الكبيرة، ألف سنة إلا خمسين عاما، وهم يؤذون نوحا ويسخرون من نوح ويستهزئون بنوح ويتكلمون على نوح ويطعنون في نوح ويردون دعوة نوح، لو أهلكهم الله بماء منهمر كما أهلكهم في آخر الأمر لما حاز نوح ما حازه من الخيرات والأجور والبركات في سبيل الله. لكن الله عز وجل أقام على قومه الحجة بتلك الدعوة الطويلة حتى أصابهم الملل، فقالوا لنوح: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ونال نوح أجرا وخيرا وفضلا وصبرا وإيمانا ويقينا. إذن إن من فوائد هذه الابتلاءات الأجور العظيمة. أما أعداؤك فلا تحزن، هذه دعوة الله، لا تسيء الظن بالله أن الله سيستأصل شافتها ويسلمها لأعدائها. هذه دعوة الله، هو حاميها، هو كافيها، هو حسبنا ونعم الوكيل. ووالله أننا نرى أن ما ينزل بنا من البلاء يزيد هذه الدعوة قوة وانتشارا، وهذا من فضل الله علينا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم
متم سيتم هذا النور، والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال في الآية الثانية: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أبشروا وأملوا وبالله ثقوا وعلى الله توكلوا وبه اعتصموا واعلموا أن المستقبل للإسلام. وكل ما نناله في هذه الأيام هي تهيئة من الله حتى يوجد فينا الأبطال ويوجد فينا الرجال ويخرج فينا من يكون أهلا لحمل ما هو قادم علينا. إخوة الإيمان، من فوائد هذه الابتلاءات والإرهاصات لهو التمكين من بعد ذلك. قيل للإمام أحمد: أيبتلى المرء أم يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. وإذا أراد الله لأمة عزة وأراد لهم مجدا وأراد لهم سؤددا ابتليت هذه الأمة في الله حتى يكونوا أقوياء ويكونوا عظماء ويكونوا أعزاء. لو نظرت في تاريخ رسولك صلى الله عليه وسلم وفي سيرته، هو أصحابه ابتلوا بلاء شديدا، فما وصلوا إلى قيادة الأرض وما ملكوا دول العالم وهزموها إلا بعد شدائد. اختار الله لهم الفقر، لأن الفقر يخرج رجالا صابرين. اختار الله لهم كثرة الأعداء من أول يوم، قريش تعاديهم، العرب يعادونهم، اليهود يعادونهم، النصارى يعادونهم، الكل يتآمرون عليهم. عاشوا سنوات في مكة وسنوات في المدينة، وكلها مراحل قوية ومراحل صعبة ومراحل شديدة وحروب قوية ومواقف عظيمة. هيئوا بأن يكونوا قادات العالم وسادات الناس وعباقرة الدنيا. بماذا؟ بماذا يا إخواني؟ هل وصل الصحابة إلى ما وصلوا إليه بالترف؟ لا والله. هل وصلوا بالرخاء الدائم؟ لا والله. هل وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعد ابتلاءات وإرهاصات؟ أحدهم يقول كما قال عتبة بن غزوان: ولقد رأيتني مع رسول الله سابع سبعة ما لنا طعام إلا أوراق الشجر، يأكلون الشجر كما تأكله الإبل. قال: وكان أحدنا يضع كما يضع البعير. ولقد رأيتني مع سعد بن أبي وقاص ليس لنا إلا بردة شققناها نصفين، ائتزر بنصفها واعتزرت بنصفها الآخر، فما منا من أحد، انظر إلى الأمور، ما منا من أحد هؤلاء السبعة إلا وهو اليوم أمير على مصر من الأمصار، أمير على دولة من دويلات الإسلام، وكانت دولة الإسلام دولة واحدة. هذا أمير على العراق، هذا أمير على مصر، هذا أمير على الشام. إذن الصحابة كانوا في أول الأمر عايشوا مراحل صعبة وابتلاءات. هكذا من فوائد الابتلاءات أن تخرج لنا رجالا وأبطالا. إي والله، انظروا إلى طلبة العلم في دار الحديث بدمائي، كانوا طلاب علم، طلاب علم، أحدهم ربما لا يحسن أن يستخدم الآلي أو المسدس، طالب علم، كثير منهم كان من أهل المدن، وكثير منهم ربما ما عرف الضرب ولا شيء. إي والله، فرض علينا الأعداء ذلك الحرب وأوصلوا الروافض على بيوتنا ومنازلنا، وكان ذلك شاقا علينا.
لأننا تعودنا على السلم، وحياتنا حياة طيبة، حياة الحلم على الناس. إذا أساء أحد الناس علينا قلنا له عفى الله عنك وجزاك الله خيرا، ففرضت علينا حرب، حرب عالمية جاءوا بها تحت مسميات رافضية وأيادي حوثية لمحاربة العقيدة ولمحاربة التوحيد ولمحاربة القرآن وحفظة القرآن. وإلا ما ذنب طلبة العلم الذين في تلك الدار إلا أن يقولوا ربنا الله. أذكر يوما ونحن في دماج جيا لنا بقنبلة، كلنا نرفض، ما نريدها، ما نعرف كيف نستخدم، نخاف تقتلنا. والله كان معنا أبو هارون الذي صار الآن قائدا شهيرا، هزم الله به الروافض في أماكن كثيرة. رددنا هذه القنبلة، ما نريدها. انظر يا أخي، أعداؤنا فرضوا علينا هذا الحرب، ثلاث حروب، حربا في الحرب السادسة، وحربا في الحصار الأول، وحربا في الحصار الثاني، وما انتهت هذه الحروب إلا وقد أخرج الأعداء من دماج رجال العز ورجال الشهادة ورجال الإيمان ورجال من يقاتل الروافض اليوم في كل الميادين. وهذه رسالة أرسلها لأعداء الإسلام، أنكم كلما ازددتم لنا عدا، كلما ازددتم لنا تأهيلا، وكلما كان ذلك عليكم لا لكم، أما أنكم ستنتهون منا هذا لا يمكن. هذه دعوة الله، أخرجتمونا من دار واحدة دماج فجاء الله بدماجات، أخرجتمونا من مركز فجاء الله بمراكز، أخرجتمونا من دار فجاء الله بدور. لا بذكائنا ولا بدهائنا ولا بقوتنا ولا بشيء من ذات أنفسنا، إنما ذاك الله، ذاك الله. إذن يا إخواني أبشروا وأملوا، أنتم في خير، وأنتم في زمن الفتن والمحن تعيشون كأنكم في زمن السلف الصالح. إي والله، إذا وصلت إلى مراكز أهل السنة وإلى مساجد أهل السنة كأنك تخرج من عالم الناس ومن الكرة الأرضية، كأنك تدخل في مكان أناس يحفظون القرآن، يدرسون، يتعلمون. الناس اليوم يتكلمون إيش فعل الصرف، وين وصل الصرف، إيش الغلاء، إيش السياسات، إيش قال الإخباري فلان والمتكلم فلان والناطق الرسمي فلان. وأهل السنة قال الإمام البخاري، قال الإمام مسلم، كأنهم ليسوا في هذا العصر. إذن والله لن يضيعكم الله، لن يضيعكم الله. أبشروا وأملوا، واصلوا الخير، وكلما تلقونه في سبيل الله سترون بإذن الله خيرا. وهنالك فرق ما بين العقوبة وما بين الابتلاء، لأن هذا شيء قد ظل به أناس لما رأوا أهل السنة مبتلين ومحاربين وكل يوم والأعداء يحاربونهم ويعادونهم، ظن بعض الناس أن هذا بسبب ذنوبهم وأن هذه عقوبة عليهم، حتى تكلم متكلمهم بهذا وهكذا صرحوا وفرحوا. أنا أعطيكم فرق ما بين العقوبة وما بين العذاب، فرق واضح من الكتاب والسنة. العقوبة والعذاب يكون بعدها ضعف، ويكون بعدها إما إنهاء كلي أو إنهاء جزئي، ينتهي ما نزل الله، أنزل الله به العذاب على تلك الأمة، لأنهم بدلوا نعمة الله، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. أهل الجنة، أصحاب الجنة
الذين ضرب الله فيهم مثلا، الذين عذبهم الله بسبب أنهم ردوا المساكين، إيش قالوا؟ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أظهروا التوبة، أظهروا. قال الله: كذلك العذاب، كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أما الابتلاء في الله عز وجل فإن من بعده قوة، ومن بعده نشاط، ومن بعده تقدم. هكذا على مر التاريخ سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فلو نظرت إلى الابتلاء الذي مر به رسول الله وهو يخرج بعد 13 عاما من مكة طريدا شريدا، مهاجرا مفارقا لذلك المكان المبجل ولبيت الله العظيم ولتلك الأماكن المحبوبة، فيقول لمكة: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. خرج الرسول مع أبو بكر 3 أيام وهم في الغار، أيام مروا بها امتحان ابتلاء، سمى الله هذا الخروج نصر، مع أن في ظاهره إيش؟ ظاهره أن محمد قد أخرج وطرد وشرد من بلاده، ما خرج إلا من ضعف، هذا في ظاهر الأمر. لكن إيش قال الله؟ سماه الله نصر، هو خارج مهاجر تارك للمشركين بلادهم، بلاده وأوطانه. قال الله تعالى:

الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا لا تحزن. إذن هذا نصر. ومنذ خرج الرسول وهكذا بدأت الأمة تمضي. ففي بدر يقتلون صناديد قريش وما زالت الأمة تتقوى وتتقوى حتى جاء العام الثامن ودخل رسولنا فاتحا لمكة هازما لقريش محطما للأصنام مكسرا للأوثان محررا

0: ذكر الله لمحمد قصة نوح وخبره في سورة هود ومراحله الشديدة ومعاداة قومه وعنادهم، قال الله لرسوله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. اصبروا يا إخواني، العاقبة للمتقين. من المتقون؟ أهم اليهود الغاصبون؟ أم هم النصارى الصليبيون؟ أم هم الرافضة الحوثيون؟ من أهل التقوى؟ إن أهل التقوى من أمثال هذه الوجوه، هم أهل التقوى، هم أهل القيام، هم أهل الصيام، هم أهل القرآن، هم أهل حلق الذكر، هم أهل العلم. ولله الحمد، فلا تيأسوا ولا تحزنوا ولا تستعجلوا النصر ولا تستبطئوا الفتح، ولكن كما قال النبي: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فهذه الابتلاءات وهذه الامتحانات لها فوائد كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، ولعلنا قد أطلنا عليكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن تزيده هذه الابتلاءات إيمانا وثباتا وتوكلا ويقينا وحسن ظن بالله واعتماد على الله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومن مولاها. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى الصليبيين، اللهم عليك بالرافضة المنفذين، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عليك بجميع أعداء الدين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم إنا نسألك أن توحد هذه الأمة على الحق، على كتابك وعلى سنة نبيك. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل الإشراك بك، آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سورة

منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك حرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا

أو إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ من

ثم اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم،

تكلم بهذا. سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل

يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته

فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول

0: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي

النار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر.

0: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج
4: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد

0: ليؤجروا، فالزكاة في الأجار إذا حال عليه الحول، وهكذا بالسيارات إذا ساهموا في سيارات ليستعملوها تكاسي أو ليؤجروها صفة خاصة على من يستعملوها، فالزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول. نعم
1: جزاكم الله خيرا. إذا كان السهم نفسه عرضة للبيع والشراء سماعة الشيخ فكيف يزكى؟
0: حسب النية.
1: حسب النية،
0: إن كان نية البيع يزكي زكاة العروض تكون عروض تجارة،
1: أيوة.
0: وإن كان حين مساهمة نوى البيع، إنما نوى الاستثمار لهذا السهم،
1: نعم،
0: فلا يزكى إلا الثمرة،
1: إلا
0: الأجرة يعني.
1: بارك الله فيكم. المستمع عبد الرحمن علي سلبي، عبد الرحمن علي سلبي بعث يسأل ويقول: بعض الجهات تستثمر أموالها في الفضة والدولار بحيث تشتري الدولار بالريال الفضة وقد تبيع الفضة بالدولار، وهذه العملية عملية قيدية لا غير، بحيث لا يرى البائع أو المشتري شيئا من النقد سواء كان من الفضة أو من الدولارات، ولا يتم التقابض بين الطرفين، فما مدى صحة هذا النوع من التعامل؟
0: إذا كان هذا التعامل ليس فيه قبض فلا يصح التعامل، فإن المعاملات بالنقود لا بد فيها من قبض، سواء كان بالدولار أو بالريال السعودي أو بالدينار أو بالجنيه الاسترليني أو المصري أو غير ذلك، فلا بد يكون هناك تقابض ولو بالقيد. إذا كان عند شخص له دنانير أو دولارات فباعها على زيد أو عمرو بالقيد أو بالهاتف، قال هذه الدنانير التي عندك أو الدولارات التي عندك وهي كذا وكذا، قد بعتها عليك بكذا وكذا واقبض، فقبض من نفسه، صار وكيلا قبض من نفسه هذا المال، فلا بأس. أما إذا كان ما جرى قبض فإن لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يدا بيد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة البر بالبر إلى آخره، يدا بيد، مثلا مثلا، سواء بسواء. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، فالدولار بالجنيه الاسترليني يدا بيد، والدولار بالريال السعودي يدا بيد، فإذا قال: بعتك هذه الدنانير أو هذه الدولارات بمئة ألف ريال سعودي وهو مجرد قيد ما سلم له فلوس،
1: نعم،
0: هذا ما يصح البيع، لابد من التقابض.
1: لابد من التقابض. نعم. والتقابض مجرد حسي او معنوي،
0: مجرد التقابض ما يصير قبض.
1: نعم،
0: لابد يكون المال مقبوض لصاحب المال الاول. فاذا كان الشراء للدولارات من زيد فلا بد يكون المقابل مسلم لزيد، سواء كان عنده موجود عنده يقول اقبضه من يقبض من عنده، او يرسل اليه او يحوله على انسان حتى يقبض منه. اذا حصل التقابض تم البيع والا فلا.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع بشير حا حا من ليبيا بعث برسالة ضمنها عددا من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقات مضت وفي هذه الحلقة. يسأل ويقول: أخي الذي أصغر مني وهو بالغ تارك للصلاة، فهو لا يصلي إلا صلاة الجمعة، ونصحته ولكن بدون فائدة، ماذا أفعل تجاهه؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
0: الواجب عليك نصيحته والتكرار في ذلك والجد في ذلك، لعل الله يهديه بأسبابه، ولا تمل ولا تيأس، لأن المسلم عليه النصيحة لغيره وعليه التوجيه. والله يقول جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأحسن إليه بالنصيحة واجتهد، وليكن ذلك عن صدق وعن عناية، تبين له أن ترك الصلاة كفر وأنه ضلال، وأن الواجب على كل مكلف أن يتقي الله وأن يؤدي الصلاة إذا كان ينتسب الإسلام، وإلا فلا صحة لدعواه الإسلام، فإن إسلام بدون صلاة ليس بإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالواجب على أخيك أن يتقي الله وأن يصلي، وعليك أن تنصحه كثيرا وتبلغه كثيرا، لعل الله يهدي بأسبابه. فإن أصر ولم يبالي فعليك أن تهجره إذا رأيت الهجر أصلح، وإن رأيت عدم الهجر أصلح وأن تستمر معه الدعوة والتوجيه مع كراهة عمله وإظهار الكراهة وغضب على عمله فلعل الله يهدي بأسبابه. وإن رأيت هجره أصلح والبعد عنه لأنه لم يمتثل ولم يقبل النصيحة ورجوت أن هذا الهجر يؤثر عليه فلعل الله يهدي بأسبابه فهجره، فالهجر الذي يفيد مطلوب مشروع. نعم
1: جزاكم الله خيرا. يقول: في أحد الأيام دخلت إلى المسجد في صلاة المغرب فوجدت نفسي مسبوقا بركعة، وحدث للإمام سهو بعد التشهد الأول، وبعد التشهد الثاني سجد الإمام للسهو وسجدت معه، وبعد السلام قمت وصليت الركعة التي قد سبقني الإمام فيها وقرأت التشهد وسلمت، وبعد أن خرجت من المسجد قال لي أحد المصلين بأن صلاتي باطلة لأنني بعد أن صليت الركعة التي سبقت فيها لم أسجد للسهو، فهل صلاتي باطلة حقا؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
0: صلاتك صحيحة
1: الحمد لله،
0: وهذه الفتوى لا أساس لها، وقد سجدت مع إمامك متابعة له والحمد لله، أما أنت فليس عليك سجود. أما لو كان الإمام لم يسجد بعد السلام ولم تسجد معه فإنه يشرع لك أن تسجد بعد قضاء ما عليك لأنك لم تسجد مع الإمام، أما أنت فقد سجدت مع الإمام وانتهى الموضوع والحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا. يقول: في بعض الأحيان أبي يلعب الورقة ويؤخر الصلاة، فهل في ذلك إثم؟
0: نعم، يجب عليه يصلي مع المسلمين ويحذر التساهل في ذلك، فإن الجماعة واجبة على المسلم، فإذا سمع النداء وجب عليه أن يجيب النداء ويذهب يصلي مع الناس، فإذا صلى وحده أثم، فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يصلي مع المسلمين وأن لا يتساهل في الجماعة لا بلعب الورق ولا غيره. ولعب الورق منكر ومن آلات الملاهي، فالواجب ترك اللعب والقيام إلى الصلاة، هذا الواجب على أبيك وعلى غيره، وعليك أن تنصحه كثيرا وتستمر في ذلك وتصبر على النصيحة لعل الله يهدي بأسبابه.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول: إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن، فهل أشرع في تحية المسجد أم أتابع المؤذن حتى ينتهي ثم أصلي؟ وإذا كنت أقرأ القرآن والمؤذن يؤذن، هل أقف عن القراءة لأتابع المؤذن أم كيف؟ جزاكم الله خيرا.
0: نعم نعم، أفضل لك أن تتابع المؤذن، إن كنت تقرأ تمسك، وإن كنت دخلت والمؤذن يؤذن تقف حتى تكمل الإجابة ثم تصلي، تجمع بين المصلحتين.
1: طيب،
0: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، متفق على صحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعم القاري ويعم غير القاري. فإذا دخلت والمؤذن يؤذن فإنك تجيب أذانه في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة، تجيب الأذان ثم تصلي ركعتين ثم تنصت الخطيب إن كان في يوم الجمعة. فالحاصل أنك إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فالمشروع لك أن تجيب المؤذن ثم تصلي تحية المسجد. وهكذا إذا كنت تقرأ القرآن أو تحدث مع غيرك تمسك حتى تجيب المؤذن ثم تعود إلى القراءة أو الحديث مع غيرك، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلى الله عليه بعشرة، ثم سأل الله الوسيلة فإنه منزلة من الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا عمل عظيم وفائدة كبيرة. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا يؤتى، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهذا خير عظيم وفضل كبير، فلا ينبغي للمؤمن أن يضيع هذا الخير العظيم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الرحمن أحمد يسأل ويقول: تعليق الحجاب على الجسم بقصد أنه ينفع، هل هو حرام أم حلال؟ وهي من الآيات وعليها بعض المربعات، إذا كانت حرام فهل أدفنها أم أقوم بحرقها؟
0: إيش؟
1: يقول تعليق الحجاب على الجسم
0: نعم.
1: بقصد أنها تنفع
0: نعم.
1: هل هو حلال أم حرام؟
0: نعم.
1: وهي من الآيات وعليها مربعات إذا كانت حرام فهل أقوم بدفنها أو في حرقها؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
0: تعليق الحجاب أمر لا يجوز سواء من الآيات أو من غير الآيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تبيه فلا أتم الله له ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتواشر التمائم هي الحجوب التي تعلق على الناس والرقى هي الرقى الشركية التي لا تعرف معانيها أو بلسان مجهول أو فيها إثم وتوسلات منكرة. أما الرقى الشرعية التي ليس فيها منكر فلا بأس بها يرضي أخاه بالآيات والدعوات الطيبة. وأما التمائم فهي الحجوب لا يجوز تعليقها مطلقا لا على الرقبة ولا في العضد ولا في غير ذلك. ويجب إتلافها بإحراقها أو دفنها في أرض طيبة إذا كانت آيات أو إحراقها والحمد لله. نعم
1: جزاكم الله خيرا. المستمع ماهر عين حاء من محافظة المنيا بمصر بعث برسالة يقول فيها بعض الناس عندنا يؤكدون أن زيارة قبور المشايخ حلال وليس فيها شيء من البدعة، وأقصد بقبور المشايخ الشيخ البدوي والإمام الحسين والعباس والسيدة زينب والشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهم، وليس هدف حسب بل إنهم يروجون بعض الحكايات عن الإمام الحسين بأنه يرد السلام بصوت جهوري ويعتذر عندما لا يرد السلام ويبين السبب الذي غالبا ما يكون اجتماعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس عندنا يصدقون ذلك وينساقون وراء زيارتهم والتبرك بهم. ونريد إلى جانب الإجابة على سؤالنا وهو موقف الإسلام من زيارة قبور المشايخ والصالحين كلمة توجيهية لمن يقومون بزيارة هذه القبور ويتبركون بأصحابها جزاكم الله خيرا.
0: الزيارتان زيارة بدعية وزيارة شرعية. أما زيارة القبور للدعاء الميت والترحم عليه وذكر الآخرة هذا شيء مشروع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان النبي يزور البقيع ويدعو لأهل البقيع عليه الصلاة والسلام ويزور الشهداء ويدعو لهم. فزيارة المشايخ من العلماء والأخيار أو عموم المسلمين زيارة القبور للدعاء لهم والترحم عليهم وذكر الآخرة أمر مشروع، لأن الإنسان إذا زار القبور يتذكر الموت يتذكر الآخرة يحصل بذلك إعداد للآخرة ونشاطه في الخير والعمل الصالح. ولا فرق في ذلك بين زيارة قبور العلماء أو عامة الناس. فإذا زار قبر الحسين أو قبر البدوي أو قبر الست زينب أو غير ذلك للذكرى ذكرى الآخرة والدعاء لهم والترحم عليهم هذا من الزيارة الشرعية. أما الزيارة الثانية البدعية فهي التي تقع من أجل التبرك بالمزور والتمسح بقبره أو الطواف بقبره أو الاستغاثة به يقول يا سيدي المدد المدد أو الشفاعة الشفاعة أو الغوث الغوث. هذه زيارة بدعية منكرة بل شركية. إذا ظهر فيها دعاء واستغاثة صار شركة أكبر. وهذا دين المشركين دين أبي جهل وأشباهه مع اللات والعزى ومناة يدعونهم ويستغيثون بهم هذا هو الشرك الأكبر. الذي يزور الحسين ليدعوها مع الله يستغيث به اللي ينظر له ليطلبه المدد أو البدوي أو العباس أو زينب أو غير ذلك هذا كله شرك أكبر. والذي يسمع من الصوت ليس صوت الحسين ولا صوت البدوي ولا غيره ولكنهم الشياطين يدعونهم إلى الغلو في هؤلاء فيسمعون أصوات من الشياطين الذين يدعون إلى الشر شياطين الجن التي تدعو إلى الشرك بالله وعبادة غير الله. فرد السلام من الميت ليس معنى أنه يسمع. في رده خلاف بين أهل العلم، منهم من أثبت رده ولكنه شيء لا يسمع، ومنهم من أثبت ذلك. فصح أن صلى الله عليه وسلم ما من أهل سلم عليه إلا رد الله عليه حتى أرد عليه السلام، والناس لا يسمعون رد السلام منه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر إن لله ملائكة يبلغوني عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام، هو يرد عليهم وإن لم يسمعوه. وهكذا الميت، جاء في بعض الروايات أن العبد إذا زار ميتا كان يعرفه في الدنيا وسلم عليه رد عليه السلام، لكن ليس معنى هذا أنه يسمع صوته، وإنما الروح ترد السلام، والجسد قد فني وأتى عليه البلا أو أتى على بعضه البلا، إنما هي الأرواح. فرد السلام ليس يسمع من الميت، ورد السلام أيضا لا يوجب دعاه والاستغاثة به. إذا رد السلام أو ما رد السلام هذا لا يتعلق به حكم شرعي، وإنما الحكم يتعلق بدعائك الميت والاستغاثة بالميت، هذا شرك أكبر، أو طلبه المدد أو العون أو الشفاعة، هذا من الشرك الأكبر حتى ولو رد السلام. حتى لو قدرنا أن سمعت رد السلام لا يجوز لك أن تدعوه من دون الله، ولا أن تستغيث به، ولا أن تنذر له، ولا أن تطلبه المدد والعون، كل هذا عبادة لغير الله من الأموات أو من الأصنام أو الأشجار أو الأحجار، كل هذا لا يجوز. وهذا هو عمل المشركين الأولين، فالواجب الحذر من ذلك. وهكذا التبرك بالقبور بترابها وأحجارها وشبكها لا يجوز، وإذا أراد بهذا طلب البركة منهم وأنهم يعطونه بركة يمدونه بالبركة صار هذا نوع من عبادته من دون الله، ونوع من طلب البركة بالفعل، فلا يجوز ذلك. وإنما الزيارة لذكر الآخرة والترحم على الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها ذكره الآخرة. فالمؤمن يزور هذه يتذكر الآخرة وليدعو لهم، وفي حاجة للدعاء يدعو لهم يترحموا عليهم يسأل الله لهم المغفرة والرحمة والعفو. هكذا الزيارة الشرعية، فيجب على كل من يدعي الإسلام أن يحذر ما ينقض إسلامه ويفسد عليه إسلامه من الشرك بالله عز وجل. ويجب على الجهل يسأل أهل العلم ويبصروه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ويقول عند زيارة أهل البقيع اللهم اغفر لأهل بقيع خلقا، يدعو لهم ويترحم عليهم. هذه الزيارة الشرعية، فالواجب على كل مسلم أن يلتزم بهذه الزيارة الشرعية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر
1: الأشهر الأخيرة من عمرها أداء الصلاة، وذلك لعدم طهارتها وعدم استطاعتها أن تقرأ أو أن تفعل أي فعل من أفعال الصلاة رغم أنها تملك عقلها كاملا، فهل عليها إثم في ذلك؟ وعندما كنا نقول لها حاولي أن تؤدي الصلاة كانت تقول إنني أشعر بقناعة تامة عن الصلاة، وكانت تلهث بشدة عند أي حركة تؤديها وكأن روحها ستخرج. وجهونا جزاكم الله خيرا.
0: الواجب عليها أن تصلي على حسب حالها، ما دام عقلها موجودة فالواجب عليها أن تصلي قائمة أو قاعدة أو على جنبها أو مستلقية بالماء أو بالتيمم، هذا هو الواجب عليها، ولا يجوز لها ترك الصلاة، لأن الله يقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران لما كان مريضا فصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع مستلقيا. فالمؤمن والمؤمنة هكذا يقومون بالواجب حسب الطاقة، ولا يجوز ترك الصلاة من أجل الضعف أو كبر السن، بل على المريض وكبير السن يصلي على حسب حاله، حتى ولو على جنبه، حتى ولو مستقي إذا عجز عن الجنب. يقرأ ويكبر، ثم الله أكبر ناون الصلاة، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معاه، ثم يكبر ناون الركوع يقول سبحان ربي العظيم، ثم يقول سمع الله ناون الرفع ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يكبر ناون السجود يقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، ثم يكبر ناون الجسد من السجدتين يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ثم يكبر ناون السجدة الثانية، وهكذا بالقول إذا عجز عن الفعل. وأما هذه التي تأخرت عن الصلاة وهي تعقل فقد أثمت، وهي على خطر عظيم، ويخشى عليها أن تكون كافرة بذلك لأنها تركت الصلاة مع قدرة ومع العقل. فالحاصل أن هذا العمل عمل سيء ومنكر، والواجب عليها أن تصلي على حسب حالها، فاتقوا الله ما استطعتم إذا كان عقلها موجودا. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. يسأل في نهاية الرسالة ماذا علينا أن نفعل؟
0: ما دامت توفيت ليس عليكم شيء، أمرها إلى الله، ظاهر حالها كفر نسأل الله العافية، لأنها ضيعت الصلوات من أجل جهلها، الله جل وعلا يتولى أمرها سبحانه. ما دام تركت الصلاة وهي عاقلة لا تدعو لها ولا تصدقوا عنها، لأنها تركت الصلاة وهي عاقلة كما ذكرتم، وترك الصلاة مع العقل ومع التكليف كفر أكبر على أصح قولي العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر نسأل الله العافية.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم عين الجعفري من اليمن، يقول في رسالته: هل يصح لزوجة عمي والد زوجتي، وهي ليست والدة زوجتي بل زوجة أبيها، هل يصح لها أن تجلس وتتحدث معي وهي كاشفة الوجه أم لا؟ أرجو الإفادة. يقول: هل يصح لزوجة عمي والد زوجتي، وهي ليست والدة زوجتي بل زوجة أبيها، هل يصح أن تجلس وتتحدث معي وهي كاشفة الوجه أم لا؟
0: ليست محرما لك، ليس لها ذلك، ليس لك أن تخلو بها وليس لها أن تكشف لك، لأنها ليست محرما لك، المحرم أم الزوجة وجدتها، أما زوجة أبيها فليست محرما لك، فالواجب أن تنصحها.

0: يجوز الصلاة في هذا السروال القصير عندما سأله أحد الناس عن ذلك، وأنا قد سمعت أيضا بأن ذلك لا يجوز، فعلى أي القولين نسير جزاكم الله خيرا؟
1: الصواب أنه لا يصح، وأن الواجب ستر ما بين السرة والركبة، وأن فخذ عورة، فلا يجوز المسلم يصلي مكشوف الفخذ، بل يجب أن يستر الفخذ وما تحت السرة، وإذا كان على كتفيه رداء يكون أكمل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، فينبغي أن يكون مع ذلك على عاتقه شيء رداء أو نحوه مع السراويل أو مع الإسار، هكذا السنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا صلى وليس على عاتقه شيء لا تصح صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. فالواجب على المسلم أن يتحرى السنة ويحرص على امتثال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيستر ما بين السرة والركبة، ويجعل على عاتقه رداء أو فنيلة ساترة لمنكبيه، حتى يجمع بين أمرين اللذين أرشد إليهما النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
1: نرجو
0: ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب 49، باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. وعن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. رواه مسلم. وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها، فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. ومعنى إنه بمنزلتك أي معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى إنك بمنزلته أي مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر، والله أعلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم.

0: فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة. وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لم قتلته؟ فقال يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه. فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. الباب الخمسون باب الخوف. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. الحجزة معقد الإزار تحت السرة، والترقوة بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند ثغرة النحر، وللإنسان ترقوتان في جانبي النحر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. والرشح العرق. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. الخنين بالخاء المعجمة هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. ومعنى يذهب في الأرض ينزل ويغوص. وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه فقال: هل تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فسمعتم وجبتها. رواه مسلم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا. الله أكبر.

الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله.

0: حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال: خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال: كنت أصلي لقومي بني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزيرة تصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل: ما فعل مالك لا أراه؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى؟ فقال: الله ورسوله أعلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القسامة. وقال الأشعث بن قيس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. وقال ابن أبي مليكة: لم يقد بها معاوية. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة وكان أمره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين الذين يبيعون السمن، إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلا، وقالوا للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبنا، قالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا، فقال الكبرى الكبرى، في بعض الألفاظ كبر الكبرى أي يتحدث الأكبر لأنه تكلم الصغير، فقال لهم تأتون البينة على من قتله؟ قالوا ما لنا بينة. قال فيحلفون، قالوا لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه أي أن يبطل ويهدر، فوداه 100 من إبل الصدقة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بشر إسماعيل ابن إبراهيم الأسدي قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء من آل أبي قلابة قال حدثني أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا، فقال ما تقولون في القسامة؟ قال نقول القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس. فقلت يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال لا. قلت أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال لا. قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى 3 خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم أوليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السرق وسمر الأعين ثم نبذهم في الشمس؟ فقلت أنا أحدثكم حديث أنس، حدثني أنس أن نفرا من عكل 8 قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أفلا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطردوا النعم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم فأدركوا، فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا. قال عنبسة بن سعيد والله إن سمعتك اليوم قط، إن نافية أي ما سمعتك اليوم قط. فقلت أترد علي حديثي يا عنبسة؟ قال لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه، والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم. قلت وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل، فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صاحبنا كان تحدث معنا فخرج بين أيدينا، فإذا نحن به يتشحط في الدم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بمن تظنون أو ترون قتله؟ قالوا: نرى أن اليهود قتله. فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا. قال: أترضون أن نفل 50 من اليهود ما قتلوا؟ فقالوا: ما يبالون أن يقتلون أجمعين ثم ينفلون. قال: فتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف. فوداه من عنده. قلت: وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء، فانتبه له رجل منهم فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل فأخذوا اليماني فرفعوا إلى عمر بالموسم وقالوا: قتل صاحبنا. فقال: إنهم قد خلعوه. فقال: يقسم 50 من هذيل ما خلعوه. قال: فأقسم منهم 49 رجلا، وقدم رجل منهم من الشام فسألوا أن يقسم، فافتدى يمينه منهم 1000 درهم. فأدخلوا مكانه رجل آخر فدفعوا إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده. قال: فانطلقا والخمسون الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء، فدخلوا في غار في الجبل فانهجم الغار على 50 الذين أقسموا فماتوا جميعا. وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات. قلت: وقد كان عبد الملك ابن مروان أقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع، فأمر بال50 الذين أقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام. إذن هذا الباب في حكم القسامة وهل يعمل بها أو لا. والقسامة هي الأيمان، ومعنى القسامة أن يوجد قتيل لا يدرى من قتله، فيدعي أولياؤه أولياء ذلك القتيل على قوم أنهم هم الذين قتلوه لقرينة. أما إذا لم يكن لقرينة فلا عبرة بهذه الدعوة، لكن إن وجد في ذلك قرينة يدعون أن فلانا هو الذي قتله، فيطلب منهم الحاكم أن يحلفوا 50 يمينا، يحلف منهم 50 شخصا أن الذي قتله فلان ابن فلان، فإن حلفوا يأخذون هذا الذي حلفوا أنه هو القاتل ويقتلونه، فإن أبوا أن يحلفوا فترد الأيمان على المدعى عليهم، يحلف منهم 50 شخصا أنهم لم يقتلوا ولا يعلمون من الذي قتل، وبهذا يبرؤون. فإن حلف المدعون استحقوا القاتل فأخذوه، فإن أبوا فيحلف المدعى عليهم أنهم لم يقتلوا ولم يعرفوا من قتله. وهذه القسامة قد وجد في أغلب، بعضهم حكى الإجماع على شرعية القود بها أنه مشروع، ولكن الصحيح أنه قد وجد خلاف خالف في بعض التابعين، منهم أبو قلابة كما في هذا الأثر، وعمر بن عبد العزيز، وذكره المؤلف هنا معلقا عن ابن أبي مليكة، نعم عن معاوية، أنه لم يقد بها معاوية، مع أنه قد جاء أثر آخر عن معاوية إقرار العمل بالقسامة. وعامة السلف والخلف على شرعية الأخذ بها، قالوا هذا حكم خاص، خارج عن القياس. نقل ابن حجر رحمه الله عن القاضي عياض أنه قال قال وهذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين. إذن عامتهم على العمل بالقسامة، وأنه يستحق بها القود، مع أن هذا الحكم قد يقول إنسان هو حكم عجيب خالف القياس في صور كثيرة. أولا أنهم يحلفون على شيء لم يروه، فهم لم يروا قاتلا ولم يعرفوا ويحلفون أن فلان قتله. أيضا الأصل أن المدعي لا يحلف، الأصل أن المدعي يبرز البينة وأن اليمين على المدعى عليه، ولكن هنا يبدأ الحلف بالمدعي، هو الذي يبدأ بالحلف، ولكن هذا أصل بذاته ورد في الشرع القضاء به، فإن وجد كذلك يجوز القواد به، وعليه عامة السلف. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أولياء هذا المقتول من الأنصار، قال لكم بينة؟ قالوا لا. قال إذن يحلفون لكم؟ قالوا لا نرضى بأيمان اليهود. فكره فالنبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب دمه سدى فوداه من عنده من إبل الصدقة. والحكم هذا ثابت كما سبق بالقرينة، كأن يوجد بين قبيلتين عداوة ثم يوجد هذا القتيل مقتولا في القبيلة الأخرى المعادية لهم، إذن هذه قرينة تدل أنهم هم قتلوا، ولذا هو بين أظهرهم. من أهل العلم من عد من القرائن أن يقول القاتل دمي عند فلان، أو أن يشهد شهود لا يوفون النصاب، أو من لا تقبل شهادته لفسقه ونحو ذلك، بعضهم عد هذه قرائن. هكذا ذكر أهل العلم من القرائن أن يوجد قتيل ويوجد بجانبه رجل معه سكين أو سلاح فيها أثر القتل، ولم يروا أحد أنه الذي قتل، ولكن هذه قرينة قالوا يشرع الحلف عليها. فالشاهد أن أولياء المقتول إن غلب على ظنهم ذلك وجدت قرينة تجعل الظن يغلب أن قاتله فلان، فهنا لهم أن يحلفوا ويحصل القضاء بالقسامة. وهنا جنازة نصلي عليها تقدم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. استووا.
2: استووا. اللهم

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: اللهم ارحمنا وارحمنا وارحمنا. اللهم اكرمنا وسلمنا وسلمنا. اللهم اكرمنا وسلمنا.
0: الله أكبر. السلام عليكم. السلام
2: عليكم. واحدة من الأكل كالغدوة والعشوة، والله أعلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة بفتح العين والباء السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا قرأنا في آخر درس باب العياب، قرأنا الأحاديث قراءة، نرجع إلى ذكر شيء من معانيها. الأثر الأول أثر علي رضي الله عنه، وسبق معنا أنه صحيح أي له طريقان. لا تكونوا عجلا مذايع بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة الرجحا. والشاهد منه لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، والبذر جمع بذور، وهو الذي لا يستطيع أن يكتم سرا يفشي الأسرار. وأيضا مذايع تنشرون الكلام، تشيعون الفاحشة، تعيبون الناس. فعلي رضي الله عنه كان ينهى أن يكون الإنسان مذياعا بذورا. بذورا جمع بذور، مأخوذ من بذر الشيء، بث الشيء، بذر الحب أي بثه في الأرض ونشره. فهكذا البذور الذي لا يكتم سرا، بل كل ما أسر إليه يفشيه. والمذياع هو الذي ينشر الكلام القبيح ويشيع الفاحشة ويشيع معايب الناس. فعلي رضي الله عنه نهى أن يكون الإنسان كذلك مذياعا. والأثر الثاني أثر ابن عباس ضعيف، إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك، أي أنك إذا ذكرت عيوب صاحبك وأنت صاحب عيوب تتبع الناس عيوبك. فمما يحجزك عن ذكر عيوب الناس أن تذكر عيوبك وأن تبدأ بإصلاحها أولا، فأنت لك عيوب، فلا تشغل نفسك بعيوب الناس وأنت مليء من تلك العيوب، لكن جاهد نفسك وأصلح حالك. والأثر الثالث أثر ابن عباس أيضا في ضعف، ولا تلمزوا أنفسكم، قال لا يطعن بعضكم على بعض. وهذا منهي عنه اللمز والطعن، رجعت في أحاديث. وحديث أبي جبيرة ابن الضحاك وهو أخو ثابت بن الضحاك مختلف في صحبته، قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، في رواية الترمذي أو ثلاثة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان، أي يدعو بالاسم الذي يكرهه، فيقول يا رسول الله إنه يغضب منه يقولون، فنزل قول الله ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يدعو بعضكم بعضا بلقبه. ذكر الحافظ رحمه الله فائدة، قال واللقب على أحوال، إن كان لقبا مما يعجب صاحبه وليس فيه محذور شرعي كمبالغة قال فهذا جائز، إن كان اللقب مما يعجب صاحبه أن يتلقب به وليس فيه محذور شرعي من مبالغة أو إطراء ونحو ذلك فهذا جائز، وإن كان اللقب مما يكرهه ويبغضه فهذا هو المنهي عنه الذي نهى الله تعالى عنه، أن يدعو الإنسان أخاه بلقبه الذي يكرهه. قال العلماء إلا إذا كان لا يعرف إلا به فذكره على سبيل التعريف، إذا كان لا يعرف إلا بهذا اللقب ويذكر الإنسان تعريفا لا قصد اللقب فهذا جائز، كالأعرج قد يكره هذا، كالأعمش. كان إسماعيل بن علية يقول لا أحب أن يدعوني أحد بابن علية، اسم هو اسم أمه أو جدته. قال ولا يقول لي أحد يا ابن علية فأجعله في حل. موسى بن علي بن رباح كان يكره أن يقال له علي بالتصغير، لكن ذكره أهل الحديث. لماذا ذكروا ذلك؟ لأن هؤلاء الرواة صاروا لا يعرفون إلا به. لو قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قد يلتبس على السامع من إسماعيل بن إبراهيم، فإذا قال ابن علية فهم المراد. فعلى هذا اللقب إن كان مما يعجب صاحبه وليس في محذور شرعي فهذا جائز، وإن كان مما يكرهه صاحبه ولا يريده فهذا هو المنهي عنه، وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، إلا إذا كان في سياق التعريف بحيث لا يعرف إلا بهذا اللقب وذكره وليس قصده اللقب إنما قصده تعريف هذا الشخص فهذا جائز، واستعمله أئمة الحديث وعلماء المسلمين كثيرا. الأثر الذي يليه أثر عكرمة، يقول إنه اجتمع مع ابن عباس وابن عمر فلا يدري أيهما الذي صنع الطعام ودعا صاحبه إليه، وهذا فيه الورع في الرواية وضبط الرواية كما هي، كان السلف ورعون. قال فبين الجارية تعمل بين أيديهم تخدم، إذ قال لها أحدهم يا زانية، فقال مه، وهذه مه كلمة زجر بمعنى كف عن هذا الشيء، إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة. قال أفرأيت إن كان كذلك، أي إن كانت زانية فعلا. قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، أي ولو فلا تخاطبها بهذا الكلام، لا تعبها. فإن البخاري ذكره في باب العياب. قال ابن عباس الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، فالظاهر يعني أن ابن عمر هو الذي قال لها ذلك، ويؤيد هذا أن ابن عمر هو الذي كان له زانية جارية زنت أيامه. والحديث الأخير قد سبق بيان معناه، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فكل هذه الأحاديث والآثار فيها ذم العياب الذي يعيب الناس، ولا يدخل في هذا كما هو معلوم ذكر من يراد تحذير المسلمين من ذكره كمبتدع ضال يغوي المسلمين ويضلهم أو فاسق يخشى أن يتأثر المسلمون بفسقه وأن يجرهم إليه، فهذا ليس من العيب المذموم إن ذكر شيئا من معايبه، بل هذا من النصيحة للمسلمين. وإنما المراد ذكر العيب لا على وجه النصيحة. أخن يقول إشكال، ذكرت الإجماع على عدم نجاسة الدم، ذكرنا الإجماع على عدم نجاسة الدم، ها الإجماع على عدم نجاسة ماذا؟ ها المسك، وليس كل دم. أخوني يقول هل صور الشهداء التي توضع في الأسواق والطرقات حرام؟ نعم حرام، الصور محرمة ولا يجوز تعليقها ولا التفاخر بها، حتى بعضهم جاوز والعياذ بالله يكتب على بعض الصور كتابات لا تليق، بعضهم يكتب على صورة شهيد هذا حارس البلد الفلاني حيا وميتا، هذا غلو نعوذ بالله، كيف حارس البلد الفلاني حيا وميتا؟ هذا نسبة إلى شيء لا يقدر عليه، وغير ذلك من العبارات التي فيها المبالغة، فهذه ذريعة إلى تعظيمها، لا سيما إن كانت صورة إنسان كبير، إنسان من القادة والزعماء، هذا محرم وأشد تحريما من غيره، فإن هذا يدعو الناس إلى تعظيم هذه الصورة. وأخ يقول هل يجوز لبس الخاتم الذي فيه رمز من رموز الكفار؟ لا لا يجوز، فإن هذا في تعظيم لهم، إذا كان الخاتم فيه صورة شعار بلد من بلاد الكفار، هذا لا يجوز. هذا صار معظما لهم حتى رفع ذلك على خاتمه. الرسول عليه الصلاة والسلام كتب في خاتمه محمد رسول الله، وهذا يجعل في خاتمه رمز من رموز الكافرين أو شعار من شعارات دول الكفر، هذا تعظيم للكفار ولا يجوز ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. كان آخر ما قرأنا في الأدب المفرد باب العياب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في التمادح. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل ابن زكريا قال حدثنا بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. أيضا هذا الحديث متفق عليه. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمران ابن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه، فقال: عقرت الرجل، عقرك الله. وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وفي كتاب الأدب، وأخرجه أيضا إبراهيم الحربي في غريب الحديث من طريق عمران ابن مسلم. وإسناده صحيح. عمران ابن مسلم هو المنقري القصير، وإبراهيم التيمي هو إبراهيم ابن يزيد ابن شريك. قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه، هو أسلم مولى عمر، قال سمعت عمر يقول المدح ذبح. قال محمد. من هو محمد؟ البخاري، محمد البخاري رحمه الله. قال محمد يعني إذا قبلها، أي قبل المدح. والحديث هذا أيضا الأثر هذا عن عمر أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وكذلك في الأدب، وأخرجه أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت من طرق عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد، وإسناده صحيح. هذا الباب في التمادح، وبعده باب، الباب هذا في النهي عنه، وبعده الباب في الترخيص فيه إذا أمن، وهكذا ذكر في هذه المسألة مسألة التمادح عدة أبواب ستأتي إن شاء الله. هذا أخي يسأل عما سبق الكلام عنه، قل هل يجوز عصب الفحل بالبيع أو بدون بيع، ولماذا حرم بالبيع؟ أما بدون بيع فجائز، وأما بالبيع فلا يجوز، حرام. وأما لماذا حرم؟ أولا قبل كل شيء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم لأنه بيع لشيء مجهول غير معلوم، ثم بيع لشيء غير مقدور على تسليمه، وأولا وأخيرا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أخن يقول هل اختلاف العلماء يدل على أن بعض العلماء يحرم الحلال؟ لا، العلماء إن ورد عنهم مثلا أقوال مختلفة كل واحد منهم يأخذ بدليل كما ترى، كلهم يستدل. وإذا وجد أن بعض العلماء خالف الدليل الصريح فعلى ماذا محمول ذلك؟ سبق تذاكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر لهم أعذارا ثلاثة فيما ورد عن بعض أهل العلم من أقوال تخالف بعض الأدلة. محتمل أنه يرى أن ذلك الدليل منسوخا، أن ذلك الدليل منسوخ فيقول بخلافه لأنه يعتقد أنه قد نسخ. أن هذا الدليل خفي عليه لم يبلغه، قد خفيت بعض الأدلة على بعض الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أنه يرى أن هذا الدليل لا يدل على هذه المسألة بعينه، إنما معناه عنده شيء آخر وفهم من الدليل شيئا آخر. فليس معنى أنهم يخالفون الأدلة مع صحتها عندهم وعلمهم بها وعدم اعتقاد نسخها وأنها تدل على هذه المسألة ثم يخالفونها، أبدا لا يكون ذلك. ألف شيخ الإسلام رحمه الله في هذا كتابا، ما هو كتاب شيخ الإسلام؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأنه لا ملام عليهم، فما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. من الذي حوى العلم؟ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما ذكر هذه المسألة على سبيل المثال مسألة عصب الفحل، وهو يتكلم عن مسألة الكرامة، وذكر الرواية عن أحمد أنه قال لا أرى أخذه، قال ابن القيم وقد ذكر له أبو محمد بن قدامة دليلا لم أره ولم أقف عليه ولا أدري عن صحته، والدليل هذا حديث أنس في السنن، في سنن الترمذي والنسائي، ومع ذلك ابن القيم رحمه الله يقول لم يقف عليه. أخني يقول فحل النخيل، هل يطلق عليه فحل؟ كلا، يسمي أصحاب النخيل يسمونه فحل النخيل، شجرة تكون ذكر يخرج منها الأعذاق فيها لقاح، يقولون علامة ذلك بعض الأعذاق يكون فيها كالدقيق الأبيض كأنه رش عليه دقيق وهو ليس فيه دقيق، هو من أصله. أخني يقول في بعض القرى عندهم عادة يذهب صاحب البهيمة إلى صاحب الفحل بحزمة من القصب بدون اشتراط، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، وهذا دليل أن هذا العادة قد كانت حتى في زمن الصحابة. هذا الرجل بني كلب بني كلاب، قال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، أي شيء معتاد، فرخص لهم في الكرامة. أخن يقول في محاضرة أمس ذكرت أثرا، أثر الأعمى الذي كان إذا فتح المصحف نظر إليه، وهذا الرجل الذي أخذ العهد أنه لن يخبر كيف حدث به، هو قد جاء في الأثر قال وتعطيني العهد أن تكتم عني حتى أموت، قال نعم، فلعله حدث به بعد موته. وهذا الرجل اسمه الأسود وكنيته أبو معاوية، سند صحيح في كرامة الأولياء لللالكائي، كان إذا فتح المصحف رجع إليه بصره، فإذا أغلقه ذهب بصره. هذا قد قالوا وقع لبعض الناس في هذا الزمان، ما في يافا وجد هذا، أما هذا هو في زمن، أظن في زمن الدولة العباسية، هذا الأسود أبو معاوية وجاء عنه من طرق. أخن يقول امرأة طلقها زوجها وقد خلا بها، هل عليها عدة أم لا؟ إذا كانت مجرد حلوة بدون وطأ فليس عليها عدة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وصرحون سراحا جميلا. سبق معنا أن الجمهور في هذا الحال يقولون الخلوة يثبت بها المهر والعدة وغير ذلك، بل بعضهم نقل هذا عن الخلفاء الأربعة ويقولون هذا إجماع الصحابة، وكما تقدم معنا أن الآثار لم تصح عن الخلفاء بذلك. نعم جاء هذا القول عن جماعة من الصحابة أفتوا به، ولكن خالفهم آخرون، والآية تؤيد قول من يقول إن الخلوة لا تثبت بها هذه الأحكام. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. قدسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

الله تعالى: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،

0: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
0: إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: فضيلة الشيخ، للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فمتى يكون محل هذه الدعوة؟ قبل الفطر أم في أثنائه أم بعده؟ وهل من دعوات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من دعاء تشيرون به في مثل هذا الوقت؟
2: نعم، الدعاء يكون قبل الإفطار، قبل الإفطار عند الغروب، لأنه يجتمع في حقه انكسار النفس والذل لله عز وجل وأنه صائم، وكل هذه من أسباب الإجابة. أما بعد الفطر فإن النفس قد استراحت وفرحت، وربما يحصل غفلة، لكن ورد ذكر إن صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون بعد الإفطار. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا لا يكون إلا بعد الفطر. وكذلك ورد عن بعض الصحابة أنه كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. فأنت أدعو الله تعالى بالدعاء المناسب الذي ترى أنك محتاج فيه، أنك محتاج إليه.
3: ما صحة هذا الحديث يا فضيلة الشيخ؟ عمرة في رمضان تعدل حجة معي، هل هذا الحديث صحيح؟
4: نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم صحيحه بلفظين، أحدهما عمرة في رمضان تعدل حجة، والثاني عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وهو دليل على أن العمرة في رمضان لها مزية على العمرة في غيره من الشهور. فإذا ذهب الإنسان إلى مكة في رمضان وأحرم بالعمرة وأداها فإنه يحصل له هذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
5: وإن تشكروا يرضه لكم. وفي هذه الآية دليل على أن شكر النعمة من الإيمان وكفرها من الكفر. دليل الكراهة، قال: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اللهم أجرنا. هذه الآية خطيرة جدا وميزان. كره الله انبعاثهم أي في الجهاد، وقيل اقعدوا مع القاعدين. فاحذر، فتش، إذا رأيت نفسك متكاسلا عن الخير اخشى أن يكون الله كرها انبعاثك في الخير. ثم أعد النظر مرة ثانية وصبر نفسك وأرغمها على الطاعة، واليوم تفعلها كارها وغدا تفعلها طائعا حينة عليك. والمهم أن هذا فيه تحذير شديد لمن رأى من نفسه أنه مثبط عن الطاعة، فلعل الله تعالى كره أن يكون هذا الرجل من عباده المطيعين له فثبطه عن الطاعة. نسأل الله أن يعين على ذكري وشكري وحسن عبادتي.
3: التسخط من المصائب والكوارث ما حكمه في الشرع جزاكم الله خيرا؟
4: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ف
5: فإن من أصول الإيمان أن يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل، وأن لله الحكمة البالغة فيما أصاب العبد من خير أو شر. والمصائب على نوعين: النوع الأول أن تكون تكفيرا لسيئات وقعت من المرء وإصلاحا لحاله، كما في قوله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والنوع الثاني أن تكون المصائب ليست عقوبة لسيئات وقعت من المرء، ولكن لزيادة رفعة في درجاته، وليحصل على وصف الصبر الذي أثنى الله على القائمين به، وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن ذلك ما يقع للرسول صلى الله عليه وسلم من المصائب التي تصيبه عليه الصلاة والسلام، حتى إنه ليوعك كما يوعك الرجلان منا، أي في المرض، من أجل أن ينال أعلى مقامات الصبر صلوات الله وسلامه عليه، وقد نال ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فهو أعلى الناس صبرا على طاعة الله، وأعلى الناس صبرا عن محارم الله، وأعلى الناس صبرا على أقدار الله المؤلمة. وبناء على هذه المقدمة، يجب على المرء أن يصبر لقضاء الله وقدره، وأن لا يتسخط، لأن السخط من قضاء الله وقدره نقص في الإيمان بربوبيته تبارك وتعالى، إذ مقتضى الربوبية المطلقة أن يفعل ما شاء، وانظر إلى الكرم والفضل أنه عز وجل يفعل في عبده ما يشاء، ومع ذلك يثيبه على ما حصل من هذه المصائب إذا صبر واحتسب. قال بعض أهل العلم: وللناس في المصائب مقامات أربع: التسخط والصبر والرضا والشكر. أما التسخط فحرام، سواء كان في القلب أو في اللسان أو في الجوارح. فالتسخط في القلب أن يرى أن الله تعالى ظلمه في هذه المصيبة، وأنه ليس أهلا لأن يصاب، وهذا على خطر عظيم، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وأما التسخط بالقول فأن يدعو بدعوى الجاهلية، مثل: واثبوا راه، وانقطاع ظهراه، وما أشبه ذلك من الكلمات النابية التي تنبئ عن سخط العبد وعدم رضاه بقضاء الله. وأما التسخط بالأفعال فكنت في الشعور ورطم الخدود وشق الجيوب، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل هذا، فقال: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. فالتسخط هذا حرام ومن كبائر الذنوب، وهو والتسخط القلبي أو أعظم أنواعه وأخطر أنواعه. المقام الثاني مقام الصبر،
4: وهو حبس النفس عن التسخط، وهو ثقيل على النفس، لكنه واجب، لأنه إذا لم يصبر تسخط، والتسخط من كبائر الذنوب، فيكون الصبر واجبا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته التي كان عندها طفل يجود بنفسه حضره الموت، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا تدعوه للحضور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرها، فلتصبر ولتحتسب. المرتبة الثالثة أو الحالة الثالثة أو المقام الثالث هو الرضا، بأن يرضى العبد بما قدر الله له من هذه المصيبة رضا تاما، وقد اختلف العلماء في وجوبه، والصواب أنه ليس بواجب ولكنه سنة، لأنه متضمن للصبر وزيادة. والفرق بين الصبر والرضا أن المرأة يكون في الصبر كارها لما وقع، لا يحب أنه وقع، لكنه قد حبس نفسه عن التسخط. وأما الراضي فهو غير كاره لما وقع، بل المصيبة وعدمها عنده سواء بالنسبة لفعل الله، لأنه تعالى لأنه راض رضا تاما عن فعل الله، فهو يقول أنا عبده وهو ربي، إن فعل بما يسرني فأنا عبده وله مني الشكر، وإن كانت الأخرى فأنا عبده وله مني الرضا والصبر. فالأحوال عنده متساوية، وربما ينظر إلى ذلك من منظار آخر، وهو أن يقول إن هذه المصيبة إذا صبر عليها وكفر الله بها عنه وأثابه عليها صارت ثوابا لا عقابا، فيتساوى عنده الألم والثواب. وفي هذا ما يذكر عن رابعة العدوية فيما أظن، أنه أصيبت أصبعها ولم تتأثر بشيء، فقيل لها في ذلك فقالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. المقام الرابع أو الحال الرابعة مقام الشكر، أن الإنسان يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة. وهذا المقام أو الحال لا تحصل للإنسان عند أول صدمة، لأن مقتضى الطبيعة ينافي ذلك، لكن بالتأمل والتأني قد يشكر الإنسان ربه على هذه المصيبة، وذلك بأن يقدر المصيبة أعظم، فيشكر الله تعالى أن أصيب بهذه التي هي أهون، أو يقدر أن ألم المصيبة ألم يزول بزوال الحياة إن بقي إلى الموت، أو يزول قبل الممات، والأجر والثواب الحاصل يبقى، فيشكر الله تعالى على ذلك. مثاله رجل أصيب بحادث بسيارة فانكسرت رجله، هذه مصيبة، فيتأمل يتأمل وينظر ويقول أرأيت لو كان الانكسار في الظهر لكانت المصيبة أعظم. فهو يشكر الله عز وجل أن كانت المصيبة بالفخذ دون الظهر، ولو كانت في الساق لكانت أهون مما إذا كانت في الفخذ، وهل مجر. ثم يقول أيضا هذه المصيبة إما أن أشفى منها وأعود كما كنت في الدنيا قبل الموت، وإما أن أموت فلها أجل محتوم مقدر، لكن الأجر الحاصل عليها هو ثواب الآخرة الباقية أبد الآبدين. فيشكر الله عز وجل على هذه المصيبة التي كانت سببا لما هو أبقى وأفضل وأخير. نعم. إذا فهمنا الآن أن مقام الإنسان، أن الإنسان عند المصائب أربعة مقامات. الأول التسخط وهو حرام ومن كبائر الذنوب، والثاني الصبر وهو واجب، والثالث الرضا وهو سنة مستحب، والرابع الشكر وهو أعلى المقامات. نعم،
3: جزاكم الله خيرا.
6: فضيلة الشيخ، بمناسبة الكلام على سورة القدر، نرجو أن تعطونا لمحة موجزة عن الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، وتوضيح كلمة شره على ما قد يوهم منها الكلام.
4: كم بقي من الوقت يا أخي؟
6: ظاهر الوقت قارب.
4: كم؟
6: نؤجل إذا كان نؤجل، يحتاج إلى بسط.
4: الكلام في القدر مو خير. من أعظم المشاكل.
6: أنا ترد.
4: لكن على كل حال نجيب عن نقطة الأخيرة وهي الشر. الإيمان بالقدر خير وشر. القدر كله من الله. القدر كله من الله. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فهل في قدر الله شر؟ الجواب أن نقول القدر إن كان المراد تقدير الله للشيء فليس بشر، لأن الله لا يقدر شيئا إلا وهو خير، لا يقدر شيئا إلا وهو خير. حتى المرض والموت والخوف والقتال والزلازل هي بالنسبة لتقدير الله لها خير، لقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا النتيجة لعلهم يرجعون. لكن بالنسبة للمقدور هو الذي فيه خير وشر، المقدور المفعول المخلوق هذا هو الذي فيه خير وشر. فقوله بالقدر خير وشره المراد بالشر شر المقدور لا شر القدر. أما القدر الذي هو تقدير الله فكله خير. المقدور كما تشاهدون الذئب من مقدورة الله، شر ولا خير؟ شر. كذا الشاة من مقدور الله خير ولا شر؟ خير. فالشر والخير في المقدورات، أما في التقدير فلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخير بيديك والشر ليس إليك. نسأل الله تعالى أن يقدر لنا ولكم ولجميع المسلمين ما فيه الخير والصلاح، ونسأل الله تعالى في هذا المقام في حلول هذا الوقت المبارك لفريضة من فرائض الله أن ينصر إخواننا في الشيشان والبوسنة والهرسك، وأن يدمر دولة الروس ويمزقها كل ممزق ويفرقها كل مفرق. ونسأل الله تعالى أن يجعلها عبرة للعالمين في الذل والتفرق والشتات، ونسأل الله الذي شتت الاتحاد السوفيتي أن يشتت دول الروس حتى تتمزق قطعا عاجلا غير آجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة الله عليك حدث بها، قل الحمد لله، رزقني الله علما، رزقني الله مالا، رزقني الله ولدا وما أشبه ذلك، حدث. والتحديث بنعمة الله نوعان: تحديث باللسان وتحديث بالأركان. تحديث باللسان تقول أنعم الله علي كنت فقير فأغنى الله، كنت ما أعرف فأعلمني الله، وما أشبه ذلك. التحديث بالأركان أن ترى أثر نعمة الله عليك، ترى أثر النعمة. كنت غنيا لا تلبس ثياب الفقراء، البس ثياب تليق بك. كذلك المنزل، كذلك المركوب، كل شيء. خلي الناس يعرفون نعمة الله عليك، فإن هذا من التحديث بنعمة الله عز وجل. ومن التحديث بنعمة الله إذا كنت قد أعطاك الله علما أن تحدث الناس به، تعلم الناس أن الناس محتاجون. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.

0: مسألة مهمة فيما يتعلق بصلاة الجماعة، وذلك أن بعض المأمومين يخالف ما جاءت به السنة في المتابعة، فتجده يركع من حين أن يسمع كلمة الله قبل أن يصل الإمام إلى الركوع، أو يسجد من حين أن يسمع التكبير قبل أن يصل الإمام إلى السجود، وهذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما كان الصحابة يفعلونه مع إمامهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال البراء: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فلا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وهذا يدل على أن الصحابة لا يبادرون، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ وهذا يدل على التحريم، تحريم مسابقة الإمام. ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا سابق الإمام فركع قبله أو سجد قبله عامدا فإن صلاته لا تصح، لأنه فعل ما يبطلها، وإذا بطلت الصلاة وجب عليه الإعادة. أيضا بعض الناس
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: وأن لا يتأثر لأنه ليس عليه حج أصلا. ولقد رأيت كثيرا من الناس يتأثر كثيرا إذا لم يقدر على الحج، يظن أنه أهمل فرضا عليه، فأقول استقر اطمئن، لا فرض عليك، أنت ومن أدى الحج سواء عند الله عز وجل، لأنك أنت معذور ليس عليك جناح، وذاك مفروض عليه أن يحج فقام بالحج. نعم، من عمل العبادة أفضل ممن لم يعملها وإن كان معذورا. نعم.
1: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل، هل تثبت هذه الصفة لله عز وجل ألا وهي الملل؟
2: أجيبك بما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ما بالك تبحث عن ثبوت الملل لله أو عدم ثبوته؟ أنت تعلم أن الرسول خاطب الصحابة بذلك، وتعلم أن الصحابة أحرص منا جميعا على معرفة صفات الله تعالى. وهل أوردوا على الرسول هل يمل أو لا يمل، أو قالوا سمعنا وصدقنا وآمنا أن الله لا يمل حتى نمل؟ فما كان في الملل من نقص فهو لنا وليس لله، فالله تعالى كامل الصفات، فيجب أن نتوقف عن البحث والنقاش في هذا الأمر. وأقول لك ولغيرك ولمن سمع كلامي هذا إن صفات الله عز وجل يجب أن يحترز الإنسان منها غاية الاحتراز، لا يتجاوز ما ورد، إن تجاوز ما ورد هلك، لأنه سوف يقع بأحد أمرين: إما التمثيل ولزوم النقص في صفات الله، وإما التعطيل، أحد أمرين. يعني سبحان الله العظيم، الصحابة 124,000 والتابعون أكثر وأكثر، وأئمة المسلمين سكتوا عن هذا ولا ذهبوا يبحثون، فيأتي المتأخرون من العلماء، ويأتي الإخوة الطلبة الشباب الذين يريدون أن يتعمقوا زعموا في صلاة الله، فينقبون عنها عن مثل هذه المسائل. كم أصابع الله؟ كيف عينه؟ كيف وجهه؟ أما تعلم أن الإمام مالك رحمه الله لما قال له شخص: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق برأسه حتى جعل يتصبب عرقا، خجلا من هذا السؤال واستعظاما له وتعظيما للرب عز وجل. ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج فخرج من المسجد. المسائل يا أخواني أيها الشباب، مسائل الصفات لا تحرصوا على التعمق فيها فتقعوا في الهلاك. قولوا سمعنا وآمنا وصدقنا وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا، نحن ما دمنا نعمل فالله تعالى يثيبنا، ولا يمل حتى نمل. والملل إذا كنت ترى أنه نقص فيك فلا تثبت الله صفة نقص، فهو ملل يليق به، ونعلم أنه لا يستلزم نقصا في حق الله إن كان ثابتا له. أعرفت؟ وأحذرك وأحذر السامعين من التنطع والتعمق في هذا، مسألة خطيرة، عليكم بما كلفتم به من الأعمال ودعوا ما لم تكلفوا به. ابحث كيف تصلي، كيف تتوضأ، كيف تصوم، كيف تصدق، واترك صفات الله عز وجل، خذها كما جاءت ولا تنقب عنها، لأن أمامك أناس أهم منك وأحرص منك على معرفة الله وأحب منك للخير وللعلم، ما ناقش الرسول فيها. نعم.
3: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام. أحسن
3: الله إليك يا شيخ، بالنسبة لمس المصحف والقراءة فيه هل يلزمها الوضوء؟ والطلاب في المدارس هل يأمرون بالوضوء؟ أحسن الله إليك.
2: أما القراءة في المصحف فلا يشترط لها الوضوء، وأما مس المصحف فلا بد فيه من وضوء. وعلى هذا فإمكان الإنسان أن يأخذ المصحف بين يديه ويكون عليه قفازات أو معه منديل يتصفح به المصحف ويقرأ. أما بالنسبة للصبيان فقد رخص في ذلك كثير من العلماء أن يمس القرآن بلا وضوء، وقال لأنهم غير مكلفين، فقد رفع القلم عن ثلاثة. وقال بعض العلماء أن الصبيان لا يمسون المصحف إلا بوضوء، لأن هذا احترام للمصحف، واحترام المصحف واجب على كل أحد. ولكن نحن نقول إن أمكن أن يتوضأ فهو أفضل بلا شك وأسلم، وإن لم يمكن فلا بأس. نعم.

0: فضيلة الشيخ، ما حكم تعليق الآية القرآنية والأحاديث الشريفة في مجلس مثلا وفي السيارة وغيرها؟
1: نعم، تعليق الآيات القرآنية في المجالس أمر مبتدع أحدثه الناس، ولم يكن ذلك معروفا في عهد السلف الصالح، وذلك لأن القرآن الكريم ليس وشيا توشى به الجدران وتزين به، كما رأينا بعض الناس يعلق لوحة يكتب فيها آية تجعل هذه الآية كأنها قصر بحيث تهندس على صفة البناء الذي فيه الشرفات، فأين ذلك؟ بعضهم علق السورة تقول هو الله أحد على هذا الوجه، إذا رأيته تقول هذا قصر. والقرآن أشرف من أن يكون زينة ووشا في الجدران، وإن قصد بذلك التبرك فليس التبرك بأن يكتب كتاب الله ويعلق بالجدران، التبرك بالقرآن حقيقة هو التبرك بتلاوته، فإن كل حرف منه بعشر حسنات. كذلك إن أريد بذلك الاتعاظ والتذكر، فإننا لم نجد أن المجلس الذي يكتب فيه شيء من آيات الله يزدار فيه تقوى الناس واتعاظهم وتذكرهم، بل إننا نرى بعض هذه المجالس يفعل فيها المنكر، يشرب الدخان فيها، يغتاب فيها الناس، تؤكل لحومهم، وما هذا إلا نوع استهزاء. كتاب الله فوق رأسك وأنت تسهر به في معصية الله. إن أريد بذلك التحصن والورد كما تعلق الآيات على السطور فهذا أيضا بدعة، ما كان السلف الصالح يتحصنون بمثل هذا أن يكتبوا الآيات على جدرانهم. وهذا الأخير يعني أن يقصد به التحصن يوجب أن الإنسان يعتمد على ذلك ولا يقرأ هو بنفسه الآيات التي فيها التحصين، مثل آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ومثل الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، تجد الإنسان يعتمد على ما كتبه في هذا المجلس أو في مقدم البيت مدخال البيت ويقول الآن احتمى البيت بما كتب فيه من الآيات، ويعرض عن التحصين الحقيقي الذي هو في التلاوة. لذلك نرى أن لا تعلق هذه الآيات على الجدر. أما الأحاديث فإذا علق ما يناسب المقام مثل أن يعلق كفارة المجلس فهذا لا بأس، لأن هذا تركيب وينتفع به الناس، فالإنسان إذا رأى مكتوبا في عند باب المجلس كفارة المجلس أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فإنه يتذكر هذا ويقوله. كذلك التعليق في السيارات، إذا كان التعليق في السيارات أذكارا واردة مناسبة مثل أن يعلق الإنسان في السيارة دعاء الركوب فإن هذا طيب وتذكير ولا بأس به، وكل إنسان يشعر بأنه يستفيد من ذلك. ويا حبذا لو كانت الكتابة بحرف مكبر بحيث يقرأه من في الخلف، لأن هذه الكتابة الصغيرة لا يقرأها إلا من كان إلى جانبها، هو الذي يقرأها، أما من كان في الخلف فلا يستطيع قراءتها، فلو جعلت في خط كبير إذا أمكن حتى يقرأها من في الخلف لكان هذا طيب.
2: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع والعشرون. الوجه الأول يبدأ حالا، تابع لكتاب الفضائل، فضائل النبي صلى الله عليه وسلم من مختصر صحيح مسلم. الباب الثامن، بركة النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام. 1531 عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم. 1532 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داج، قال: فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي، فقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال: فجئته فساررته فقلت: يا رسول الله، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا فحيهلا بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك، فقلت: قد فعلت الذي قلت لي. فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك لتخبز كما هو. أخرجه البخاري. 4102 1533 عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ أو قال: أو هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. قال: وإيم الله، ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة من.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
5: استووا.

ستوتراس. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الله أكبر.

الله. الله

قال: فقلت له: أنا يا عم، لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافريه وأعطيته بردتك، فكانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه. يا ابن أخي، بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى نياط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسنات يوم القيامة. ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت: يرحمك الله، أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال: فقال بيده في صدري هكذا، وفرق بين أصابعه وقوسها: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب، فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فجشعنا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فجشعنا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا: لا، أينا يا رسول الله؟ قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن أحد قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا. ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال: أروني عبيرا.

0: ثارفة من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة. فقال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له، فأناخه فركبه، ثم بعثه، فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عشيشية ودنونا ماء من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا. قال جابر: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل مع جابر؟ فقام الجبار بن صخر، فانطلقنا إلى البئر، فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين، ثم مدرناه، ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه، فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتأذنان؟ قلنا: نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت، شنق لها فشجت فبالت، ثم عدل بها فأناخها، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه، ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب، فنكستها ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال: هكذا بيده، يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدد على حقوك. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة، فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه، وكنا نختبط بقسينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا، فأقسم أخطئها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه، فشهدنا له أنه لم يعطها، فأعطيها فقام فأخذها. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما، فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى، فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما، يعني جمعهما، فقال التئما علي بإذن الله، فالتأمتا. قال جابر فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد. قال محمد بن عباد فيتبعد. فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسه هكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا، ثم أقبل فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فاندلق لي، فأتيت الشجرتين فقطعت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه. ذكرنا المسألة الأولى وهي التسبيح باليد، هل يكون باليد اليمنى أو اليسرى؟ الأفضل يكون باليد اليمنى، لما جاء أن اليمنى هي محل التكريم في الذكر، وإذا سبح باليد اليسرى فهو جائز، ليس فيه شيء. وللفائدة الزيادة التي في سنن أبي داود كنا ذكرنا أنها شاذة، نعم هي شاذة، شذ بها محمد ابن قدامة وهو ثقة، وقد خالفه شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ونحو عشرة من الثقات، فذكروه بلفظ يعقد التسبيح بيده. فزيادة محمد بن قدامة بيمينه يعقد التسبيح بيمينه زيادة شاذة، وإنما المحفوظ في الحديث بيده. طيب نواصل نقرأ. قرأنا المسألة الأولى في الباب تسبيح باليد، بقي المسألة الثانية وهي التسبيح بالنوى ونحوه، تسبيح بالحصى، تسبيح بما يسمى بالسبحة أو المسبحة، هي مسألة واحدة. هل يشرع التسبيح بها أو يمنع؟ حاصل ما رأيت فيها من كلام العلماء التسبيح بالمسبحة أن فيها لأهل العلم ثلاثة أقوال، القول الأول، وقبل أن نذكر الأقوال يكاد يكون اتفاق بين أهل العلم أن التسبيح بالأنامل أفضل. هذا يكاد أن يكون اتفاقا، حتى عند من يذكر التسبيح بالنوى والحصى والسبحة يقول التسبيح بالأنامل أي بالأصابع أفضل. للحديث حديث الباب وعقدنا بالأنامل. ولحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، إلا أن بعض الفقهاء استثنى من هذا كونه أفضل إذا كان لا يستطيع ضبط العدد إذا سبح بيده، قال فهنا الأولى أن يسبح بشيء يحصيه كالحصى أو السبحة أو نحو ذلك. وأما حكم استعمال السبحة ونحوها فقلنا فيه لأهل العلم أقوال، منهم من قال إنه يشرع التسبيح بها

بعضهم يذكر أن هذا قول المذاهب الأربعة الفقهية. وهذا غير صحيح، فلا يعلم عن أئمة المذاهب الأربعة القول بهذا، إنما قال به بعض أتباع المذاهب الأربعة، قال به علماء من أتباع المذاهب الأربعة. تجد في بعض كتب المالكية نقولات في هذا، والحنابلة والشافعية يذكرون أنه يشرع. إذن قال به فقهاء من فقهاء المذاهب الأربعة.

استدل هؤلاء بأحاديث مرفوعة وآثار موقوفة لم يصح منها شيء، ونذكرها للفائدة. مما استدلوا به من الأحاديث المرفوعة حديثي الباب، حديث سعد بن أبي وقاص حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح بها، وحديث صفية حين دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديها 4000 نوى تسبح بها. وجه الاستدلال بهما، قال الشوكاني قال: والحديثان يدلان على جواز التسبيح، على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى، وكذا بالسبحة لعدم الفارق، أي بين السبحة وبين النوى والحصى شيء واحد، لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأتين على ذلك وعدم إنكاره.

قالوا فهذا إذن سنة تقريرية أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ألف بعضهم رسالة في هذا، السبحة سنة تقريرية، واستدل بهذين الحديثين وهما حديثان ضعيفان. أيضا مما استدلوا به حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بالحصى، وهذا الحديث أخرجه السهمي في تاريخ جرجان وفي إسناده عبد الله ابن محمد ابن ربيعة القدامي. حاصل ترجمته كما في الميزان ولسان الميزان أنه صاحب مناكير. قال أبو نعيم في ترجمته يروي المناكير، بل قال الحاكم قال روى عن مالك أحاديث موضوعة، وهذا الحديث ليس من رواية عن مالك لكن روى عن مالك أحاديث موضوعة.

إذن هذا الحديث شديد الضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بالحصى. أيضا مما استدلوا به حديث نعم المذكر المسبحة، نعم المذكر المسبحة، وهو حديث موضوع، وقد بين ذلك وأن إسناده إسناد مظلم مليء مسلسل بالمجاهيل الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 83، وقد أفاض رحمه الله في بحث هذه المسألة في هذا المصدر تحت هذا الحديث. إذن هذه أحاديث الأحاديث المرفوعة التي رأيت أنهم استدلوا بها. أما الآثار عن الصحابة فقد استدلوا بجملة آثار، جمع هذه الآثار وخرجها وبين علل بعضها دون بعض الشيخ بكر أبو زيد في كتابه السبحة تاريخها وحكمها، وهو أحسن ما رأيته ألف في هذا الباب. السبحة تاريخها وحكمها، ذكر هذا أنه جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن علي رضي الله عنه، وقد ساق هذه الآثار لابن أبي شيبة في المصنف من أراد يراجعها، عقد لها بابا ابن أبي شيبة. أثر علي رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة من طريق طلحة ابن عبد الله عن زادان، قال أخذت من أمي يعفور تسابيح لها، فلما أتيت عليا علمني فقال يا أبا عمر أردد على أمي يعفور تسابيحها. قالوا هذا إقرار من علي رضي الله عنه، لكن إسناده فيه طلحة بن عبد الله مجهول، إسناده ضعيف. أيضا عن أبي هريرة استدلوا بأثار أبي هريرة، أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود عن رجل من الطفاوة أنه أتى أبا هريرة رضي الله عنه، أثر طويل وفيه، قال فبين أنا عنده وهو على سرير الله معه كيس كبير فيه حصى أو نوى، وأسفل منه جارية سوداء وهو يسبح بها حتى إذا أنفذ ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فدفعته إليه. الشاهد أنه يسبح بحصى أو نوى، سند ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة، رجل من الطفاوة لا يدرى منه. أيضا يذكر بعضهم في هذا أثرا عن أبي هريرة لم أجد له إسنادا، أنه كان يسبح بالنوى المجزع. أيضا جاء هذا عن أبي الدرداء، أنه كان له نوى من نوى العجوة في كيس وكان يسبح بها، قال كان إذا صلى الغداء أفضى على فراشه
فأخذ الكيس فأخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن، فإذا نفذنا عادهن. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في الزهد من طريق القاسم بن عبد الرحمن قال: كان لأبي الدرداء، وهو منقطع بين القاسم وأبي الدرداء، أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حكيم ابن الديلمي عن مولاة لسعد أن سعدا كان يسبح بالحصى أو النواء، سنده مجهول، مولاة سعد هذه مبهمة. أيضا أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري أنه كان يسبح بحصيات، وهو من طريق مولى لأبي سعيد الخدري مجهول لا يدرى منهم.

أيضا جاء الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو صفية، وفي الإسناد أيضا إليه من هو مجهول.

قد جمع هذه الأحاديث وهذه الآثار كلها السيوطي في رسالة سماها المنحة في السبحة، ضمن كتابه الحاوي في الفتاوى. جمع فيه النطيحة والمترديح، يريد إثبات أن هذا من السنة. كما هو شأن كثير من مؤلفات السيوطي مليئة بالأحاديث الموضوعة والضعيفة، فكان يجمع كثيرا دون تمحيص. إذن هذا القول الأول، قول من قال بمشروعية السبحة. القول الثاني قول من منع من ذلك، بل منهم من هؤلاء من صرح أنه بدعة كما سيأتي.

وهذا القول وهو القول بالمنع جاء عن ثلاثة من الصحابة: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود، وعائشة. فأثر عمر منقطع، وأثر عائشة فيه مبهم كما سيتبين، وأثر ابن مسعود صحيح. وجاء عن الحسن البصري إنكار ذلك، والذي رأيت عن الحسن في طريقين كلاهما من طريق أبان بن أبي عياش وهو متروك، فإن جاء عن الحسن من طريق غيره وإلا هو ضعيف عنه. أيضا جاء إنكار ذلك عن إبراهيم النخعي وهو في مصنف بن أبي شيبة. وقد أنكرها وعدها من البدع ابن الحاج المالكي في كتاب المدخل، والإمام الألباني في مبحث له مفيد في السلسلة الضعيفة تحت الحديث رقم 83، والإمام الوادعي في أكثر من مصدر من مؤلفاته، وهكذا الشيخ بكر أبو زيد في كتابه السبحة تاريخها وحكمها. أما الآثار عن الصحابة في هذا القول، فأثر عمر رضي الله عنه في مصنف بن أبي شيبة من طريق وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير عن عمر أنه رأى من يسبح بتسابيح فأنكر عليه ذلك. وقاء الذي في الإسناد فيه ضعف، وسعيد بن جبير لم يسمع من عمر، روايته عن عمر منقطعة، إسناد ضعيف. أثر عائشة سبق ذكرناه في شواهد حديث الباب، أنه عند ابن أبي شيبة من طريق امرأة من كليب قالت: رأتني عائشة أسبح بتسابيح معي، فقالت: أين الشواهد؟ تعني الأصابع. امرأة من بني كليب مجهولة. وأما أثر ابن مسعود رضي الله عنه فهو مروي عنه من نحو 10 طرق، وهو مشهور حين أنكر على الذين يسبحون بالحصى يعدون في مسجد بني حنيفة، وهكذا أنكره إنكارا خاصا على أناس أفراد، صح عند ابن وضاح في كتاب البدع بسند صحيح. وسماه بدعة، فأنكره على أناس مجتمعين في المسجد، وأنكره على أشخاص منفردين تسبيح بالحصى والنوى. أيضا مما استدلوا به على ذلك قالوا أنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. فالسنة القولية والفعلية والتقريرية بخلاف ذلك. أما السنة القولية فحديث الباب: واعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، قالوا هذا أمر من قوله. وأما السنة الفعلية فحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده. وأما السنة الإقرارية فهو الذي أقر أصحابه عليه، تسبيح بالأيدي. قالوا فالتسبيح بالنوى والحصى والسبحة خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا قالوا مما استدلوا به
لم يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه صبح بها، ولا يعلم هذا عندهم. بل هو أمر محدث، بل لا يعلم هذا في لغة العرب إلا من الكلمات المولدة. كلمة سبحة كلمة مولدة كما نص عليه صاحب تاج العروس وغيره من أئمة اللغة، وذكر ذلك الشيخ بكر في كتابه أنه لا يعلم أنها كلمة حدثت في عصر التابعين أو بعده، ولا تعلم قبل ذلك. والذي كان في زمن التابعين بعضهم يسميها النظام، كما جاء في أثر الحسن أنه سئل عن النظام وسميت نظام لأنها خرز تنظم في خيط. فإذن قالوا لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصل له في فعل السلف من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما حدث بعد ذلك. أيضا مما استدلوا به وممن أشار إليه ذلك الإمام الألباني أنه ترتب عليها محاذير، وأشار إليه أيضا شيخ الإسلام كما سيأتي ذكره. من المحاذير التي ترتبت عليها أنها قد اتخذت في كثير من الأحوال للرياء، صار منهم من يرائي بها فربما يمسكها بيده ولا يسبح بها ولا يذكر الله. أيضا أنه قد ابتدع فيها بدع، منهم من جعل بعد ذلك خرزا كبيرة، بعض السبح كما يذكر أهل العلم أنها تكون ملء غرفة والخرز منها مثل البيضة أو أكثر، يجلس العشرون والثلاثون في الغرفة ويتناولونها يدورون بها، كل واحد يسحب خرزة إلى الذي يليه ويذكرون الله يزعمون كما في مجالس بعض الصوفية. أيضا مما استدلوا به ما أثبته الشيخ بكر رحمه الله في هذا الكتاب أنها موروثة عن بعض الأمم الكافرة ولم تكن معلومة عند المسلمين، وإنما ورثوها من النصارى وبعض ملل الكفر. في هذا الكتاب كتاب الصبح صفحة 41 وما بعدها قال: تفيد المصادر أن الصبحة دخيلة على دين من عند الله، وأنها في الأديان المختلفة معروفة منذ عصور ما قبل التاريخ، وأنها من وسائل التعبد لدى البوذيين ثم لدى البراهمة في الهند، ومنهم تسربت إلى النصارى لدى القسيسين والرهبان والراهبات، ومن الهند انتقلت إلى غرب آسيا. ثم ذكر بعض النقولات، منها النقولة عن الموسوعة العربية العالمية، ذكر المسبحة التي استعملها النصارى وذكر صفتها وكيف كانت تعد فيها خرز معينة، وهكذا ممن ذكر مثل ذلك وقريبا من الإمام الألباني رحمه الله في البحث المشار إليه، وذكر ما فيها من محاذير وما فعله أصحابها من ذلك، وأنها كانت سببا إلى إذهاب السنة والتسبيح باليد، هذا أيضا ما استدل به على المنع منها. قال: ولو لم يكن في السبحة إلا سيئة واحدة، وهي أنها قضت على سنة العد بالأصابع أو كادت،
مع اتفاقهم على أنها أفضل لكفى، مع اتفاقهم أن تسبيح باليد بالأصابع أفضل. فإني قلما أرى شيخا يعقد التسبيح بالأنامل. نعم، في بلدان كثيرة تعتبر هذه طاغية على الناس، طغت عليهم وعلى تسبيحهم. ثم ذكر ما ابتدعه الناس فيها إلى آخر كلام رحمه الله. هناك قول ثالث في هذه المسألة، وهو قول من قال التسبيح بالمسبحة جائز وليس بدعة، إلا أن التسبيح بالأصابع أفضل، إلا إن اقترن بالتسبيح بالمسبحة محذور كالرياء فهنا يمنع منها لهذا المحذور، أما أصل التسبيح بها فهو جائز. وهذا ظاهر ما يختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وقد نص على ذلك، قال وأما النظام أو ما ينظم من الخرز، قال فإن فبعضهم كرهه وبعضهم لم يكرهه، قال وإن صحت فيه النية فهو حسن. هكذا هو ظاهر اختيار ابن القيم، بوب في كتاب الوابل الصيب باب التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبحة، فقالوا أنه أفضل من السبحة يفيد أنه يرى جوازه. أيضا هو ظاهر اختيار المؤلف هنا في الباب، جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه، وهو اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. عمدتهم في ذلك قولهم بالجواز، قالوا لأن له أصلا في السنة وهو التسبيح بالحصى، واستدلوا بحديثي الباب، حديث سعد بن أبي وقاص وحديث صفية، وبما جاء عن بعض الصحابة من الآثار التي ذكرناها. قالوا فهي تدل أن لها أصلا، وأرجح هذه الأقوال هو القول الثاني لما سبق بيانه. وأما القول الثالث فإنهم اعتمدوا على دليل لو صح لصح ما ذهبوا إليه، ولكن الدليل ضعيف الذي اعتمدوا عليه، فهم اعتمدوا على التسبيح بالنوى قالوا هذا أصله، ولكن الأحاديث ضعيفة. فإذا علمنا أن الأحاديث ضعيفة علمنا أن الأمر الذي بنوا عليه الجواز ضعيف، فقولهم هو ضعيف لأنه مبني على دليل ضعيف.

مع أن في ذهني أن شيخ الإسلام رحمه الله له قول آخر أنه بدعة، ولم أقف عليه في يومي هذا، ولا أعرف أن شيخ الإسلام له قولان، القول هذا الذي هو بالجواز وقول آخر يقول إنها بدعة. فهذا باختصار، وإلا قد ألفت فيها مؤلفات مفردة مسألة التسبيح بالسبحة. فالصحيح أن التسبيح بها غير مشروع، بل التسبيح بها بدعة، لأنها لم تصح في شيء من الأدلة. وإذا علمنا أصلها وأنها من موروث غير المسلمين ولا يعلم لها أصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة،

لا سيما مع اتفاقهم على أن التسبيح باليد أفضل بالأصابع. وبهذا تم هذا الباب، ثم ذكر بعده المؤلف أبواب مبطلات الصلاة. هذا انتهينا من باب صفة الصلاة، أبواب صفة الصلاة.

أخن يقول هل لقمان من الأنبياء؟ لقمان ذكر الله تعالى أنه آتاه الحكمة ولم يذكر أنه آتاه النبوة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فهو رجل حكيم وليس بنبي. وأخني يقول ما حكم من يقرأ القرآن وفي فمه القات؟ وما النصيحة لمن يفعل ذلك؟ سبق أن ذكرنا بتوسع أن هذا الفعل لا يجوز. يقرأ القرآن والقات في فمه ينافي تعظيم القرآن، فتعظيم القرآن واجب، وقراءته القرآن وفي فمه القات لا سيما إنسان يتلو ليس مجرد آية تذكر أو بعض آية يذكرها من القرآن، لا، تلاوة القرآن وتقصر ذلك خلاف تعظيم القرآن. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتطهير الفم لقراءة القرآن في حديث علي رضي الله عنه: طهروا أفواكم للقرآن. وهو إن كان في الصلاة إلا أنه جعل العلة جعل العلة في الأمر بتطهيره قراءة القرآن، وأخبر أنه يكون في جوف ملك من قرأ، فإن ملكا يضع فمه على فمه فما قرأ من شيء من القرآن كان في جوف الملك. فقراءة القرآن والقات في فمه ينافي ذلك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا استووا

استووا تراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحابه؟

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله الله الله

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله. الله.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل

0: بهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا

وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر،

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، استعرضنا في درس أمس في قصة الأندلس ما حصل من ظهور داعية الموحدين محمد بن تومرت وما كان يحمل من أفكار خارجية وخليط من عقائد شتى، وكيف أنه رجع إلى بلاده إلى المغرب وبدأ في طريقته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على طريقة الخوارج في الغلظة والشدة والفظاظة وتكفير المخالفين. ولما ذاع أمره وبدأ يشتهر أمره ويبيع صيته، أمر أمير المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين، وقيل إنه التقى به في المسجد الجامع بعد الجمعة وجعل يقول له غير المنكر في دولتك، واتفقت الروايات على أنه جمعه بفقهاء المالكية في بلاد المغرب لمناظرته حيث طلب المناظرة، وكان متضلعا في علم الأصول أي أصول الفقه لكن على طريقة المعتزلة والمناطقة. وهذه العلوم، علوم الفلاسفة، لم تكن منتشرة ولا مشتهرة في بلاد المغرب والأندلس، بل كانوا يحاربونها ويذمونها، فجمعتهم مناظرة ببعض الفقهاء فجعل يسائلهم بمسائل في علم المنطق والأصول، فلم يفهموا ماذا يريد، وبلا شك فإنهم معذورين، فإنما العلم قال الله قال رسوله. تقول الروايات بأنه غلبهم في هذه المناظرة، بمعنى لم يفهموا ما قال ولم يجيبوا على ما أراده بحضور أمير المرابطين علي بن يوسف، فأشار بعضهم على الأمير بقتله وأن هذا الرجل ليست مسألته مسألة أمر معروف عن منكر، هذا يطلب حكم سلطان، فتورع أن يقتله بغير ذنب ولا ما يستدعي قتله، وكان رجلا عادلا علي بن يوسف، فأشار إليه وزيرا له وقال له اقبض عليه واجعله في السجن واجري عليه رزقا، يعني ليس شرط أن تعذبه ولا تضيق عليه، يعطيه سجنا اسجنه لكن أجري عليه الأرزاق وأنفق عليه كل يوم دينارا، ودينار مبلغ كبير، يعني وسع عليه ويعطيه سجنا ما يضيق عليه فيه لكن يبقى في عزلة عن الناس، فإنك إن تجعله في السجن وتنفق عليه دينارا كل يوم خيرا لك من أنك ربما تنفق عليه جميع خزائنك فلا تستطيع له. وكانت فراسة سديدة من هذا الوزير، لكن الأقدار إذا قضاها الله جل وعلا فلا راد لها، وإذا نزل القدر عمي البصر. فاكتفى علي بن يوسف أنه يخرجه من المدن وينفيه إلى صحراء أغمات في البادية، والرجل بدأ هناك بدعوته باسم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن هؤلاء الحكام لا بد أن يزاحون لظهور المنكرات في البلاد، وكان قد عرف بزهده وورعه وتقلل من الدنيا، فتأثر الناس به مع عبادته وعلمه، فلا يزال يوما بعد يوم حتى قوي أمره وكثر أتباعه وصار له جماعة كبيرة كما تقدم معنا، فتحصن بهم عند جبل إجليز في شعب المصامدة في أغمات، وصار كل من سمع به يتجمع عنده في ذلك المكان حتى صار جيشا وقوة، وسمى نفسه وأصحابه بالموحدين. تقدم معنا أن هذه التسمية لها دلالات ليست عفوية، أي أن من ضم إليه فهو موحد، ومن لم يكن معه فهو مشرك كافر. تطورت الأحداث والأحوال وبدأت الأمور تشتد، وأحس أمير المرابطين بالخطورة فبدأ يرسل الجيوش تباعا، وبدأت الحروب بينه وبين الموحدين من سنة 512 هجرية. وكلما مرت الأمور وهي تشتد، ومما جعلها تشتد أكثر أنها أول معركة أرسل فيها جيشا لقتال هؤلاء الجماعة، انتصر فيها ابن ثومرت على جيش المرابطين مع قلة من معه، فزادت فتنة الناس به، وهزم المرابطين هزيمة ساحقة، مع أن المرابطين دولة قوية من أقوى دول الإسلام في ذلك الحين. ثم أرسل إليهم جيشا آخر فهزم المرابطون أيضا أمامه مرة أخرى، فتكررت هزائم المرابطين، فحصل الضعف في الدولة وبدأ التفكك والانهيار عندما زالت هيبة الدولة بهزيمتها أمام هؤلاء، وبدأ يتوسع نفوذ ابن ثومرت شيئا فشيئا. وعلى كل حال، كانت الحرب أحيانا لهم وأحيانا عليهم، وقد وقعت على الموحدين هزائم ساحقة في بعض المعارك لكنها قليلة، وكان غالبا يكون الظفر لهم. استمرت هذه الأحداث المؤلمة من القتال بين المسلمين في بلاد المغرب من سنة 512 حين ابتدأت إلى سنة 541، يعني 39 سنة أو 29 سنة، 29 سنة، والحروب مستمرة والمعارك مستمرة بين المرابطين وبين من سموا أنفسهم بالموحدين، وكان الغالب فيها النصر والظفر للموحدين، وفي كل معركة يستولون على بلدان ويتوسعون ويأخذون مدن. مات علي بن يوسف في سنة 537، فأوصى بالولاية بعده لابنه تاشفين الذي كان نائبه له في بلاد الأندلس، وحقق انتصارات عظيمة في بلاد الأندلس، إلا أنه استدعاه ورجع إلى المغرب فأوصى بالخلافة له. تاشفين بن علي لم يبقى إلا سنتين وأشهر وهو في معارك مستمرة مع الموحدين، ومني منهم بعدة هزائم، كان آخرها هزيمة قتل فيها، وقيل سقط من جبل، اختلفت الروايات في كيفية مقتله، إلا أنهم اتفقوا على أنه قتل في بعض تلك المعارك، وذلك في سنة 539 هجرية بعد سنتين من ولايته. أوصى بالإمارة بعده لابنه إبراهيم ولم يكن بتلك الكفاءة، كان ضعيفا، فخرج عليه المرابطون، بل وقتلوه وولوا عليه عمه، وولوا على الدولة عمه إسحاق بن علي أخو تاشفين بن علي بن يوسف، وهذا الآخر أيضا ولي الولاية في وقت لم يغبط عليها، إذ كان الموحدون يشكلون قوة، وصارت أكثر بلاد المرابطين في بلاد المغرب قد استحوذ عليها الموحدون، ولم يبق للمرابطين إلا فاس ومراكش عاصمتهم. ثم استولى الموحد على مدينة فاس وارتكبوا فيها أمورا مروعة من القتل، ثم حاصروا آخر مدينة للمرابطين في المغرب وهي عاصمتهم التي استمرت لعشرات السنين، مدينة مراكش في بلاد المغرب حاليا. وبعد معارك وحصار وأمور دامية وأشياء محزنة من القتل والقتال بين المسلمين، انتصر الموحدون واستطاعوا دخول مدينة مراكش وارتكبوا فيها مذبحة بحق المرابطين، وهذه من الأمور المؤسفة التي صارت عارا وبلاء في تاريخ الإسلام أو في تاريخ المسلمين بالأصح، أما الإسلام فهو بريء من هذه الأعمال، بل هذه وصمة عار في تاريخ الدول والممالك. ومن العجيب جدا والمؤلم حقا أنه من خلال هذه الفترة، خلال 29 سنة والحروب بين هؤلاء الطائفتين من المسلمين، قتل خلالها ما يقارب 80,000 مسلم من الطرفين، وكان أكثرهم من المرابطين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهت دولة المرابطين في بلاد المغرب وزالت في سنة 541، يعني تقريبا كان مدة بقاؤها وحكمها من يوم أنشئت وأسست إلى أن زالت ما بين 95 سنة إلى 100 سنة، على اختلاف التاريخ في تأسيسها، فمن قال بأنها أسست في 440 فتكون 100 سنة وواحد، ومن قال أسست في 544 فتكون استمرت 97 سنة فقط. لكن في الحقيقة كانت هذه الدولة من أعظم دول الإسلام، وحقق الله على يديها خير كثير، لا سيما على يدي ملوكها الأوائل. انتهت دولة المرابطين بمقتل إسحاق بن علي آخر ملوكها ودخول الموحدين مراكش، لكن بقي بعض أمراء المرابطين في الأندلس. لما علم بذلك أهل الأندلس أرسلوا من قبلهم الكتابات والرسائل بالبيعة للموحدين، ويطلبوا منهم أن يدخلوا إلى الأندلس لإنقاذهم من النصارى، لأن الحال كما قال الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإن الخلافات بين المسلمين وقتال بعضهم بعض وتنازعهم على الرياسة والسلطة والدنيا يسلط عليهم أعداءهم ولا شك. ففي الوقت الذي كان القتال يدور في التنازع على الملك والسلطة بين المرابطين والموحدين في المغرب العربي وفي شمال أفريقيا، كان النصارى يذيقون المسلمين في الأندلس الويلات، ويحاولون استغلال فرصة هذا الخلاف والتفرق في ضم ما استطاعوا من المدن الأندلس. لذلك في سنة 540 على اشتداد الحروب بين الموحدين والمرابطين، من سنة 540 إلى سنة 543 خلال 3 سنوات، سقطت كثف النصارى هجومهم على مدن الأندلس حتى سقطت جملة من بلاد الأندلس.

وأخذوا جملة من المدن حتى وصل بالنصارى بنصارى الأسبان والبرتغال مستغلين هذا الضعف أنهم دخلوا بأسطولهم إلى البحر المتوسط وأخذوا الجزائر الشرقية تسمى بجزائر البليار ووصلوا إلى مدينة إلى مدينة تونس وهي جمهورية حاليا وهي منطقة صغيرة وصلوا إليها واحتلوها كل ذلك ما خلال 3 سنوات من 540 إلى 543 بسبب الخلاف الذي حصل بين المسلمين والله المستعان. لما استقر الموحدين الأمر في بلاد الأندلس وجاءت الوفود من الفقهاء والعلماء يطلبون الموحدين كونهم صاروا القوة الموجودة في الأرض أن يدخلوا إلى بلاد الأندلس ينقذونهم من تنازع الأمراء ومن تسلط النصارى وهجوماتهم المستمرة والبلدان تتساقط مدينة مدينة وقلعة قلعة. فلما رأى ذلك أول حكام الدولة الموحدية وهو عبد المؤمن بن علي، لأن ابن تومرت مؤسس الدولة كان قد مات متأثرا ببعض الأمراض في سنة 524 والحروب ما زالت مستمرة بينه وبين المرابطين، كان مريضا وحصلت معركة عرفت بمعركة البحيرة كان فيها نصرا عظيما للمرابطين وهزيمة ساحقة قتل فيها أكثر جيش الموحدين وهي أكبر هزيمة مني بها الموحدون خلال هذه المعارك، ولذلك الرجل كان مريض فلما بلغه أنباء الهزيمة الساحقة وما حصل من إهلاك أكثر جيشه زاد همه وغمه ومات بعد ذلك بقليل. فولى الموحدون عليهم الرجل الثاني بعده وتلميذه عبد المؤمن بن علي، لكنه كان أحسن حالا فلم يكن يحمل تلك الأفكار الزائفة التي كان يحملها ابن تومرت، فإن ابن تومرت في آخر أمر ادعى أنه المهدي وأنه معصوم وأن له عصمة كعصمة الأنبياء، وهذا مما تلقاها على بعض الشيعة، وصار يسمي نفسه بالمهدي ويلقب بالمهدي وينادنه كذلك، مع أنه عليه من إظهار الزهد والتقشف والتقلل من الدنيا لكن ما ينفع هذا مع العقائد الباطلة. فمات في سنة 524 وتولى حكم الموحدين عبد المؤمن بن علي وواصل قتاله ضد المرابطين حتى قضى عليهم وصار هو أول حكام الدولة دولة الموحدين وأعلنها دولة وعى نفسه أميرا بل كان يسمي نفسه خليفة. فجاءته الرسل من بلاد الأندلس فجهز أسطولا بحريا وجيشا وتوجه إلى وأرسلهم إلى بلاد الأندلس لأخذ المدن من أيدي الولاها الذين ما زالوا تابعين من بقايا المرابطين، واستطاع خلال سنتين من 543 إلى 545 هجرية أن يأخذ أملاك المرابطين في الأندلس ويضم ما بقي من المدن التابعة للمرابطين التي كانت تحت ولايتهم يضمها كاملة إلى أملاك الموحدين إلى الدولة الجديدة دولة الموحدين، وانتهى أمر المرابطين تماما في بلاد الأندلس، مع أنهم كان بعضهم يقوم ببعض التمردات لكن كان يقضى عليها. فبعد أن وطد الأمور في بلاد الأندلس وهدأت الأمور وسكنت واستقر الحال له في الأندلس والمغرب بدأ بإعداد الجيوش لقتال النصارى واستعادة المدن التي أخذوها، وفعلا استطاع في سنة 552 بعد سقوط المرية ب9 سنوات أن يستعيد مدينة المرية ويستعيد مجموعة من المدن، وبدأت جيوشه تتحرك تستعيد المدن التي أخذها النصارى، وأعلن راية الجهاد على النصارى وأبلى بلاء حسن على الرغم من أن بداية الموحدين كانت بداية سيئة وكان مؤسسهم يحمل أفكار رديئة ضالة، وواصل من بعده في قتالهم ضد المرابطين بأن كانت بداية دموية، لكن الله جل وعلا يأتي بعد العسر باليسر، فهيأ الله تعالى بعد ذلك هذا الرجل فقام بالجهاد ضد النصارى واستمر في جهادهم من سنة 545 أو 46 إلى سنة 558 قرابة 13 سنة وهو في جهاد ضد النصارى وتأمين سائر بلاد أفريقيا، واستطاع أن يوسع مملكته أكثر مما كان عليه المرابطين حيث ضم مدينة تونس ومدينة ليبيا، وكانت تونس وليبيا بعضها تابع للدولة الفاطمية الرافضية في مصر وبعضها تابع لبعض قبائل

0: إمارات صغيرة كبني حماد وبني هلال، فاستطاع أن يستلب منهم هذه البلاد ويضمها كلها كدولة واحدة تحت راية الموحدين، واستطاع أن يسترد جملة من المدن في بلاد الأندلس، حتى أنه في سنة 555 أيضا استطاع أن يهجم على تونس ويستعيدها ويخرج منها النصارى النورمانديين والإفرنجة الذين كانوا قد احتلوها في سنة 543، فاستنقذها منهم بعد 12 سنة وعادت تونس إلى حاضرة بلاد المسلمين. واستمر في هذا الحال في تأسيس هذه الدولة ونهضتها، ومعاركه ضد النصارى لا تتوقف حتى توفي في سنة 558 هجرية، وأوصى بالملك بعده لابنه يوسف ابن عبد المؤمن. وكان يوسف هذا فيما يصف المؤرخون رجلا شهما شجاعا، إلا لم يكن بالكفاءة التي كانت مع أبيه، ومع ذلك فإنه من حين تولى الحكم انطلق إلى بلاد الأندلس، لأن بلاد شمال أفريقيا صارت صافية تابعة للإمارة للموحدين، وخضعت فيها التمردات والثورات، واستطاعوا أن يستعيدوا جزر البليار الجزائر الشرقية ويخرجوا منها النصارى ويضموها إلى أملاكهم، وانطلق أيضا في الجهاد في بلاد الأندلس، إلا أنهم انتقدوا عليه أمرا أنه لم يكن يستشير، كان يستبد برأيه، إذا رأى رأيا يقدم عليه ولا يقبل مشورة، فكان عنده عجب الرأي. فحصل في بعض المعارك وهم يحاصرون بعض القلاع البرتغال في جهة غرب جنوب الأندلس، أنهم حاصروا بعض القلاع فأشار عليه بعضهم بطريقة معينة فلم يبالي بها، وأراد أن يقوم بالرأي الذي رآه وكان فيه مخاطرة، واستطاع أن يصل إلى النصارى ويحاصرهم في تلك القلعة، وخرج إليه جماعة فقاتلهم وحده، كان شجاعا، وثم جاءته طعنة فقتل وهو في أثناء جهاده في سبيل الله أمام بعض قلاع البرتغال، ونسأل الله أن يجعله في الشهداء. وهذا يدل على ما كان عند هؤلاء الأمراء مع حرصهم على الملك وحفاظهم على ممالكهم، وربما كما سمعتم تحصل قتال وسفك دماء، لكن كانوا قد أشربوا حب الجهاد في سبيله، وكان فيهم شجاعة، ما كانوا يعرفون يجلسون خلف الستور وخلف الجدران ومن وراء القصور وداخل الغرف، إنما يقودون الجيوش بأنفسهم ويغامرون بأرواحهم من أجل الجهاد في سبيل الله وتوطيد ملك المسلمين. فقتل بعد سنتين من ولايته على عند أسوار بعض قلاع النصارى في جهة البرتغال. وأوصى بالملك بعده لابنه يعقوب الذي تلقب بالمنصور، وكان هذا يعقوب بن يوسف من بل هو أعظم ملوك الموحدين، وإن شئت قل هو من أعظم ملوك المسلمين، فكان يقارن بيوسف بن تاشفين وبالحاجب المنصور، هؤلاء الرجال الكبار الذين صارت دولة الإسلام في زمنهم مهابة جدا، كان هذا من جملتهم، يعقوب ابن يوسف ابن عبد المؤمن ابن علي. وأصولهم ترجع إلى قبائل المغرب، إلى قبائل صنهاجة في الصحراء ما بين المغرب وموريتانيا. وقد حكم هذا الرجل حصلات بالنسبة ليوسف ابن عبد المؤمن لم يحكم سنتين، هذا غلط، وإنما حكم 22 سنة، حكم 22 سنة. وجاء بعده ابنه يعقوب فحكم من سنة 580 إلى سنة 595، 15 سنة، وتلقب بالمنصور وقام بالجهاد خير قيام رحمه الله تعالى، سيأتي معنا نبذة من ترجمته. فكان خيار ملوك الموحدين بل ومن خيار ملوك المسلمين في جميع جوانب الحياة، ولو لم يكن من محاسن هذا السلطان رحمه الله إلا أنه نبذ تلك الأفكار المتطرفة والضلالات التي كان عليها مؤسس الدولة ابن تومرت، وسار بعده جده وأبي على بعض منها وإن لم يسيروا عليها كليا، فأعلن الرجوع إلى الكتاب والسنة وندم ما سواها، وأن العصمة التي كان يدعيها ابن تومرت أنها ضلال، وإنها لا عصمة إلا للأنبياء والرسل، فصحح العقائد وأنشأ المدارس واهتم بالعلم الشرعي وألغى تلك المناظرات العقيمة التي كان قد اشتهرت في زمان في آخر زمن المرابطين وبداية دولة الموحدين مناظرات بين الفقهاء والمتكلمين التي لا تزيد الأمور إلا شدة وفرقة وإغار صدور وما شابه ذلك وعصبية. ألغى هذه المناظرات وأمر الناس أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة الصحيحة ويتركوا ما سواها من الجدل والفلسفات وعلم المنطق، بل أمر بإحراق جميع كتب الفلسفة التي شغلت الناس عن تعلم العلم الصحيح علم الكتاب والسنة. فكان هذا يعقوب بن يوسف رحمه الله تعالى هو أعظم ملوك دولة الموحدين كما تقدم، واستمر 15 سنة على هذا الحال رحمه الله تعالى، وانطلق إلى بلاد الأندلس بعد أن وطد الأمر أكثر، وكما سمعتم كانت قد ضمت بلاد ليبيا وبلاد تونس، وانطلق في بلاد الأندلس على النصارى رافعا راية الجهاد في تلك البلاد، ووصلت دولة الموحدين في بلاد المسلمين في بلاد الأندلس أوج قوتها وذروتها في زمن المنصور يعقوب بن يوسف رحمه الله تعالى، حتى ذل النصارى ذلا وكسرهم عدة كسرات. لما رأى النصارى قوة هذا السلطان وما معه من الجيوش وكيف في كل مرة يكسرهم ويذلهم وينتصر عليهم، وفي كل سنة يأخذ منهم من الحصون والقلاع والبلدان ويعيث في بلادهم شرقا وغربا، علموا أنهم لا طاقة لهم به، وأن هذا الرجل ليس بالأمر السهل أن يقاتلوه في معارك متفرقة وغارات ومواجهة مباشرة بجيوش الأندلس. لذلك أطلقوا صيحاتهم واستغاثاتهم إلى ملوك أوروبا وإلى باب الفاتيكان في روما، يطلبون منهم النجدة بما استطاعوا من الفرسان، فأعلنت كحرب صليبية في بلاد الأندلس، وتجمع النصارى بأعداد هائلة من فرنسا ومن ألمانيا ومن اسكندنافيا، دول ما يسمى بالسويد والدنمارك والنرويج وغيرها وفنلندا اللي كانت يطلق عليها اسكندنافيا، ومن بلاد روما من بلاد إيطاليا، وأقبلت له جنود النصرانية من أوروبا ومن شمال الأندلس في الأماكن التي ما زالت تحت أيديهم، وأرادوا أن تكون معركة فاصلة يتخلصون من هذا السلطان الذي صار له قوة وصولة ولم تقم لهم قائمة معه. فاجتمعت هذه الجيوش، وكانت هذه الجيوش اجتماعها قبل وفاة المنصور بأربع سنين، يعني في سنة 591، وتحركت هذه الجيوش. ولما سمع المنصور يعقوب بن يوسف بما حصل من النصارى من هذه التجمعات واستنجادهم بملوك أوروبا وإعلان باب روما أن القتال في الأندلس جهاد مقدس وتداعى الناس إليه، قام رحمه الله تعالى بدوره وأعد العدة وجمع جيوش الدولة الموحدية من شمال الأفريقي ومن بلاد الأندلس في البلاد التي يحكمها، واستعدوا لمعركة فاصلة عرفت في التاريخ بعد ذلك بمعركة الأرك، وهي إن شاء الله ما سيأتي معنا بيانها وتفصيلها وكيف كانت أحداثها والغالب والمغلوب فيها في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.

قنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.

تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله.

الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب

يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة.

أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.

الذين كفروا وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.

فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: فعلى هذا يكون إيماننا بأفعال الله إيمانا بكماله، ونفينا ذلك يكون نقصا في حق الله عز وجل. الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. شف هذه اللوازم الباطلة التي يلزمها أهل البدع لأهل السنة. إذا ذكر اللازم للقائل ونفى أن يكون لازم، فإنه لا يلزم به، لا يلزم به إذا كان لا يستلزمه عقلا. أما إذا كان يستلزمه عقلا فلا بد أن يلزم به، وسنأتي إلى هذه النقطة إن شاء الله. طيب، هذا يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. وهذا هو الذي ألزم أهل التعطيل لأهل الإثبات به. أهل التعطيل ألزموا أهل الإثبات، قالوا: إنكم إذا أثبتتم لا صفة فقد شبهتم الله. ولهذا يسمي أهل التعطيل أهل الإثبات مشبهة مجسما. طيب، هل يلزم هذا؟ يقول المثبت: لا يلزم، لا يلزم من إثبات الصفات أن يكون مشابها للخلق أو مماثلا، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ واضح الآن؟ الآن تخلص المثبت من الإلزام، قال: أنا أثبت لله عز وجل الصفات التي أثبتها لنفسي ولا ألتزم بأنها مشابهة. لماذا؟ اسمع التعليل العقل الواضح. صفات الله تعالى مضافة إليه: يده، وجهه، سمعه، بصره، وما أشبه ذلك، مضافة إلى الله، لم تذكر مطلقة يستوي فيها جميع الأفراد، جميع الأفراد، وإنما ذكرت مضافة يد الله. فهل أحد يفهم أن تكون يد الله في يد المخلوق وهو يعلم أن ذات الله ليست كذات المخلوق؟ عجيب يا جماعة، لا يمكن. فهذا الإلزام باطل. ولهذا نقول للرجل: ألست تثبت لله ذاتا؟ فسيقول: بلى. نقول: أل المخلوق ذات؟ فسيقول: نعم. نقول: إذا كان كذلك فهل يلزم من إثبات ذات الله أن يكون مشابها للمخلوق؟ هو يقول: لا. ونحن نقول: لا. نقول: أي فرق بين الصفات وبين الذات؟ يجد فرقا أو لا؟ لا يجد فرقا، لا يجد فرقا إطلاقا. ولهذا قال أهل العلم: إن الصفات يحتى بها حذو الذات. فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، يجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات. هذه حال ثانية. والحال الأولى أن نذكر له اللازم إيش؟ فيلتزم به. الثانية أن يذكر اللازم ولا يلتزم به ويذكر السبب، ويذكر السبب. فهنا نقول إنه إذا لم يلتزم به وذكر السبب فقد برئ منه، برئ من هذا اللازم. والمثال واضح، المثال واضح. وذكرنا أنه إذا أنكر اللازم بدون أي دليل لا سمعي ولا عقلي فإننا لا نقبل منه الإنكار، لا نقبل منه الإنكار. واضح؟ انتبهوا لهذا مثاله. لو قلنا لمن ينكر علو الله ويقول إنه بكل مكان، يلزم من قولك أن يكون الله تعالى في المساجد، في أماكن الرقص، في الأماكن القذرة، فيقول لا يلزم، لا يلزم لهذا. يقول هذا الدليل، لأنك أنت قلت في كل مكان ولم تستثن شيئا، وهذا لازم من قولك، فأين الدليل الذي يخرج ما ذكر عن لازم قولك؟ لا يجد دليلا. فإذا قال إن عندي دليلا وهو تنزيه الله عز وجل عن هذه الأماكن، نقول لماذا لا تثبت أنه في المكان في العلو وتستريح؟ ما دمت أدخلت التخصيص على عموم كلامك فيجب أن تثبت العلو، لأن كلامك انتقض، وحينئذ لا يجد مساغا ولا مخرجا. كذلك الذين يقولون إنه ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، نقول هذا عدم، هذا عدم. إذا وصفت الله بهذا الوصف فكأنك قلت إنه معدوم. فإذا قال هذا يلزمه، كنا كيف يعني؟ نعم، إذا قال هذا لا يلزمه، نقول بل يلزم. أين يكون إذا نفيت عنه كل الجهات؟ فأين يكون؟ لأن الإحاطة إما فوق أو تحت أو يمين أو شمال أو خلف أو أمام. فإذا قلت ليس في هذا فأين يكون؟ فيلزم العدم. ولهذا قال بعض علماء الإثبات لو قيل لنا صفوا العدم لم نجد وصفا محيطا كما يحيط هذا الوصف بالنسبة لله عز وجل. الحالة الثالثة، نعم، يقول وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. كيف ظاهر؟ في الحالة الأولى أقر به، التزم به وأقر. في الحالة الثانية أنكر هذا اللازم وبين الدليل على أنه لا يلزم. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل. نعم، إذا كان اللازم لم يعرض على القائل مسكوتا عنه، وهذا هو الأكثر، الأكثر أن اللوازم التي يلزم بها لا تكون إيش؟ لا تكون مذكورة للقائل، بل هي مسكوتا عنها، يعني أن القائل لم يواجهه أحد يلزمه اللازم، أو نحن لا نعلم أنه ألزم، فلا. نعم، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ولهذا ولورود هذين الاحتمالين، ما هما الاحتمالين؟ الاحتمال أن يلتزم أو يمنع، لورود هذين الاحتمالين يعني المنع والالتزام، لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. وهذا حقيقة هو العدل، هذا هو العدل. وكثير من الناس يقول قولا في مسائل الاعتقاد أو مسائل الأحكام، فإذا قيل له يلزم على قولك كذا وكذا من الأمور الفاسدة، فإنه يرجع. حتى الإنسان إذا فكر في شيء وتبين له أن الحكم كذا وكذا، ثم عاود التفكير، ربما يرجع. إذا لزم من هذا القول لوازم باطلة. فإذا قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله، لزم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضائق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. هذا إيراد حقيقي. إذا قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قول الله، فالجواب أنه لا يلزم، لكنه فصل قال لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. مع قرب التلازم يعني معناه أن اللازم قريب، لأنه إذا كان اللازم قريبا لم يكن غائبا عن القائل، بخلاف اللوازم البعيدة فقد يغفل عنها الإنسان. الخلاصة أن هذا الإراد المراد بهذا الإراد أن لازم القول لازم على كل حال، ولكن يجب أن نقول العدل فنقول لا، لأن الإنسان بشر. الإنسان بشر، كيف بشر؟ نعم، الإنسان بشر. لماذا سمي بشر؟ قيل لأنه عاري البشرة. الحيوان الآخر له صوف أو ريش أو وبر يستر، لكن الإنسان إيش؟ عار. وهذا من حكمة الله عز وجل حتى يعرف الإنسان أنه مفتقر إلى اللباس الحسي وإلى اللباس المعنوي، فيتذكر أنه عاري في اللباس المعنوي حتى يستره بالتقوى، كما قال عز وجل واللباس التقوى ذلك خير. المهم أن الإنسان بشر له حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، وهذا يا أخواني واقع. الإنسان له حالات نفسية، أحيانا يضيق صدره ولا يتصور العلم جيدا ولا يغوص على جواهره ودرره، وهذا لا شك أنه ينقص فهمه وعلمه، بل أحيانا يأتي الإنسان من المضايقات النفسية ما لا يحب أن يكلمه أحد، وتجد إذا تكلم أحد ينتهره أو يشد عليه بالقول، وهذا لا يمكن أن نجعله سليقة للإنسان. يعني بعض الناس لو صادف أنه كلمك وأنت ضيق الصدر وعندك نفسية وهشت مثلا هشت سجرت، يظن أن هذا هو الخلق، نعم، فيذهب يتكلم، والله هذا الرجل فظ غليظ أنا أكلمه بغى يضربني، ما هو هذا صحيح. الإنسان له حالات، ما دمت تعرف أن صاحبك حسن الخلق فاحمل هذه الحال على إيش؟ على أن لها سببا توجب أنه فعل. ولهذا لما جاء الذين الأشعريون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم في الجهاد، أقسم قال والله لا أحمله، الرسول يقسم أن لا يحملهم، هذه صدمة قوية عليهم أنه حلف أن يحمله، لكن كأنهم والله أعلم ألحوا عليه فغضب وقال والله لا أحمله. مثل ما لو يجيب إنسان مثلا يعتريك بالسؤال أعطي والله ما أعطيك، وش تكون نفسيته؟ هذا سهل عليه ولا شديد؟ شديد، لكن أنت ضقت منه، ربما تحلف وبعدين تعطيه. على كل حال الإنسان له حالة نفسية، قد يذكر القول ولا نفسه مغلقة لا يفهم ما يترتب عليه، أو خارجية. وش الخارجية؟ خارجية يعني أحوال الناس. مثلا الإنسان أحيانا إذا تأمل العالم أو إخوانه يحصل له ضيق الصدر توجب له أن لا يتسع قلبه للفهم السليم، توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه. وهذه تقع كثيرا في باب المناظرات، قد يلزمك الخصم بشيء وتقول نعم أنا أقول بهذا، ليش؟ دفعا للخصومة والمناظرة، مع أنك لا تقول بهذا، لكن من أجل ضيق المناظرة والخصومة التزمت به دون أن تتأمل وتتفكر في لوازمه. المهم هذا البحث مهم جدا، وفيها العدالة في حكم على الناس. القاعدة الخامسة: أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب، على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. هكذا قال أهل العلم، يقولون أسماء الله توقيفية كما قال السفارين، لكنها في الحق توقيفية لنا بلا أدلة وفية. ومعنى التوقيفية أنه يوقف فيها على ما ورد، فما أثبته الله لنفسه من الأسماء وجب علينا إثباته، وما لم يثبته الله وجب علينا التوقف فيه، لا نثبت ولا ننفي، لأن أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. والعلة ظاهرة، نعم، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص. وهذا أمر معقول. أرأيت لو سميت شخصا بغير اسمه الذي سماه به أبوه، ماذا يعتبر؟ جناية عليه. الآن مثلا هذا أمامنا محمد خليل، كنا اللي بنسميه عبد الله خليل، قال الثاني بسميه عبد العزيز خليل، قال الرابع بسميه حسن خليل، هذا جناية عليه ولا لا؟ اسمه الذي وضع له ما حد يتعدى. كذلك أسماء الله عز وجل لا يجوز أن نتعدى ما سمى الله به نفسه، فلا نسميه بغير ما سمى به نفسه، لقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف أي لا تتبع، مأخوذ من القفا، والمتبع لك يمشي إيش؟ خلفك في قفاك. لا تقف ما أي كل شيء، فما هنا اسم موصول يفيد العموم، سواء في ما يتعلق بذات الله وأسماء الله وصفات الله، أو ما يتعلق بحكم الله، أو ما يتعلق حتى في الناس. لو سألك سائل ما تقول في فلان وأنت ما تدري عنه، ما الواجب عليك؟ ما الواجب يا جماعة؟ أن توقف. والله ما أدري. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. الله يعين. السمع للأصوات، والبصر للأعيان والأفعال، والفؤاد للمعقولات، كل هذه الأدوات الثلاث أنت مسؤول عنها، أنت مسؤول عنها. فلا تسمع ما لم تسمع، ولا تري ما لم ترى، ولا تتخيل في قلبك ما ليس واقع. عليك باللزوم، إنك مسؤول عن السمع وإيش؟ والبصر والفؤاد. لأن الإنسان قد يسمع كلمة ويبني عليها ما ليس له به علم بناء على هذه الكلمة، قد يرى شيئا ويبني عليه ما ليس له به علم، قد يتصور شيئا ويحكم به وليس له به علم. فلذلك ذكر الله عز وجل الحس والعقل. الحس في السمع والبصر، والعقل في الفؤاد. ولو أننا التزمنا بهذا التوجيه الإلهي لسلمنا من شرور كثيرة، وأرحنا أنفسنا من شرور كثيرة أيضا. لكن أكثر الناس يتلقف ويبني على ما سمع ما لا ينبني عليه، أو على ما رأى ما لا ينبني عليه، أو على ما تخيل ما لم يكن واقعا. كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني الإنسان يسأل عن كل هذا الشيء. وقوله
3: الله سبحانه وتعالى ليس له كلام ولا فعل حاجة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق قبل أن قدر مقدر الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة.
2: كتب
3: فإذا هذه المكتوبات كانت مقضية من الأقوال والأفعال، فالله سبحانه وتعالى لا يحدث قولا جديد ولا فعلا جديد، هذه كلها مكتوبة من قبل، فإنها تفيد على توكيد ما وقفه الله سبحانه وتعالى.
2: طيب،
3: فبهذا إن الله سبحانه وتعالى ليس له فعل ولا قول حادث.
2: نعم. طيب، وكتابته إياها
3: قديمة أزلية؟
2: لا، ما هي أزلية، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ما هي بأزلية، حادثة بلا شك، لأن ما سبق الحادثة بزمن فهو حادث. واضح؟ ولا مانع من أن الله يكتب ما أراد ثم يتكلم به عند إرادته الثانية، لأن إرادة الله عز وجل نوعاً، إرادة سابقة أزلية في نفسه، وإرادة مباشرة مقارنة للفعل، أليس كذلك؟ قل بلى. الآن عندما أنت الآن تقدر أنك بعد صلاة العشاء ستتعشى، هذه إرادة، عندما يقدم العشاء تتعشى، لكن يكون لك إرادة ثانية، إرادة الفعل المباشرة المقارنة، فلا مانع أن الله عز وجل أراد في الأزل ما أراد سبحانه وتعالى، وعند وقوع الشيء المراد يكون له إرادة الفعل المقارن المقارنة. نعم.
4: أحسن الله يا شيخنا، القاعدة تقول لازم القول ليس بقول.
2: نعم.
4: يرد بها كثير من المخالفين لأهل السنة في باب العقائد أن ما نلزمهم به من أقوالهم، وهذا لا يلزمنا، لأن القاعدة تقول لازم القول ليس بقول.
2: من قال هذا؟ احنا ذكرنا اقسام الان، العدل هو ما ذكر،
4: لا عدل يا شيخ والله بما ذكرنا، قال احنا قد يعني ان هذا لا يلزمنا، هل يعد رجوعا منهم؟
2: لا لا، ما هو رجوع، بل يعد هذا قولهم كقول المشركين لو شاء الله ما اشرك، يريدون البقاء على ما هم عليه، يريدون البقاء على ما هم عليه، ويقول هذا ما يلزمنا ونحن نقول بكذا ولا يلزمنا، ولكنهم لا يطاعون، لا بد أن يكون النفي له دليل وإلا فلا يقبل. نعم.
5: عندي يعني إشكال بالنسبة لهذا، إن السمع والبصر والفؤاد

0: لو فطريقة أهل السنة فقاعدة للسنة ومن خلقهم الشيخ يتبين أن أهل السنة هم اللي مع الحق.
1: نعم.
0: لأنهم يختلفون.
1: تمام.
0: وأهل الكلام ما
1: يتفقون
0: على شيء
1: من ما شاء الله. جيد، هذا علة واضحة، يعني يدلك على صحة طريق أهل السنة أنهم لا اختلاف بينهم. أما أهل البدع فكلهم اختلاف، الجهمية فرق، والرافضة فرق، والأشعرية فرق، وهكذا. بل الرجل منهم يتناقض في نفسه، يؤلف الكتاب ويقول هذا ممتنع على الله، ثم يؤلف كتاب آخر ويقول هذا واجب لله. نعم، لا شك إن هذا مما يدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة. نستمر. يقول أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فاجب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة وذكرنا الأدلة. قال وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن. إنما أجد حصر، والفواحش مفعول حرم، يعني ما حرم إلا كذا، ما حرم إلا كذا. الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قول ما ظهر منها وما بطن تحتمل معنيين. المعنى ما ظهر منها للناس وما أخفي، فالإنسان المجرم قد يفعل الفاحشة علنا كما يوجد في بلاد الدعارة من بلاد الكفار ومن شاكلهم، هذا يكون ظاهر أو غير ظاهر، ظاهر. وما بطن أي خفي، كأن يفعل الإنسان فاحشة في بيته. ويحتمل أن المعنى ما ظهر فحش وما خفي، بأن يكون هذا الفعل فحشه ظاهر معلوم لا يشك في أحد، وهذا الفعل فحشه خفي قد يخفى على كثير من الناس. وإذا كانت الآية تحتمل المعنيين على السواء ولا مرجح، فالواجب أن تحمل عليهما جميعا، والواقع يشهد بهذا. بعض الأشياء فحشه ظاهر لكل أحد، وبعضه يخفى على بعض الناس، وبعض الأشياء أيضا تظهر، بعض الفواحش تظهر وتعلن، وبعضها تستر وتكون في البيوت. قال والإثم والبغي بغير الحق. الإثم المعصية اللازمة التي لا تتعدى صاحبها، والبغي المعصية المتعدية للغير، يعني يبغي على الأرض. وقوله بغير الحق هذا يسمى عند العلماء صفة كاشفة، بمعنى أنها توضح المعنى، فهي كالتعليل لما وصفت به، وليست قيدا، لأن البغي كله، نعم، كله بغير الحق. طيب، قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم، هل هي صفة قيد أو صفة تكشف المعنى وتبين العلة؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني بلا شك. فهنا نقول البغي بغير حق، كل البغي بغير حق، لكن وصف هنا لبيان حاله، وأن كل بغي فلا حق فيه، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني وحرم أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وكل شرك فلا سلطان فيه، أي لا دليل فيه. انتبه، كل شرك فلا دليل فيه. إذن ما الحاجة إلى قول ما لم ينزل به سلطانا؟ حاجة كما قلنا في قوله بغير الحق، أي بيان أن كل شرك فلا دليل فيه، ولم ينزل الله به سلطانا، أي دليلا،

0: والدليل على أن السلطان الدليل قول الله تبارك وتعالى إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني محرم أن تقولوا عليه ما لا تعلمون. وهل المراد أن تقولوا عليه في ذاته أو صفاته أو أحكامه أو أفعاله؟ الجميع المراد الكل. لا يجوز أن تقول في ذات الله ما لا تعلم ولا في صفاته ما لا تعلم ولا في أحكامه ما لا تعلم بأن تقول هذا حرام هذا حلال وأنت ما تدري، ولا في أفعاله ما لا تعلم بأن تقول هذا الفعل مثلا خطأ هذا الفعل صواب وما أشبه ذلك، هذا حرام. والدليل على العموم قوله ما لا تعلمون، فإنما اسم موصول والاسم الموصول يفيد العموم. هنا سؤال، هل الآية الكريمة من باب الانتقال من الأدنى إلى الأعلى أو من باب الانتقال من الأعلى إلى الأدنى؟ نعم أي نعم. قال بعض العلماء إن من باب الأدنى إلى الأعلى، فيكون القول على الله بلا علم أشدها، أشد من الشرك، لأن القائل على الله بلا علم نصب نفسه مشرعا مشاركا لله عز وجل في التشريع. ولأن القائل على الله بلا علم سيفسد غيره، يفسد غيره لأنه يظلم الناس. قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فهو أعظم من الشرك. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه لا يقبل لمبتدع توبة، المبتدع ما تقبله توبة. وعلل ذلك بأن المبتدع أضل غيره، والمشرك إذا تاب تاب الله عليه لأن شركه على نفسه. لكن القول الراجح أن المبتدع تقبل توبته إذا استقامت حاله وكتب ما يرد به قوله الأول لعموم قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيش لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكم من أناس كان مبتدعة فحسنت حاله وقبلت توبته. ذكروا عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله أنه كان على مذهب المعتزلة 40 عاما من عمره وهو على مذهب المعتزلة يقرره ويؤكده ويدعو إليه، ثم تبين له زيفه فعجل عنه وأعلن يوم الجمعة بعد الصلاة أنه راجع عنه رحمه الله، وأنكره أشد الإنكار. ثم كان له حال وسط بين أهل السنة وبين الأشعري المعتزلة، هذه الحال الوسط تلقى فيها عنه علماء كثيرون ونشروها وهذبوا القول وحرروه، فصار مذهب الأشعرية. في النهاية رجع عن هذا وأصرح بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والإمام أحمد هو إمام أهل السنة، فرجع إلى القول بالإثبات واستقر عليه. هل نقول إن هذا الرجل لا تقبل توبته؟ عجيب يا جماعة، لا والله لا نقول. الرجل أعلن أن بدعته السابقة التي بدعة المعتزلة رجع عنها، فلا نقول إن الرجل لا تقبل توبته. فالصواب بلا شك أن كل إنسان يتوب إلى الله من الذنب فإنها تقبل توبته، لكن إذا كان ذنبه قد انتشر في الناس وأضل الناس يجب أن يبين وأن يعلن الناس أنه راجع وأنه خطأ. وأن تقول على ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تبارك وتعالى، فواجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد.
0: الله بوصف هو من فعله دون أن نسميه به؟ الجواب نعم يجوز، لأن باب الوصف أوسع من باب التسمية. فمثلا لنا أن نقول إن الله متكلم، إن الله متكلم من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ولنا أن نقول إنه مريد من قوله تعالى ويفعل الله ما يريد، لكن لا نسميه بالمريد ولا نسميه بالمتكلم لأنه لم يسمي نفسه بذلك، وليس لنا أن نصفه بصفة تنافي كماله كالماكر والمستهزئ والمخادع وما أشبه ذلك، ما نسمي بهذا، ولا نصفه به أيضا، لأن الله لم يصف نفسه بهذه الأوصاف على الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يفعلها. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم مقابل، وقال ويمكرون ويمكر الله مقابله، وقال قالوا انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم مقابله، لان هذا دليل على قوه الله عز وجل وان مكره اعظم من مكرهم. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فصارت الاشياء تنقسم الى اقسام، يعني الصفات. اولا ان يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه ولكن لا يسمى به، مثل المتكلم المريد وما اشبه. الثاني ان يكون الوصف غير لائق بالله مطلقا، مثل لا هذا غير، مثل خيانة، هذا لا يمكن أن نصف الله بالخيانة، لا يمكننا أن نصف الله بالخيانة. وقول العوام الآن خان الله من يخون غلط، هذا كبير يجب أن ينهى الناس عنه. الثالث ما يليق به في حال دون أخرى، مثل المكر والخداع وما أشبه، هذا لا يوصف به على الإطلاق ولا ينفع عنه على الإطلاق، يوصف به في حال يكون فيها كمال كمالا وينفع عنه فيما سوى ذلك. طيب، يقول رحمه الله وأعانه، قال القاعدة السادسة، ما شاء الله وصلناها. طيب، القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. أسماء الله غير محصورة، يعني ليست مئة ولا مئتين ولا ألفا ولا ألفين، غير محصورة، ولا يجوز أن نقول إنها كذا، إن عددها كذا وكذا. الدليل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح المشهور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. هذا في حديث ابن مسعود الطويل المشهور في دعاء الهم والغم، أن الإنسان إذا أصابه هم أو غم، وما أكثر الهموم والغموم، فإنه يقول هذا الدعاء الذي رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فإذا دعا بذلك أذهب الله عنه الهم والغم. الشاهد من هذا الحديث قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ومعلوم أن ما استأثر الله بعلمه لا تمكن الإحاطة به، ولا يدرك كم هو، ولا تدرك عينه عين الاسم، فهو مجهول كمية ومجهول بعينه، لأن الله استأثر به. في هذا الحديث نعم قال وما استأثر الله به في علم الغيب فلا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به بالضم. في هذا الحديث إشكال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أو هنا فيها إشكال لأنها تقتضي أن يكون ما بعدها قسيما لما قبلها، ولكن وهو ليس بقسيم بل هو قسم منه. والجواب عن هذا الإشكال أن نقول إن أو بمعنى إيش؟ بمعنى الواو، ويكون التقدير سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وجاءت أو هنا بمكان الواو من أجل الإشعار بالتقسيم، تقسيم ما سمى الله به نفسه. أسئلة هذا جاء دور الأسئلة ما في؟ نعم نعم وأنزلته بكتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، تقسيم لا مهم من الله للتقسيم مثل أو أنزل أو علمته أحد. نعم إيش؟ إيه؟ المرأة تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك، وإن شاءت قالت اللهم إني عبدك بالمعنى العام. في إيش؟ إيه؟ نعم ذكرنا الدليل، هما ذكرنا لكم الآن، ذكرنا أن الدليل حكمة، الدليل نفسه حكمة. طيب أما وجه القسمة فلأن الكائنات إما من أفعال الله أو من أفعال العبد، إن كان من أفعال الله فهي دار الربوبية، إن كان من أفعال العبد فهي عبادة، هذا توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات مكمل لتوحيد الربوبية، لأن صفات الله عز وجل كلها كمال. ها؟
2: أي بصفاته الكامل التي مقامه في الربوبية.
0: كمال ربوبية نعم. نعم. ضيق. أنا وقفت هنيها لعل أحد يسأل ولم تسأل. يلا عاد اقرأ.
3: قاعد السادسة يقول المؤلف واحد الله المولى سبحانه وتعالى. القاعد السادسة أسماء الله تعالى غير مخبرة بعدد معين، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز لأحد أن يسمي الله بغير ما سمى به نفسه؟ الجواب لا يجوز. ما الدليل؟ قوله ميب قوله قوله بالضم خبر المبتدا. أنا قلت لك ما الدليل فتقول قوله.
2: قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
0: وجه الدلالة لأنه لا علم لنا أن هذا الاسم قد تسمى الله به فيكون داخلا في الآية. طيب نعم هذا واحد. ثانيا نعم لأنه صانع وليس من أسماء الصانع. طيب لأن باب الأخبار أوسع من باب الإنشاء إنشاء الاسم. ذكرنا أن هذه المسألة تنقسم إلى هذا التقسيم. أحمد
4: أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
5: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
6: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.
7: بسم

0: ومن قتل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: بعض النساء قد يكون عندها علم ودعوة ثم تذهب تنشئ قناة على بعض مواقع التواصل وتنشر فيديوهات بصوتها بحجة نشر العلم، وهي لا تظهر نفسها، فما حكم هذا العمل؟
3: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن نشر العلم قد يكون كتابة وقد يكون صوتا. لو وفقت لعلم ونشرته كتابة الأمر طيب ويصل إلى الناس ينتفعون به، سواء كانت كتابة على موقع أو كانت كتابة مطبوعة أو غير ذلك. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فهذه دعوة. أما أن تسجل وتنشر سواء في موقع خاص بها أو على مواقع التواصل أو المواقع الأخرى، إن هذا صوت امرأة، وقد قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإن حصل خضوع حصل المرض غالبا، وإن حصل غير خضوع حال الاستئذان كان ذلك مدعاه لعدم المرض إن شاء الله. لكن صوت المرأة لا ينبغي أن تنشره على المواقع يسمعه كل الناس، فإن لم يعرف منه هذا الخضوع أو لم يفتن به هذا قد يفتن به آخر، فهذا لا يصلح من المرأة أن تفعله، تسجل أصوات وتنشر. إنما عند النساء لا محظور، أما عند الرجال يطلع على صوتها الرجال، يسمع صوتها الرجال. المرأة صوتها فيه رقة، ولو لم تخضع به فقد يفتن به من يسمعها ولو لم تخضع، فكيف إذا خضعت؟ هذا خطأ، هذا الفعل خطأ. ونشر العلم ليس هذا مصدره فقط، بل هناك مصادر لنشر العلم غير فتنة كما سبق بيانه. نعم.
2: يقول السائل: هل للمرأة أجر مثل أجر الرجل كأجر حجة إذا بقيت في مصلاها بعد صلاة الفجر حتى بعد طلوع الشمس وركعت ركعتين؟
3: إذا صلت وجلست في مصلاها تذكر الله حتى طلعت الشمس، وذكرت يعني صلاة الفجر، ثم صلت بعد ذلك الضحى، فالحكم واحد في شأن الرجال والنساء: من صلى ثم جلس يذكر الله، ومن هذا يعني اسم موصول يقتضي على أنه يشمل يعني يقتضي العموم، دل على أن هذا شامل للرجال والنساء، سواء صلت في مصلى خلف الرجال بلا فتنة أو صلت في حجرتها أو بيتها، صلت وجلست تذكر الله، وقد كانت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم يصلين ويذكرن ويجلسن يذكرن الله، تصلي تذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم سواء قرأت قرآن أو تراجع قرآن أو حتى تسمع لبعض أبنائها أو بعض بناتها وهي في مجلسها، هذا من ذكر الله مجلس علم. فإذا طلعت الشمس قامت فصلت ثم انطلقت إلى عملها، لا شك أن الحكم واحد والفضيلة واحدة للرجال والنساء لما سبق من عموم الدليل. نعم.
2: يقول السائل: أذان الفجر في المسجد الذي في جوار البيت في الساعة 5:37 صباحا، هذا ببرنامجهم الخاص بهم، وأغلب البرامج يؤذنون في الساعة 5:52، والفرق بينهما ربع ساعة تقريبا، فما الحكم؟
3: الحكم نحن ما نضبط بالدقائق، هذه الدقيقة والدقيقة، لكن يضبط بالفجر. فإذا علم أن الفجر طلع تيقن ذلك عند طريق من يتحرى ذلك فإن الصلاة تصح. وإذا صلى أو أذن قبل دخول الوقت فالأذان باطل والصلاة باطلة. وفي حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيه معلموهم لأولئك النفر، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، أي أكبركم إذا من حيث القراءة لأنهم متساوون كانوا متساوين، وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث دليل على أن الأذان لا يجوز أن يكون قبل دخول وقت الصلاة. إن الصلاة كانت للمؤمنين كتاب موقوتا، لأنه إذا أذن قبل دخول وقت الصلاة صلى على أذانه من كان جاهزا متوضئا، قد يصلي فرضا أو نفلا، فيكون هذا المؤذن خان الأمانة.

0: يقول السائل: الإمام الذي يصلي بالإخوة بينه وبين السترة 3 أمتار، والمأمومون الذين خلفه بينهم وبين الإمام 1.5 متر إلى 3 أمتار، فهل هذا صحيح؟
1: غير صحيح، لا من حيث السترة، فإنه ما دنا منها، يصلي أحدكم إلى سترة ويدنو منها، وليكن بينه وبين سترته إذا سجد بين موطن سجوده بين جبهته وبين السترة ما مر شاه، بحيث أنه لا يلصق نفس رأسه بالسترة ولا يبعد عنها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدنو من السترة. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم جعل يقرأ على المنبر ويركع على المنبر، فإذا سجد سجد في أصل المنبر، هذا محمول على أنه للزحام من خلف، فاحتاج إلى أن يسجد في أصل المنبر، يعني في بحيث يلصق رأسه في الدرجة الأخيرة، ما هو فوق المنبر ولا في الدرجة الأخيرة من فوقها، لا، لكن معناه في أصل. فإذا احتاج الإنسان للزحام الذي وراءه ازدحم من ورائه فسجد قرب رأسه من السترة حتى كادت تلتصق بالسترة أو التصقت به، الأمر واسع لهذا الحديث. وإلا فالأصل في الاستتار أن يكون بين جبهته وبين السترة ممر الشاة، والشاة تمر من مقدار شبر، ما تمر من مقدار متر، تحتاج مقدار متر، هي شاة تخطو بخطوة شاة. هذا السنة من حيث الدنو من السترة. فمثل هذا ما استتر، صلى إلى غير سترة، إذا صلى وبينه وبين السترة 2.5 أو 3 أمتار صلى إلى غير سترة. الأمر الثاني، دنو المأمومين من الإمام مأمور به، ولا يشرع لهم التباعد عنهم، ولا تباعد صفوفهم بعضها من بعض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تراصوا في الصفوف وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. فيكون بين الصف وبين الإمام يعني مقدار ما بين سجودهم وإمامهم مقدار ممر شاة، بين جبهة المأموم وبين الإمام مقدار ممر شاة أو نحو ذلك. وهكذا الصف الذي يليهم بين الصف الأول والثاني نحو ذلك، بين سجود الصف الثاني والصف الأول مقدار ممر شاة نحو الشبر. أما أن يكون بين الصف وبين الصف الثاني 2 متر فهذا خلاف السنة، وهكذا تباعدهم من الإمام خلاف السنة للأدلة المذكورة. نعم.
0: يقول السائل: الصوفية يستدلون بأن القبور ومن فيها ينفعون ويضرون، ويستدلون بقصة الإسراء والمعراج حين خففت الصلاة، وذلك بسبب موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا: إن الأموات لهم منفعة ومضرة، فما الرد عليهم؟
1: الجواب: قال الله عز وجل عن نبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، حتى وهو حي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وبعد الموت لا يسمعون دعاء من دعاهم، لا أنبياء ولا غير أنبياء. قال الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور، وقال: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبعك مثل خبير.

0: قبلها لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. معناها أنهم لا يسمعون دعاءهم لا يسمعون، فهو لا ينفع نفسه بعد موته ولا ينفع الأحياء بعد موته ويستجيب لهم لدعائهم، من باب أولى فضلا عن أن يكون في حياته أنه لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، هذا بعد موته. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ما كانوا يطلبون منه النفع الصحابة رضوان الله عليهم ولا دفع الضر، حصلت عليهم أضرار ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وحصلت عليهم أمور ما طلبوا منافع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم بعد موته، بل ذهبوا يستسقون ويطلبون العباس يدعو لهم. فلو كان يملك لهم نفعا أو ضرا بعد موته لما تقاعس الصحابة عن الانتفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بدفع ذلك الضر أو جلب ذلك النفع، ولكن لا يملك هذا ولا يستطيع الوصول إلى ذلك، هو بنفسه بحاجة إلى دعاء الأحياء. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هو بنفسه لا ينتفع من الأحياء بشيء في ذلك الحال إلا من عمله الصالح، يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وعمله وماله ويبقى عمله، فلا ينتفع إلا بعمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهو لا ينفعهم ولا ينفعونه إلا بالدعاء أو ما كان من ذلك، يعني ينتفع من الأحياء. فعلى كل، هذه المقولة في قصة الإسراء مقولة باطلة. موسى عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية، أثبت الله عز وجل حياة الأنبياء وحياة الشهداء، لم تثبت هذه لسائر الأموات. فلما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وجدهم أحياء على ما أراد الله عز وجل، فكان ذلك حسب ما جاء في تلك الأدلة: ارجع يا ربك وجد إبراهيم ووجد موسى ووجد عيسى، وهكذا وصلى بالأنبياء في بيت المقدس. هذا دليل على أن حياتهم تختلف عن لماذا حياة برزخية ليست حياة كهذه الدنيا، وأن هذا الانتفاع محدود في حد وخصوص ما أراده الله عز وجل أن يحصل النفع به لهذه الأمة، وأن ذلك ليس لكل أحد من الناس أن الأموات ينفعون الأحياء، يعني لا بشفاعة في كما شفع موسى أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره. نعم.
1: يقول السائل: هل حد الزنا وحد اللواط هو نفس الحد؟
0: هو نفس الحد من حيث القتل، مختلفه في الكيفية. حد الزنا من المحصن الرجم حتى يموت، وحد اللواط القتل، إنما الكيفية. منهم من يقول يقتل بالسيف كما يقول، منهم يقول يقتل يعني يرمى من شاهق كما فعل الله عز وجل أن جعل عاليها سافلها فردوا من أعلى كذا، اختلفوا في ذلك فقط. وسهل بأي كيفية قتلوه أقاموا عليه الحد، بأي كيفية قتلوه أقاموا عليه الحد، فلا ينكر عليهم بأي كيفية، حتى لو قتلوه بالسيف ما لا ينكر، أو رموه بالحجارة كما يرمى المحصن حتى يموت، لا ينكر هذا ولا هذا، الكيفية تطبيقها سهل. نعم. حتى إن منهم ممن يقول إنه يرمى بالحجارة لا يرى على أنه لو فعل به مثلا بالسيف قتل بالسيف أن هذا لا يجوز وأنه حرام في حقه، وإنما يقول إن هكذا يفعل به، هكذا يقتل.
1: يقول السائل: ما حكم مسح الوجه بعد السلام؟
0: ما عليه دليله، ما عليه دليل، يعني مثلا أنه بعد أن يسلم من الصلاة يمسح وجهه، ولا كذلك أيضا بعد أن يدعو يمسح وجهه.
1: يقول السائل: هل تحل عقد الكفن في القبر؟
0: لا بأس بحلها.
1: يقول: وهل يكشف وجه الميت بعد وضعه في اللحد؟
0: لا يكشف.
1: يقول السائل: اشتريت جنابي من أحد الأصدقاء وأخبرته بأنني سأرسل له الحساب نهاية الشهر، ومر الشهر والشهران ولم أرسل له شيء، وبعدها أخبرت أبي بأنني سأرسل له الحساب لكن أبي لم يرضى وقال أنا سأتفاهم معه. السؤال: هل علي طاعة أبي أم أرسل له الحساب؟ وهل أكون منافقا في ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث؟ الحديث:
0: إذا أخذت منه سلعة وأنت عازم على عدم الأداء، أو وعدته وأنت عازم على عدم الوفاء بالوعد، هذه علامة نفاق، فإن الأداء من الوفاء، هذه علامة نفاق، أن تأخذ منه تقترض منه وأنت عازم على المطل، أو تعده وأنت عازم على عدم الوفاء بذلك الوعد، عازم على الخلف وهكذا، فهذا علامة المنافق، علامة النفاق العملي. أما إن اشترى الإنسان عازما على الوفاء فقدر الله عليه عدم الوفاء لعدم القدرة، هذا ما هو علامة النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا على أنه سيعطي الأعرابي ينقده إذا جاءه، فجاء فلم يجد له، قال: يا أعرابي إن لم نجد لك ما وعدناك أو ما نعطيكه. فقال الأعرابي: وغدراه محمد يريد يذهب بمالي. قالوا: قاتلك الله، يغدر رسول الله، أيغدر رسول الله؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأل عن سأل عن امرأة أنها عندها تمر أو نحو ذلك، فأرسله إليها أنها تعطيه فوافقت، أرسل إليها أنها تعطيه فوافقت، فأخذ تمرة من عند تلك المرأة واستوفى قيمة جماله. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوفى الله بك كما أوفيتني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله المفون المطيبون، أوفيت وأطيبت. قال: إن خيار عباد الله المفون المطيبون. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده فلم يجد، هذا لم يكن ناويا الخلف لا شك. وما يتعلق بسؤال أخينا في أنه أشترى ثم وعد، على هذا إن كان عازما على الخلف هذا عمل نفاقي، إن كان عازما على الوفاء فعجز فليس بعمل نفاقي، وإن كان قادرا فمنعه أبوه عن الوفاء فلا، لا يطعه في معصية، إنما الطاعة في المعروف، حتى لو حصل أنه شيء من الغبن فالبيع يصح مع الغبن، إلا إن كان حصل أنك لا تريد السلعة تردها فتردها شيء آخر يتفاوض معها للرد على الإقالة على شيء من ذلك، أما تبقي السلعة وتبقي الثمن عندك وقد وعدت بالوفاء هذا غلط، والوالد لا يطاع في ذلك لأنه طاع في معصية، واجب عليك أن تؤدي، أن تفي وتخبر والدك أنه لا يجوز لك أن تعصي الله عز وجل وأن هذا الأمر منه معصية.
1: يقول السائل: هناك أسرة مات أبوهم وهم أولاد صغار، ثم تكفلت الأم بتربيتهم حتى كبروا وتزوجوا جميعا، علما أن هذه الأم معاقة، ثم مرت الأيام حتى حصلت بعض المشاكل بين الأم وزوجات الأولاد، علما أن هذه الأم كبيرة في السن، ثم ذهب كل واحد منهم إلى بيت خاص به، وبقيت الأم في بيتها وحيدة ومعها بعض أولاد بناتها الصغار، وهذه الأم لا تريد أن تفارق بيتها والأولاد يحصل منهم الزيارة كل عيد، هل هذا من العقوق؟
0: هذا من العقوق رقم واحد، هذا عقوق رقم واحد، ما هو عقوق فقط، يعني ما يزور مهله في العيد، في العيد مثل فعل الكفار، يأتيها بشوية ورود شوية حلوة وتركها مع الجرو بقية السنة، ما معها إلا الجرو تخرج به إلى الشارع وكذا وترجع، وأولادها قد تكون قد لقطت لها بعضها قد من حلال وبعضها لقطت لها من حق الشارع، أولاد من الزنا وكذا، لكن أولادها يعني قد عندها أعداد من الأولاد، ولا تجد من أولئك الأولاد، لا تجد من أولئك من يرحمها، من يعالجها، من يبرها، من يكرمها، من يرعاها، من يطيعها، من إلى آخره. أين الإحسان الذي أراده الله؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى الله، هذا قضاء الله، كيف يجوز لنا مخالفته؟ والله إن الجسم ليقشعر من يعني من عقوق الوالدين وذكر عقوق الوالدين. وصينا، وصية الله، وصينا الإنسان بوالديه، ربما يوصيك واحد من الناس تقول هذا وصية فلان، هذا وصية رب العالمين، وصانا الله، حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه كرها ووضعته كرها، الله يذكر حالها، الله عز وجل يذكر على سبيل الرحمة لها، سبيل الرحمة لها حالها، وصفها في حال حمل وحال وضع، هكذا أراد الله عز وجل، تحمل وتضع، وأمرك بإدراك هذه العاهات والآفات التي تحصل عليها أن تدركها أنت، وأن تستحضرها حال حملها وأنت في جوفها وأحشائها، وحال ولادتها، وحال إرضاعها، وحال إطعامها، وحال سهرها من نومها، وحال حزنها، وحال بؤسها من أجلك. والله إنه لأم وله عدم معرفة المعروف لأهله، أنه يذهب مع زوجته ولا يذهب هكذا، يترك الأم ولا يترك الوالد وكذا، كلكم رأس لرعيته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. لو ضيع من ضيع من القرابة دون تضيع الوالدين، مع أنه لا يجوز تضيع أحد من من يعول، لكن حق الوالدين آكد، حق الوالدين آكد، لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة قاطع، وأكبر قطيعة هي العقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ نبئكم أخبر. قالوا: بلى يا رسول الله. أشراك بالله، شرك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجأة قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، إلى آخره. والله المستعان، نسأل الله أن يصلح العباد والبلاد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نسأل الله أن يرحم والدينا أجمعين، صلى الله أن يرحمهم، صلى الله أن يرحمهم وأن يعفو عنهم وأن يرفع درجاتهم، والله المستعان. إلهنا بارك الله فيكم.
1: يقول السائل: بعض العوام ينشدون بهذا الشعر، ونريد منكم بيان لهذه الكلمات. يقول: نحن اليمانيون، يا من لست تعرفنا، لو لم نكن نحن هذا الكون ما كان.
0: أعوذ بالله. نحن اليمانيون، يا من لست تعرفنا، لو لم نكن نحن هذا الكون ما كان. وين كنت قبل ما قبل أن تولد أنت؟ وين كان الكون؟ وين كان يعني ماذا خلق الله السماوات الأرض قبل أن يعني ماذا قدر مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف عام، وكان عرشه على الماء. الله خالق كل شيء، أنت بنفسك مخلوق، اليمانيون مخلوقون، فليخلقوا ذرة، وليخلقوا حبة، وليخلقوا شعيرة. هذا فعل اليمانيون، هذا قد ها قد غلو، هذا قد غلو، غلو مهلك، يعني أنه لو لم نكن نحن هذا الكون ما كان، لا نحن ولا غيرنا الله له الملك سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، أنى تسحرون. أنا أعوذ بالله من الجهل، لو لم نكن نحن هذا الكون ما كان، صلى الله العافية، لسنا بشيء. كان شيخ يقول لست، لا ليس لي شيء ولست بشيء، من أنت؟ هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا إنسانا من نطفة أمشاج، نطفة أخلاط، نطفة رجل امرأة اختلطت فخلقه الله منها أمشاج نبتليه، فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم.
1: قال بعزمنا شيد الإسلام دولته،
0: ولا بعزمك شيد الإسلام دولته، وإنما شيد الإسلام دولته الله سبحانه وتعالى، هيأ ذلك وبعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أنت أو غيرك ممن يعني قبل البعثة كانوا في ضلال مبين، كانوا في ضلال مبين. أعد البيت هذا، إيش يقوله؟
1: بعزمنا شيد الإسلام دولته،
0: ما هو بعزمنا، لله الأمر، لله ألا لله، ألا لله الدين الخمس الخالص، لله الأمر من قبل ومن بعد، وإليه يرجع الأمر كله، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. قال الله سبحانه إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فما هو بعزمنا شيد الإسلام دولته، وإنما أراد الله عز وجل أن يعز دينه وبعث نبيه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. نعم.
1: وباسمنا سمي الإيمان إيمانا،
0: الإيمان يماني والحكمة يمانية، ما هو باسمنا نحن، إنما أضيف إلى أننا عندنا حكمة وعندنا إيمان، إيمان يمان والحكمة يمانية، وإلى الإيمان دين، كما قال بني، كما قال سأل ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخر بالقدر خيره وشره. كونه باسمنا إنما الإيمان يمان، معناه أنهم عندهم إيمان، عندهم حكمة، ما هو مثل هذا الشاعر الذي عنده حكمة، لا هذا ما عنده حكمة، رب بعضهم ما معه إلا هذا الحديث، إيمان يمان الحكمة اليمان، قم صلي، قال لا الإيمان يمان، وين الإيمان منك، ما يصلي. ما تقول له أيضا إيمان يمان الحكمة يمانية، هو اشتراكي، إيمان يمان هو رافضي، إيمان يمان الحكمة يمانية، عدد من هذه الأصناف، وينك أنت؟ يعني تعبيك الشيطان بالجهل حتى يغرك بالنعرة والعصبية وكذلك العنصرية ويبعدك عن الإيمان حقا. إيمان البلد لا يقدس أهله، إنما يقدس الإنسان عمله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم غير الشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، الفضل لله، فضل لله سبحانه، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. انظر ها مثل هذا يسيء إلى نفسه وإلى غيره. الغلو يضر ما يسر، سواء في البلد أو في الشخص، في عالم في جاهل في الغلو لا خير فيه. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله بمثل هذا وارموه بفرموه وإياكم الغلو وإياكم الغلو لا تغلوا في دينكم حتى الدين لا نغلو فيه وهو معظم عندنا فضلا أن نغلو في أنفسنا ونبالغ في أنفسنا وهذا من أسباب الذلة لأنه نوع من الكبر. وانظر إلى بعض آل البيت الذين يقولون آل البيت الله أعلم بعض آل البيت لما نفخهم الشيطان بالكبر كيف صاروا مبغوضين في قلوب الصالحين انتفخوا تكبروا على الناس فزهوا بأنفسهم فعطروا فغلوا في أنفسهم فغلوا في آل البيت فبالغوا في أشياء أنزلوهم منزلة الربوبية. من شق هذا الجبل؟ قال علي. من حفر هذا البير؟ قال علي. آبار علي قال حفرها تاكل الآبار ذي الحليفة علي حفرها كلها وقاتل الجن فيها وأشياء. ألا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اتركوا الغلو نترك الإطراء وليتواضع الإنسان لله والله إنهما أجمل ذلك. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما يرفعه النفخ والإطراء ما ينفعه. الدولة العبيدية والدولة الباطنية كان عندهم نفخ ينفخون نصر الدين مجد الدين عز الدين علاء الدين. نعم هذا الدين دين كلهم يعلون الدين كلهم. قالوا وين علاء الدين؟ وين الناس عندها عقائد فاسدة؟ إنما يغطون يضرون الرماد في العيون يغطون على عيوبهم بالألقاب الفاشلة. قال تسمى بنصر الدين وهو بنور الدين وهو ظلامه وهذا بعز الدين وهو له خسف. نعم كذب. الكذب ما ينفق عند الصالحين بل يكون عارا على صاحبه تاريخيا. الغلو لا ينفق بل يكون عارا على صاحبه تاريخيا ويوم القيامة معصية. والمخالفات والمبالغات والتهم الباطلة والأقوال الفاشلة والمخالفة الشرعية كلها تاريخها أسود. وما ينصر الله إلا الحق ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. أما الباطل فمدحوظ اليوم أو غدا أو بعد غد لا بد أن يفشل. بل نقذف بالحق على الباطل يدمغه إذا هو زاهق يزهق. كم أكاذيب راجت وماجت وعاقبتها للفشل والفضايح عاقبتها للفشل. وقل جاء الحق وزهق الباطل. وقال الله عز وجل إن الباطل كان زهوقا. شاهدنا في الآية الأخيرة في آخر الآية أن هذا وعد الله أن الباطل زهوق أيا كان. فإذا قال الإنسان نحن مثلا قد انتصرنا وقلنا كذا وقبل الناس منا وهو على غير الحقيقة لا يفرح. لا شك أن هذا سيفرح. والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين.
1: قال سل الرسول عن الأنصار ينبئكم عنا وعن بأسنا فاسأل سليمانا.
0: ولا شك أن الأنصار رضوان الله عليهم أو ونصروا ومع ذلك أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وجئتنا كذا وآويناك ونصرناك ونا إلى آخره كان يقول الله ورسوله أمن ويغطون رؤوسهم وهم يبكون يعني دموعهم تسيل غطوا رؤوسهم وهم يقول الله ورسوله أمن ويعترفون بالمنة لله المنة لله سبحانه وتعالى والمنة ثم المنة لرسوله صلى الله عليه وسلم أنقذهم الله به من الظلمات للنور. وألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي. وهم يقول الله ورسوله أمن. هذا خطابهم. ما كان منهم أحد يقول نحن فعلنا ونحن فعلنا ونحن فعلنا بل يعترفون بالمنة لله ثم يفرحون بما حصل لهم من خير ونعمة. أما بكم من نعمة فمن الله رحمة مهداة ساقها الله لهم أعزهم الله بها. هكذا كانوا أنصار. نعم يمانوا يمانيون أنصار قحطانيون لكنهم انظر إلى تراجمهم وإلى سيرتهم كيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع النصرة والبطولة. أما مثلي ومثلك ماذا صنع الإسلام حتى نعمل هذه الهنجمة؟ نعم
1: لما جهلنا عبدنا الشمس شامخة وما عبدنا تماثيلا وأوثانا.
0: ما شاء الله، الرجال يمدح نفسه أنه عبد الشمس ما عبد التماثيل، عبد وعباد الشمس ما هم مشركون. حتى الشيطان أنكر عليكم، ماذا الهدهد الطير أنكر عليكم، الطير هدهد الطير أنكر ما فعلتموا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وأيضا يعني ينكر عليكم أنكم زين لكم الشيء، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. ترجم لكم في الهدهد ترجمة، نعم. وجدتها وقومها يسجدون، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم يصول أيضا بالإنكار، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا رب العرش العظيم. وهكذا سليمان عليه الصلاة والسلام يعني وأتوني مسلمين ويأمرهم بأن يسلموا، معناهم كانوا مشركين. فلا يتبجح بذلك أنه عبد الشمس ولا عبد غير العبادة غير الله ما يجوز، معصية غير معصية الله جل وعلا لا يجوز التبجح بها أبدا ولا الافتخار بها. شيخ الإسلام ينقل على أن الذي يقول مثلا أن يهنئ بشرب الخمر أو يهنئ بالمعصية أن هذا لا يجوز، يخشى عليه من الكفر أن يهنئ بهذا ويفرح به. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فلا يهنئ بالمعصية ولا يفرح بها ولا يتبجح بها، لا بأسود العنسي ولا كذلك أيضا بسيلم الكذاب. ولا وجدنا الآن في تاريخنا في أيامنا هذا من يفتخر بالأسود العنسي وبزنادقة اليمن وبكذلك أيضا الكفرة ويفتخر كذلك؟ ما يجوز يا عباد الله، اتقوا الله، راجعوا أنفسكم. ما هذا؟ رجعتم إلى أمر جاهلي وعصبية مثل طريقة البعثية القومية العربية تلك التي كان يقول لا تسألوا عن مذهبي عن ملتي عن مذهبي، أنا بعثي اشتراكي عربي. نهاية المطاف أهان الله البعثية ودمرت بسبب تبجحهم. فبعض الناس حال الشعر يأتيه نشوة ينتشر، ربما وقع في تجاوز، وبعضهم يظن أنه على ذلك المبدأ أعذبه أكذبه. وهذه مقولة خاطئة خاطئة لا تؤيدها الأدلة، لا شعرا ولا نثرا. شعر كالكلام، حسن حسن قبيح قبيح قبيح، فلا يبرر لك أن تقول باطلا في الشعر أنك تكذب أو تقول زورا أو فجورا وأنها ما واتتك القافية وكذا، لا أبدا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. فلازم القول السديد، وحاول أن لا يخرج من لسانك إلا السداد. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قولوا خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. رب كلمة تقولها شعرا أو نثرا تنزل بها النار، تهوي بها في النار 70 خريفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة قد تخرجك شعرا أو نثرا. انظر إلى المعري، نعم، بعض سجعات المعري والراوندي لما قال يد بخمس معين أسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. يعني شوف الشعر كيف جره، يعني ينتقد في شعرها الآن هذا اليد ديتها نصف دية الرجل شخص، كيف تقطع في ربع ديناري؟ ربع دينار انتقاد على شرع الله. قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فهم الحكمة أن هذا ما هو من أجل ربع الدينار قطعت، قطعت صيانة للدين وصيانة للعرض صيانة لأموال الناس. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهذا تنكيل من رب العالمين به وبأمثاله ليكون زجرا لغيره ردعا لغيره، تنكيل. ما هو من أجل ربع الدينار، حتى إن ربع الدينار يرد إلى صاحبه والمال المسروق يرد إلى صاحبه، ولا يشفع له ذلك بأنها ما تقطع يده، بل يده تقطع حتى وإن رد المال نكالا من الله. قالوا بعض السجعات يعني الشعر، كان بعض القضاة كتب لهم أدري الإمام أحمد أو بعض اللي قالوا أيها القاضي فين قم قد عزلناك فقم، قال والله لعلها ما عزلتني إلا السجعة، يعني عجبته السجعة فأرسل بها إلي قد عزلناك فقم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: شخص طلق زوجته وانتهت العدة بعد 3 حيضات، وبعد أيام من انتهاء العدة يراسل والدها ويقول: أنا راجعت ابنتك أمام شهود، مع العلم أنه لم يتواصل مع زوجته منذ طلاقها ولم يقابله الأب بعد طلاقها، فما الحكم الشرعي في هذا؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، نظير هذا السؤال قد أجيب عنه في أسئلة إخواننا أصحاب المكلة. لا بأس أن يعاد باختصار، وهو أنه إن راجع زوجته قبل انتهاء العدة فرجعته معتبرة، إن أثبت على ذلك، إن شهد الشهود على ذلك رجعته معتبرة، لأن بعضهم ربما لا يكون عدلا يصدق في قوله، يريد الشغب. قلنا رجعته معتبرة باعتبار لقول الله عز وجل: المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فهي تنتظر 3 قروء، إذا رجع مازال في الرجعة الأولى، خاصة الطلقة الأولى والثانية، قال الله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والعلة في عدم إخراجها من بيتها أنه ربما ظهر له أو بدأ له أن يراجعها فيأتيها أو يراجعها بقول أو يعاشرها، تكون رجعة، هذا لقول الله: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما إن انتهت العدة ولم يراجعها فلا يصلح المراجعة بعد انتهاء العدة. على هذا ولله الحمد.
1: يقول السائل: أبي قاسي علينا وشديد علينا، فما نصيحتكم لنا وله؟ لأنني عازم إن شاء الله أن أسمعه نصحكم.
0: الجواب: ما كان لك في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، يشمل الوالد والأولاد والزوجة والبيت كله. فإذا رأيت في بيت الرفق وإفشاء السلام والكلام الحسن والتواصي بالخير وإقامة الدين وإبعاد المعاصي، هذا أراد الله بهم خيرا، لأنهم رفقوا بأنفسهم عن المعاصي عدوها، رفقوا بأنفسهم عن الشدائد والقلق كذلك والخصام والفتن، فصاروا فتجد عندهم راحة نفسية، حتى لو كانوا فقراء مملقين وأراد الله بهم خيرا تجد في عندهم راحة نفسية. وهكذا تطاوع بين الأب وأولاده، وبين كذلك المرأة وزوجها، يعيشون عيشة طيبة كما في هذا الحديث. وهذا مما دل عليه قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والرفق والتطاوع والعمل الصالح هذه نتائجه العاجلة، وله نتائج آجلة يوم القيامة، وهي قوله: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فنوصي أنفسنا والسامعين بتطبيق مثل هذه الأدلة وغيرها مما أراد الله منا، من حيث يحصل الترافق، يحصل الكلام الحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وإن حصل من الولد معصية أدب نصيحة يرى خيرا ويرى والده منه خيرا. والقسوة إن حصلت من إنسان لا خير فيها غالبا، لا سيما بين الأقارب وبين، فإنها تولد جفوة وتفككا. القسوة بين الأسر والأقارب تولد جفوة وتفككا، وكذلك أيضا ضيق صدور وعدم تطاوع وعدم تراحم. القسوة ما تولد خير، إذا كان يقسو والولد ربما قسى وجفى والمرأة كذلك، تطاوعا ولا تختلفا، يسرا ولا تعسرا، تطاوعا ولا تختلفا. والله قد قال: صاحبهما في الدنيا معروفة. فالولد صاحب أبيه إذا كبر، صار كبيرا صارت صحبة وأخلاق ومعامله وبر، هو يؤدي ما أوجب الله عليه من البر لوالديه، ووالده يؤدي ما أوجب الله عليه أيضا من الحق والتراحم والحق، حق الولد الذي هو معروف في كتاب الله. فإذا عاش الناس على تطبيق العدل عاشوا في سعادة، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.
1: يقول السائل: هل بقي من الفرق الضالة السابقة الآن كالجهمية والمعتزلة وغيرها؟
0: وهل ذهب منها شيء؟ يعني ما بقيت كلها، كل الفرق بل زادت وتفرعت. فأنت إذا نظرت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. الآن عدد الفرق ستأتي فوق هذا العدد، أضعاف هذا العدد، ذلك لأنها تفرعت، كثرت، ازدادت، توسعت. فالفرقة ازدادت إلى عدة فرق معدد منها، فدل هذا على أن الفرق المذكورة أنها موجودة وزيادة، موجودة وزيادة، الجهمية والمعتزلة والخوارج شتى أنواعهم، وهكذا القدرية، وهكذا عدد، كلهم موجودون. وقلنا لو كان فقط اقتصروا على ذلك القدر لكان الأمر ربما أهون مما فيه الآن. الآن فيه فرق يعني ازدادت، وفرق أسوأ من تلك ومن غيرها.
1: يقول السائل: هل صحيح أن يوسف عليه الصلاة والسلام تزوج بامرأة العزيز؟
0: ما على هذا دليل؟ لا من قرآن ولا سنة أنه تزوج امرأة العزيز. نعم، بل إن العزيز المذكور في القرآن هو الذي قال: إنك لدينا، إنك اليوم لدينا مكين أمين، وما علمنا أنه طلقها له. فلا هو في ذلك الحال، يعني توفي ثم بعد ذلك تزوجها يوسف، ولا كذلك أيضا فارقها وعلم أن يوسف تزوجها، ولم يذكر هذا لا في قرآن ولا سنة. نعم صحيحة.
1: يقول السائل: ما حكم النظر إلى الكاميرا في الجوال من أجل إصلاح العمامة أو نحو ذلك من غير تصوير؟ هل يدخل حكمه في حكم المرآة؟
0: إن كان نظر إلى الزجاجة كمرآة، نظر إلى تلك الزجاجة الأمر واسع. نعم، ما لم يصور نفسه ويحبس ظله، فيما يسمونه حبس ظله، هذا ما حبس، تصوير. ما لم يصور نفسه إلا إذا رأى صورته في ذلك الموضع لا يفعل. أما يرى كالزجاجة مثلا يسوي إمامته يسوي كذا كما ينظر إلى الزجاجة الأمر واسع. نعم.
1: هل يصح تفسير لا إله إلا الله بأنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله؟
0: لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا عليها أدلة أهل الكتاب والسنة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، أن الله العلي الكبير. وقال الله سبحانه وتعالى ألم يعني الذين آمنوا أن قال الله سبحانه وتعالى إن وعد الله حق، قال ألم الذين أن تخشع قلوبهم ذكر الله وما نزل من الحق، فالله حق وكتابه حق الذي دل على مثل هذا الأمر، فلا بأس بهذا التعريف بل هو تعريف أهل السنة. أما أن يقال لا إله إلا معناها لا معبود إلا الله، لا بد أن تقيد أنه بحق، لا بد أن تقيد بزيادة أنه بحق، وإلا كان القبور المعبودة وكانت كذلك أيضا اللات والعزى ومناه وكذلك أيضا من قبل ومن بعد ما عبد بباطل والطواغيت كانوا كلهم أنهم آلهة على هذا التعريف، فلا يخرج الآلهة الباطلة إلا كلمة قيد بحق، ذلك بأن الله هو الحق وإنما يدعون من دونه هو الباطل، يدعون الدعاء عبادة. قال الله سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال الله سبحانه من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فهو عبادة، دعاء هو العبادة كما في الحديث، وقوله أنما يدعون من دونه هو الباطل أي يعبدون من دونه هو الباطل والله هو الحق، كقوله كقول لا إله إلا الله أي لا إله حق، لا إله حق أبدا، لا يوجد إله حق إلا الله استثناء، كلمة نفي وإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، هذان ركن التوحيد، ركن هذه الكلمة كلمة الإخلاص. نعم
1: يا شيخ، زيادة في الوجود بحق في الوجود إلا الله،
0: حق يكتفى بكلمة بحق. نعم.
1: يقول السائل إذا لم يتوضأ الرجل في ثم خرج من بيته هل يكتب له الأجر المذكور في الحديث إذا توضأ فأحسن الوضوء الحديث أو يلزمه الوضوء؟
0: الأفضل أن يتوضأ من كان يستطيع يتوضأ بيته في بيته ويأتي المسجد على وضوء، الأفضل أن يكون على كذلك للحديث أن توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة إلى آخره، وهكذا من توضأ ثم أتى قباء الذي يريد مثلا يذهب من بيته أو من المسجد النبوي إلى قباء يتوضأ ثم يذهب كانت له عمرة يذهب على وضوء تكون له عمرة، وإن لم يستطع فضل الله واسع، لكن الحديث فيه أنه توضأ ثم أتى قباء، فهو من ضمن أدلة فضل الوضوء في البيت أو في السكن أو المقر الذي أنت فيه يسمى بيت، سواء كنت عازبا أو آهلا بيتك، وإذا توضأ وأتى المسجد هذا أفضل، هذا أفضل من أن يذهب إلى المسجد يتوضأ فيه لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلى آخر الحديث.
1: يقول السائل انتشرت في هذه الأيام شبهة وهي أن الله عز وجل يكتب للإنسان وهو في بطن أمه عمله، ومن ذلك أنه يكتب لأهل النار عملهم، فلماذا يعذبهم على ما كتبه لهم وأن هذا من الظلم؟
0: هذه ما هي هذه الأيام انت، هذه شبهة كبار القدرية، لعلك ما درست العقيدة أنت، ولا هذه شبهة القدرية من زمان، هم يقولون يعني أنه ظلم أن يعذبهم وقد قدر عليهم كذا، حتى إن المعتزلة أصلوا على هذا العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بالمنزلة أمر المعروف أنها المنكر، العدل والتوحيد يسمونه العدل أنه ما قدر الله الشر من عدله أنه ما قدر الشر، إلا كيف يقدر الشر ثم يعذب من ارتكبه عليه؟ هذا أصول المعتزلة، من أصول المعتزلة. ولا شك أن الله عز وجل خلق الإنسان وجعل له طريق خير وطريق شر، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فالإنسان له إرادة علمها الله، وذلك الذي كتبه كتبه علما لما هو صائر إليه بعلمه. والقدر سر الله في خلق خلقه، لم يطلع عليه نبي مقرب ولا ملك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله قد طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. المتن هذا الذي ذكره الطحاوي رحمه الله. فالواجب على من هداه الله ووفقه الله أن يحمد الله على أن الله جعله مسلما، وأن لا يتهوك. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، قال الله عز وجل كذلك قال الذين من قبلهم، قال هل عندكم من علم تخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن أنتم لا تخرصون. فكذبهم الله عز وجل على قولهم هذا، لأن الله ما جبرهم على المعاصي ولكن علم ما هم صائرون إليه. الحذر من هذه الأفكار، وننصح بدراسة العقيدة الصحيحة والعناية بها، وأن هذه ينشرها الآن الرافضة، ينشرون هذه الرافضة هي عقيدة المعتزلة، والرافضة معتزليون، فهم الذين ينشرون من ذلك. هذا جوالك لعله يرفضك، انتبه، والله ربما يرفضك ولا يفسد عقيدتك وأنت ما تشعر لدري إلا وقد دخلت فيك شبهة من شبه المعتزلة أو الرافضة. ونحن والله لا إن شاء الله أن نرى أنهم قد دخل عندهم الإسلام. لماذا؟ لأن نقرأ ويقرؤون، وإن كنا نحن كثير الانحراف في المسلمين كثير، والدعوة من الكفار للمسلمين كثير حسيا ومعنويا وماديا وهكذا، ومن الداخل والخارج، وملاءهم من المسلمين أيضا كثر، نسأل الله العافية. لكن أيضا نحن نرى أنه وجد أن هذه الجوالات والخطب والمحاضرات والكلام الموزون العلمي والقرآن المنشور والسنة المنشورة أنها أثرت في بعضهم من أراد الله هدايته، فوجد منهم من يسلم، من عرف العربية اللغة العربية وجد منهم من يسلم. فإن كانوا قد غزونا فهم يئنون الآن من وجود المسلمين وتكاثر المسلمين في أوساطهم، وهذا مما يدلنا على أن الخير ينتشر، كما أن الشر ينتشر الخير ينتشر. لذا أحث إخواني حفظهم الله على التركيز على شرح الإسلام وسماحة الإسلام وفضل الإسلام والدعوة إلى الإسلام، وهكذا أيضا الإيمان والأركان الخمسة، كان أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان، وبالإضافة أيضا إلى مكارم الأخلاق. فإن المسلمين شوهوا، نحن شوهنا هنا في أوساطهم، شوهنا ونحن في أوساطهم ويسمعون كلامنا، ومع ذلك التشويه يكر، يعني بالدبوس أنك تشوه هكذا غصبا. نعم، فكيف إذا كان هذا في بلاد الكفار والدعاة إلى التشويه كثير، والذين يشرحون الإسلام قليل؟ فشرح الإسلام نافع، لا تمل من الدعوة الإسلام وشرحه، باب ذلك واسع، كل مكارم الأخلاق والخير بالإسلام. شرع لكم من الدين ووصى به نوحا والذي أوحينا إليكم وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، فهو من إقامة الدين، لأنك رب كلمة تقولها يجعل الله فيها البركة، فرب واحد يفتح في جواله يسمع له كلمة ورددها قد تكون هدايته بها، والله يعلم أنتم لا تعلمون، يسوقها حيث يشاء. أهم شيء الكلام يكون موزونا مدللا مضبوطا، ستجد بركته إن شاء الله بين المسلمين وحتى في من أراد الله من غيرهم. هذا الذي أنا أحث عليه، أن الإنسان يتمكن ويقول أشياء موثقة، حتى لعل الله عز وجل أن ينصرنا أحياء وأمواتا، يبقى كلامك وأنت حي، وكلامك يدعى يدعو به الناس بعد موتك وأنت ميت، يهدي الله به أمما وأنت ميت، سواء كان كلاما في بعض ما هو منشور أو كلاما مدونا. ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ها نحن نهدى بفضل الله عز وجل بأناس ميتين، نهدى لكل قوم هاد، فالله قد يهدي بمن شاء، يهدي من يشاء بمن شاء، لكل قوم هاد. وهذا الهادي ما يلزم أن يكون هو النبي فقط، سواء كان نبيا أو غير نبي، وإن كان الأصل في ذلك هداية الأنبياء. نسأل الله التوفيق.
1: يقول السائل: إمام مسجد صلى بالناس صلاة رباعية فزاد ركعة خامسة سهوا ولم ينبه من قبل المأمومين إلا بعد الصلاة بمدة، فما الحكم؟
0: ما تعمد سهى فظن أنه صلاة صحيحة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إن علم بعد ذلك أو ما زال في المسجد أو كان في الوقت، حتى ما زال في الوقت أعلموه بذلك، سجد سجود السهو، وإن لم يعلم بعد ذلك وما أخبره إلا بعد مدة كفى، صلاة مجزئة إن شاء الله.
1: يقول السائل: النظر إلى الله عز وجل في الجنة هل يكون دائما أم في كل جمعة؟
0: ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون، جاء أنها في كل جمعة، أنها في كل جمعة ومتى أراد الله عز وجل. نعم.
1: يقول السائل: أيهما أعظم نعيم في الجنة، الرضا أم النظر إلى الله عز وجل؟
0: الرضا ورضوان من الله أكبر، وحل عليهم رضواني فلا أسخط عليهم بعده أبدا. نعم.
1: يقول: ما حكم النظر في الصلاة لغير موضع السجود؟
0: لا بأس للحاجة، قد نظر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كان إذا قرأ اضطربت لحيته فنظر إلى موطن لحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم نظر قال: لولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بالساري ينظر إليه يلعب به صبيان المدينة برد لسانه على يدي. معناه أنه نظر وخنق الشيطان، وهذا يتطلب إلى نظر إلى أعلى. وجملة أدلة ذكر جملة أدلة ذكرها البخاري في هذا الموضع أنه الحاجة لا بأس.
1: يقول السائل: يقول عيسى في القرآن الكريم: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، يستدل بعض من يجيزون الاحتفال بالمولد بهذه الآية، السؤال: هل الاستدلال في محله؟
0: لا، ليس معهم دليل، لا هذا ولا غيره. الاحتفال بمولد عيسى أو بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه دليل، لا هذا ولا غيره، والآية ما فيها السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم ما فيها دلالة. وتحميل الأدلة ما لا تتحمل جناية على الدين ولا يجوز، وهذا يدل على ضعف الفقه لا على الفقه. إن الفقه أن يضع الأدلة في موضعها، أما يعني الاستدلال بذلك في غير موضعه، فلو شاء أن يستدل ببعض الأدلة على الكفر لوجد، على الكفر بالله لوجد، يبترها ويستدل بها على الكفر، كما قال بعضهم يعني ماذا فويل للمصلين، واستدل بويل للمصلين أنه لا يصلي فيبقى كافرا وما يتعرض لويل.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر.

0: حبابنا احضروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس إن المؤمن لا يعرف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار أيها المسلمون عباد الله نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وملء سماواته وملء أرضه وملء ما شاء بعد من خلقه الذي يسر لنا زيارتكم والمجيء إليكم والجلوس معكم في بيت من بيوت الله على آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله هذه بضاعة أهل السنة والجماعة وهذه مجالسهم فإن زار بعضهم بعضا فإلى المساجد وإن جلس بعضهم مع بعض فمن كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناصحون ويتذاكرون شكر الله لشيخنا أبي عمار مقدمته وشكر الله للشيخ أبي المنذر كلمته وشكر الله للحاضرين حضورهم ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا مرحوما معصوما إخواني في الله سمعنا كلاما طيبا أنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة وكلما تأخر الزمان اشتد البلاء على أهل الإيمان حتى يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر كما في حديث أنس بن مالك عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر من كثرة الفتن ومن كثرة المحن ومن كثرة البلايا والرزايا التي تنزل بأهل ذلك الزمان صار المتمسك بالقرآن وبحديث النبي العدنان عليه الصلاة والسلام كأن بيده جمرة وقطعة من النيران سنوات الصبر كما قال عليه الصلاة والسلام
إن أمامكم سنوات الصبر للعامل فيها يومئذ أجر 50. قال الصحابة: يا رسول الله، أمنا أو منهم؟ قال: بل منكم. فنعم يا إخوة الإيمان، قدر الله عز وجل على من سلك إلى الجنة ومضى إليها ومن أرادها وقصدها أن يبتلى في طريقه إليها وفي سبيله ومضيه تجاهها، كما قال عز من قائل في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يا من تريد الجنة، يا من تطلب الجنة، يا من قصدت طريق الجنة، اعلم أن طريق الجنة حفت بالمكاره، وأن طريق النار حفت بالشهوات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء في سبيل الله والضراء في سبيل الله وزلزلوا من أجل الله، كل هذا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ولله عز وجل في ذلك حكم كثيرة لا يعلمها إلا هو جل جلاله وتعالت عظمته. فمن ذلك أيها الأخ الكريم أن بهذه الابتلاءات وبهذه الإرهاصات وبهذه البلايا والنوازل يعرف فيها الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، كما قال عز وجل في كتابه الكريم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عند الشدائد، عند المحن، عند البلايا، عند الرزايا، يظهر كل على حقيقته وعلى ما في قلبه. قال الله تعالى مبينا حال كثير من الناس:

انظر يا أخي في زمان محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يمر زمان أفضل من ذلك الزمان، كيف لا وفيه محمد عليه الصلاة والسلام مرت على أصحابه ومرت على رسولنا قبل ذلك أيام شديدة وليال صعبة وظروف قاسية ظهر فيها أهل الإيمان وظهر فيها أهل النفاق. متى هذا؟ عند أن نزلت البلايا. متى هذا؟ عند أن اشتدت الأمور. متى هذا؟ عند أن عظمت الخطوب. متى هذا؟ عند أن جاءت الكروب ظهرت حقائق الناس. ففي يوم الخندق، ذلك اليوم الصعب الذي ذكر الله عز وجل وصفه قائلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، بلاء شديد وزلزلة وأيام مروا بها في ذلك الحصار المغلق وفي تلك الجموع الغفيرة الهاجمة الآتية من كل مكان. هنا ظهر أهل الإيمان وظهر أهل النفاق. ظهر أهل الإيمان بإيمانهم وبثباتهم وبتسليمهم لأمر الله، ولسان حالهم يقول: نحن لله وفي الله وفي سبيل الله، وما نزل بنا من بلايا ورزايا فنحن مأجورون عليها ولو كان ذلك بقتلنا. وشهادتنا هذا هو المؤمن، مهما اشتدت الأمور يعلم أنه في طريق الجنة وأنه في سبيل الله عز وجل، وأن ما يلقاه من أجل الله عز وجل أن ذلك كله بحقه وبأجره. فالمؤمنون لما رأوا تلك الجموع الغفيرة وتلك الأعداد الكبيرة، استمع إلى ربك وهو يصفهم قائلاً:

قوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون فلقد كان الموقف على غير هذا تماما. قال الله تعالى عن المنافقين:

وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كان أحدهم يقول محمد بالأمس يضرب الصخرة ويقول فتحت علينا، أو رأيت قصورا كسرى وقيصر والعراق والشام واليمن، والآن أحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إذن إن من فوائد هذه الابتلاءات وهذه الإرهاصات أن يظهر كل على حقيقته، وتكشف ما في الصدور، وتبين ما في القلوب، هل فيها إيمان ويقين وحسن ظن بالله وثقة بالله وتوكل على الله وصبر من أجل الله وثبات على دين الله، أم فيها رياء وسمعة وفيها نفاق وفيها كذب وبعد؟ أخي في الله، أضرب لك مثالا آخرا. بعد معركة مؤتة، تلك المعركة العظيمة التي استمرت 3 أيام، وحصل أن جيش الروم هرب مع جيش غسان وفارقوا أرض المعركة، وذلك لما غير خالد بن الوليد الخطة وغير الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة، أصبح النصارى الصليبيون فتفاجأوا أنهم رأوا الوجوه غير الوجوه التي كانوا يرونها في 3 الأيام، فظنوا أن الأعداد قد أتت وأن الأمداد قد وصلت، ففروا وهربوا وفارقوا أرض المعركة. وكان لهذا الحدث فشل واضح وعيب كبير ووصمة عار على الروم وغسان، أن 3000 من أصحاب محمد ردوا 200,000. هنا أعلن هرقل وأعلنت الروم وأعلنت غسان النفير العام على أهل الإسلام. وتعلمون أعداد الروم، وتعلمون كثرة أرضهم وتباعد بلادهم وكثر مناطقهم، وهكذا إذا خرجوا عن آخرهم ستحصل تلك الأعداد الهائلة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه واجهوا هذه المؤامرة، واجهوها بالشجاعة، واجهوها بالثبات، واجهوا التحدي بالتحدي، وواجهوا التصدي بالتصدي. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم النفير العام في أصحابه وأمر الكل بالخروج، ولم يأذن لأحد بالبقاء في المدينة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا لذلك الجيش، وفي مقدمة ذلك الجيش مع شدة الظروف فهو جيش العسرة، الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة، ومع شدة الحر، فكانت في أيام حارة وفي أشد مواسم الحر، حتى قال المنافقون لا تنفروا في الحر. قال الله تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وجهز جيشا لا يعرف في تاريخ الأمة إلى ذلك الوقت، ولم تخرج جيوش الإسلام بذلك العدد قبل ذلك اليوم. خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم 34,000 مقاتل، 34,000 مقاتل، ومضى يمشي سهرا حتى وصل إلى بلاد تبوك، ونزل فيها على أول مناطق الروم وأمام بوابة الأردن، وانتظرهم رسولنا صلى الله عليه وسلم شهرا.
هنا ظهر أهل الإيمان، ظهر أهل الإيمان فخرجوا عن آخرهم، ولم يتخلف عن رسول الله من الصحابة أحد إلا ثلاثة بسبب هذا التخلف. هجرهم رسول الله وأصحابه 50 يوما، هجرهم ولم يسلم عليهم ولم يصافحهم ولم يرد عليهم السلام، إنما هجرا شديدا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وهذهبت عليهم زوجاتهم، وهجرهم أقاربهم وأحبتهم. كل ذلك لماذا؟ عند اشتداد الأمور وعند نزول البلايا على أمة الإسلام، إن الواجب عليك أيها المؤمن أن يكون موقفك قويا، وأن لا تقدم على إسلامك ولا على عقيدتك ولا على أخلاقك ومبادئك شيئا. إياك أيها المسلم أن تكون من الذين يقدمون سلامة أنفسهم ونجاة أشخاصهم والفرار بحياتهم على حساب دينهم، على حساب إسلامهم، على حساب توحيدهم، على حساب عقيدتهم، على حساب أخلاقهم، على حساب كرامتهم، على حساب كل شيء. لا، الصحابة رضي الله عنهم خرجوا عن آخرهم، فكفى الله المؤمنين القتال كما كفاهم يوم الخندق، ذلك اليوم الصعيب الرهيب، بريح أرسلها وجنودا

معركة تبوك وغزوة تبوك في ذلك اليوم ظهر المؤمنون فخرجوا، لم ينظروا إلى الحر ولسعاته ولا إلى الفقر وعسرته، إنما خرجوا مع رسول الله عن يمينه وعن يساره ومن أمامه ومن خلفه حتى وصلوا معه وأظهروا القوة والعزة. أما المنافقون فمنهم من قال لا تنفروا في الحر، ومنهم من قال ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، ومنهم من روج الأمور من ستقاتلون وأمام من ستقفون، إنهم الروم أعظم الدول على وجه الأرض بعد دولة فارس، من ستقاتلون؟ بقوا يخذلون وقدموا الأمور من قبل وكانوا منتظرين الهزيمة فيقولون قد أخذنا أمرنا من قبل. قال الله تعالى عنهم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. رد الله عن هؤلاء المنافقين قائلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. فالله الله أيها المسلم أنت في هذا الزمن الذي كثر أعداء الإسلام والمتربصون بالمسلمين والمتآمرون على المؤمنين، فاثبت يا أخي وامضي قدما وكن جبلا راسخا ولا تهتز ولا تنظر يمينا ولا يسارا، إياك أن تضعف، إياك أن تجبن، إياك أن تهن، إياك أن تفشل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ويقول الله للصحابة بعد أحد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن من فوائد هذه الابتلاءات والإرهاصات والفتن والمحن أن تظهر الحقائق في آخر الزمن، ومع المهدي تحصل معركة يتحالف فيها المسلمون والروم، كما في صحيح مسلم، فينتصر المسلمون مع الروم على عدوهم، فيقول رجل من النصارى غلب الصليب أي انتصرنا بالصليب، فيقوم إليه رجل مسلم ويقتله ويقول له كذبت يا عدو الله، نصرنا بالله ولا إله إلا الله. قال فتغدر بكم الروم فيأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000 مقاتل، عدد هذا الجيش مليون، مليون مقاتل. قال النبي عليه الصلاة والسلام فينهزم ثلث الجيش لا يغفر الله لهم أبدا. انظر الثبات عند الشدائد، عند البلايا، عند النوازل، ينهزم ثلث الجيش لا يغفر الله لهم أبدا. قال ويقتل ثلث الجيش هم خير الشهداء عند الله. خير الشهداء لماذا؟ لأنهم ثبتوا في هذه الظروف الصعبة، لأنهم واجهوا هذه الأعداد الهائلة، لأنهم ما فروا كما فر غيرهم، إنما ثبتوا من أجل الله فقتلوا في سبيل الله، فكانوا خير الشهداء عند الله. قال وينتصر ثلث الجيش
لا يفتنون أبدا، لا يفتنون. هذا الثبات الذي ثبتوه يعطيهم الله به حمية ووقاية من الفتن، فلا يفتنون أبدا. إخواني في الله، معشر المسلمين، إن من فوائد هذه النوازل وهذه البلايا لهي الأجور العظيمة التي يكسبها من صبر عليها، فينال أصحابها وأربابها ورجالها خيرا كثيرا وأجرا كبيرا لا يعلمه إلا الله. قد نحزن أنا وأنت لما نبتلى في ديننا، ولما نرى تآمر أعدائنا علينا، حتى يقول أحدنا إلى متى؟ كلما خرجنا من شيء جاءنا شيء آخر، كلما ابتلينا بشيء وبدأنا ننسى جاءنا ما هو أكبر منه. إلى متى؟ أخي في الله، اعلم أن ما تلقاه في سبيل الله أن هذا دليل على إيمانك وعلى دينك. فكما تعلمون في الصحيحين حديث ابن مسعود: يبتلى المرء على قدر دينه، وقبل ذلك: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد، يبتلى المرء على قدر دينه، فمن كان في دينه صلبا شدد عليه في بلائه، ومن كان في دينه ضعفا خفف عليه في بلائه. فيا أخي، إن أعداءك يهبون لك الأجور العظيمة والخيرات الكبيرة، فلولا أعداء الإسلام لما قامت عبادات كثيرة. استمع إلى ربك عز وجل وهو يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. انظر إلى خمس خصال، إلى خمس صفات، إلى خمس نعوت، كلها من الأعداء، كلها من الأعداء، هم يهبونها لك. ولولاهم لما قامت هذه العبادات. قال الله تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. خمس صفات. فالذين هاجروا، لولا أعداء الإسلام، لولا الكفرة الأقزام، لما هاجر أهل الإسلام من تلك البلدان، ولما قامت عبادة الهجرة. وأخرجوا من ديارهم، لولا أعداء الإسلام لما نال من نال هذا الشرف وهذا الخير، ألا وهو الإخراج من الديار والأوطان من أجل الله.

0: إن من أعظم المقامات ومن أعلى المنازل وأطيب العبادات لهو أن تبتلى في الله، ويكون من ذلك البلاء أن تخرج وأن تشرد وأن تهجر من ديارك ووطنك ومن بلادك ومسجدك من أجل الله. لا ذنب لك، لا إدانة عليك، لا شيء عليك، إلا أنك تقول ربي الله من أجل إسلامك ومن أجل عقيدتك. ثم قال الله: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، وأوذوا في سبيلي أي نوع من أنواع الأذى، حتى ذلك الهم. قد يصل أحدنا في هذه الأيام لينام فيتذكر مكر اليهود الغاصبين والنصارى الصليبيين والرافضة المنفذين بالمسلمين المستضعفين، فلربما بقي الساعة والساعتين لا ينام هما. كل هذا أنت مأجور عليه لأنك تؤذى في سبيل الله. فلو كنت من عصاة المسلمين ولو كنت من فسقة الناس لما نزلت بك هذه البلايا ولما حلت بساحتك الرزايا. ولكن يا أخي، ولكن يا عبد الله، سلكت طريقا حفت بالمكاره وملئت بهذه الأمور، فامضي قدما. وأوذوا في سبيلي الصفة الرابعة، وقاتلوا الخامسة، وقتلوا، خمس صفات كلها من الأعداء. فلولا الأعداء لما قام سوق الجهاد ولا سوق الشهادة والاستشهاد. إذن يا أمة الإسلام، إن ربنا عز وجل قادر على إهلاك أعدائنا، هو الذي إذا قال للشيء كن يكون، هو الذي أهلك أمما كثيرة بجنود عديدة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. الله قادر على إهلاك أعدائنا، ولكن لله حكمة. تنال أنت أجرا كثيرا، تنال خيرا كبيرا. فلو أهلك الله قوم نوح في أول أيامهم لما ردوا دعوة نبيهم ولم يبقوا هذه السنوات الطوال وهذه الأعمار الكبيرة، ألف سنة إلا خمسين عاما، وهم يؤذون نوحا ويسخرون من نوح ويستهزئون بنوح ويتكلمون على نوح ويطعنون في نوح ويردون دعوة نوح، لو أهلكهم الله بماء منهمر كما أهلكهم في آخر الأمر لما حاز نوح ما حازه من الخيرات والأجور والبركات في سبيل الله. لكن الله عز وجل أقام على قومه الحجة بتلك الدعوة الطويلة حتى أصابهم الملل، فقالوا لنوح: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ونال نوح أجرا وخيرا وفضلا وصبرا وإيمانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك.
0: كافرون، وقال في الآية الثانية يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أبشروا وأملوا وبالله ثقوا وعلى الله توكلوا وبه اعتصموا واعلموا أن المستقبل للإسلام. وكل ما نناله في هذه الأيام هي تهيئة من الله حتى يوجد فينا الأبطال ويوجد فينا الرجال ويخرج فينا من يكون أهلا لحمل ما هو قادم علينا. إخوة الإيمان، من فوائد هذه الابتلاءات والإرهاصات لهو التمكين من بعد ذلك. قيل للإمام أحمد: أيبتلى المرء أم يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. وإذا أراد الله لأمة عزة وأراد لهم مجدا وأراد لهم سؤددا ابتليت هذه الأمة في الله حتى يكونوا أقوياء ويكونوا عظماء ويكونوا أعزاء. لو نظرت في تاريخ رسولك صلى الله عليه وسلم وفي سيرته

قوية ومراحل صعبة ومراحل شديدة وحروب قوية ومواقف عظيمة، هيئوا بأن يكونوا قادات العالم وسادات الناس وعباقرة الدنيا. بماذا؟ بماذا يا إخواني؟ هل وصل الصحابة إلى ما وصلوا إليه بالترف؟ لا والله. هل وصلوا بالرخاء الدائم؟ لا والله. هل وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعد ابتلاءات وإرهاصات؟ أحدهم يقول كما قال عتبة بن غزوان: ولقد رأيتني مع رسول الله سابع سبعة ما لنا طعام إلا أوراق الشجر، يأكلون الشجر كما تأكله الإبل. قال: وكان أحدنا يضع كما يضع البعير. ولقد رأيتني مع سعد بن أبي وقاص ليس لنا إلا بردة شققناها نصفين، ائتزر بنصفها واعتزرت بنصفها الآخر، فما منا من أحد، انظر إلى الأمور، ما منا من أحد هؤلاء السبعة إلا وهو اليوم أمير على مصر من الأمصار، أمير على دولة من دويلات الإسلام، وكانت دولة الإسلام دولة واحدة. هذا أمير على العراق، هذا أمير على مصر، هذا أمير على الشام. إذن الصحابة كانوا في أول الأمر عايشوا مراحل صعبة وابتلاءات. هكذا من فوائد الابتلاءات أن تخرج لنا رجالا وأبطالا. إي والله، انظروا إلى طلبة العلم في دار الحديث بدمام، كانوا طلاب علم، طلاب علم، أحدهم ربما لا يحسن أن يستخدم الآلي أو المسدس، طالب علم، كثير منهم كان من أهل المدن، وكثير منهم ربما ما عرف الضرب ولا شيء. إي والله، فرض علينا الأعداء ذلك الحرب وأوصلوا الروافض على بيوتنا ومنازلنا، وكان ذلك شاقا علينا لأننا تعودنا على السلم، وحياتنا حياة طيبة، حياة الحلم على الناس. إذا أساء أحد الناس علينا قلنا له عفى الله عنك وجزاك الله خيرا. ففرضت علينا حرب، حرب عالمية جاءوا بها تحت مسميات رافضية وأيادي حوثية لمحاربة العقيدة ولمحاربة التوحيد ولمحاربة القرآن وحفظة القرآن. وإلا ما ذنب طلبة العلم الذين في تلك الدار إلا أن يقولوا ربنا الله. أذكر يوما ونحن في دمام جاء لنا بقنبلة، كنا لا نرفض، ما نريدها، ما نعرف كيف نستخدم، نخاف تقتلنا. والله كان معنا أبو هارون الذي صار الآن قائدا شهيرا، هزم الله به الروافض في أماكن كثيرة. رددنا هذه القنبلة، ما نريدها. انظر يا أخي، أعداؤنا فرضوا علينا هذا الحرب، ثلاث حروب، حربا في الحرب السادسة، وحربا في الحصار الأول، وحربا في الحصار الثاني، وما انتهت هذه الحروب إلا وقد أخرج الأعداء من دماج رجال العز ورجال الشهادة ورجال الإيمان ورجال من يقاتل الروافض اليوم في كل الميادين. وهذه رسالة أرسلها لأعداء الإسلام، أنكم كلما ازددتم لنا عدا، كلما ازددتم لنا تأهيلا، وكلما كان ذلك عليكم لا لكم. أما أنكم ستنتهون منا، هذا لا يمكن. هذه دعوة الله، أخرجتمونا من دار واحدة دماج، فجاء الله بدماجات. أخرجتمونا من مركز، فجاء الله بمراكز. أخرجتمونا من دار، فجاء الله بدور. لا بذكائنا ولا

بقوتنا ولا بقوتنا ولا بشيء من ذات أنفسنا، إنما ذاك الله، ذاك الله. إذن يا إخواني أبشروا وأملوا، أنتم في خير وأنتم في زمن الفتن والمحن تعيشون كأنكم في زمن السلف الصالح. إي والله، إذا وصلت إلى مراكز أهل السنة وإلى مساجد أهل السنة كأنك تخرج من عالم الناس ومن الكرة الأرضية، كأنك تدخل في مكان أناس يحفظون القرآن يدرسون يتعلمون، الناس اليوم يتكلمون إيش فعل الصرف، وين وصل الصرف، إيش الغلاء، إيش السياسات، إيش قال الإخباري فلان والمتكلم فلان والناطق الرسمي فلان. وأهل السنة قال الإمام البخاري قال الإمام مسلم، كأنهم ليسوا في هذا العصر. إذن والله لن يضيعكم الله، لن يضيعكم الله. أبشروا وأملوا واصلوا الخير، وكلما تلقونه في سبيل الله سترون بإذن الله خيرا. وهنالك فرق ما بين العقوبة وما بين الابتلاء، لأن هذا شيء قد ظل به أناس لما رأوا أهل السنة مبتلين ومحاربين وكل يوم والأعداء يحاربونهم ويعادونهم، ظن بعض الناس أن هذا بسبب ذنوبهم وأن هذه عقوبة عليهم، حتى تكلم متكلمهم بهذا وهكذا صرحوا وفرحوا. أنا أعطيكم فرق ما بين العقوبة وما بين العذاب، فرق واضح من الكتاب والسنة. العقوبة والعذاب يكون بعدها ضعف، ويكون بعدها إما إنهاء كلي أو إنهاء جزئي، ينتهي ما أنزل الله به العذاب على تلك الأمة لأنهم بدلوا نعمة الله، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. أهل الجنة أصحاب الجنة الذين ضرب الله فيهم مثلا، الذين عذبهم الله بسبب أنهم ردوا المساكين، إيش قالوا؟ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أظهروا التوبة، أظهروا. قال الله كذلك العذاب، كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أما الابتلاء في الله عز وجل فإن من بعده قوة، ومن بعده نشاط، ومن بعده تقدم، هكذا على مر التاريخ سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فلو نظرت إلى الابتلاء الذي مر به رسول الله وهو يخرج بعد 13 عاما من مكة طريدا شريدا، مهاجرا مفارقا لذلك المكان المبجل ولبيت الله العظيم ولتلك الأماكن المحبوبة، فيقول لمكة: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. خرج الرسول مع أبو بكر 3 أيام وهم في الغار، أيام مروا بها امتحان ابتلاء، سمى الله هذا الخروج نصر، مع أن في ظاهره إيش؟ ظاهره أن محمد قد أخرج وطرد وشرد من بلاده، ما خرج إلا من ضعف، هذا في ظاهر الأمر. لكن إيش قال الله؟ سماه الله نصر، هو خارج مهاجر تارك للمشركين بلادهم، بلاده وأوطانه. قال الله تعالى: إلا

0: الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا لا تحزن. إذن هذا نصر. ومنذ خرج الرسول وهكذا بدأت الأمة تمضي. ففي بدر يقتلون صناديد قريش وما زالت الأمة تتقوى وتتقوى حتى جاء العام الثامن ودخل رسولنا فاتحا لمكة هازما لقريش محطما للأصنام مكسرا للأوثان محررا لبيت الله الحرام يقرأ كلام الله في القرآن وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فيا أمة الإسلام مهما تطاول الليل فلا بد أن يعقبه فجر واضح وصبح ساطح لا بد بعد هذا الظلام من نور يفرح الجميع. لا تيأسوا ولا تحزنوا ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. بعد أن ذكر الله لمحمد قصة نوح وخبره في سورة هود ومراحله الشديدة ومعاداة قومه وعنادهم قال الله لرسوله تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. اصبروا يا إخواني العاقبة للمتقين. من المتقون؟ أهم اليهود الغاصبون أم هم النصارى الصليبيون أم هم الرافضة الحوثيون؟ من أهل التقوى؟ إن أهل التقوى من أمثال هذه الوجوه هم أهل التقوى هم أهل القيام هم أهل الصيام هم أهل القرآن هم أهل حلق الذكر هم أهل العلم ولله الحمد. فلا تيأسوا ولا تحزنوا ولا تستعجلوا النصر ولا تستبطئوا الفتح ولكن كما قال النبي والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فهذه الابتلاءات وهذه الامتحانات لها فوائد كثيرة لا يتسع المقام لذكرها ولعلنا قد أطلنا عليكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن تزيده هذه الابتلاءات إيمانا وثباتا وتوكلا ويقينا وحسن ظن بالله واعتماد على الله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومن مولاها. اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بالنصارى الصليبيين اللهم عليك بالرافضة المنفذين اللهم عليك بالحوثيين اللهم عليك بجميع أعداء الدين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم إنا نسألك أن توحد هذه الأمة على الحق على كتابك وعلى سنة نبيك. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل الإشراك بك. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة

منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك حرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك

إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم،

تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

أيقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني

تابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.

جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل

إن يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله.

0: ذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي

0: صار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين ميم السعدون، يقول: حدثونا عن زكاة الأسهم، كيف تكون الزكاة فيها؟ هل يزكى الربح مع رأس المال أم الربح وحده ورأس المال وحده؟ وهل تجب الزكاة من حين الاكتتاب أم عند رأس الحول؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فشركة مساهمة فيها تفصيل. إن كانت السهام للبيع وطالب الربح فهذه تزكى إذا حال الحول على أصلها، كل ما حال الحول ترى قيمة السهام من أراضي أو سيارات أو عمارات أو غير ذلك، كل ما حال الحول على أصل المال الذي جعل في السهام تزكى. بعد معرفة القيمة لهذه الأرض أو لهذه السيارات أو لهذه العمارات أو ما أشبه ذلك تذكى معارفها. فإذا كان السهم اشتراه بعشرة آلاف وعندما حال الحول صار يساوي 20,000 يذكى 20,000، والعكس كذلك لو اشتراه بعشرة ولكن عند الحول نقص وصار يساوي 8 أو 7 فإنه يزكي القيمة الناقصة. فالعبرة في الزكاة بقيمة المبيع يعني السهم حين تمام الحول. أما إن كانت السهام لا، إنما هي للاستثمار والبقاء وليس للبيع، كان يساهم في أرض ليعمر فيها سكن أو يؤجرها ولا أراد البيع، ولكن أرادوا بهذه الأرض يعمروها ويجعلوها مساكن لأنفسهم أو يؤجروها، هذه ليس فيها زكاة. إنما الزكاة فيما يحصل لهم من الأجور، يحصل لهم أجور وحال عليها الحول زكى الأجور، أما رقبة الأرض فلا زكاة فيها. وهكذا لو كانت المساهمة في عماير لم يقصدوا بيعها وإنما ساهموا ليؤجروا فالزكاة في الأجار إذا حال عليه الحول. وهكذا بالسيارات، إذا ساهموا في سيارات ليستعملوها تكاسي أو ليؤجروها صفة خاصة على من يستعملوها فالزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول. نعم
5: جزاكم الله خيرا. إذا كان السهم نفسه عرضة للبيع والشراء سماعة الشيخ فكيف يزكى؟
4: حسب النية.
5: حسب النية،
4: إن كان نية البيع يزكى زكاة العروض تكون عروض تجارة،
5: أيوة.
4: وإن كان حين المساهمة نوى البيع إنما نوى الاستثمار لهذا السهم،
5: نعم،
4: فلا يزكى إلا الثمرة
5: إلا
4: الأجرة يعني.
5: بارك الله فيكم. المستمع عبد الرحمن علي سلبي، عبد الرحمن علي سلبي بعث يسأل ويقول: بعض الجهات تستثمر أموالها في الفضة والدولار بحيث تشتري الدولار بالريال الفضة وقد تبيع الفضة بالدولار، وهذه العملية عملية قيدية لا غير بحيث لا يرى البائع أو المشتري شيئا من النقد سواء كان من الفضة أو من الدولارات، ولا يتم التقابض بين الطرفين، فما مدى صحة هذا النوع من التعامل؟
4: إذا كان هذا التعامل ليس فيه قبض فلا يصح التعامل، فإن المعاملات بالنقود لا بد فيها من قبض سواء كان بالدولار أو بالريال السعودي أو بالدينار أو بالجنيه الاسترليني أو المصري أو غير ذلك، فلا بد يكون هناك تقابض ولو بالقيد. إذا كان عند الشخص له دنانير أو دولارات فباعها على زيد أو عمرو بالقيد أو بالهاتف، قال هذه الدنانير التي عندك أو الدولارات التي عندك وهي كذا وكذا قد بعتها عليك بكذا وكذا واقبض، فقبض من نفسه، صار وكيلا قبض من نفسه هذا المال فلا بأس. أما إذا كان ما جرى قبض فإنه لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى آخره، يدا بيد مثلا مثلا سواء سواء. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، فالدولار بجنيه استرليني يدا بيد، والدولار بالريال السعودي يدا بيد. فإذا قال بعتك هذه الدنانير أو هذه الدولارات ب100,000 ريال سعودي وهو مجرد قيد ما سلم له فلوس،
5: نعم،
4: هذا ما يصح البيع، لابد من التقابض.
5: لابد من التقابض، نعم. والتقابض مجرد حسي أو معنوي،
4: مجرد القيد ما يصير قبض،
5: نعم،
4: لابد يكون المال مقبوض لصاحب المال الأول. فإذا كان الشراء للدولارات من زيد فلا بد يكون المقابل مسلم لزيد، سواء كان عنده موجود عنده يقول أقبضه من يقبض من عنده أو يرسل إليه أو يحوله على إنسان حتى يقبض منه. إذا حصل التقابض تم البيع وإلا فلا.
5: جزاكم الله خيرا. المستمع بشير حا حا من ليبيا بعث برسالة ضمنها عددا من الأسئلة عرضنا بعضا منها في حلقات مضت وفي هذه الحلقة، يسأل ويقول: أخي الذي أصغر مني وهو بالغ تارك للصلاة، فهو لا يصلي إلا صلاة الجمعة، ونصحته ولكن بدون فائدة، ماذا أفعل تجاهه؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
4: الواجب عليك نصيحته والتكرار في ذلك والجد في ذلك، لعل الله يهديه بأسبابه، ولا تمل ولا تيأس، لأن المسلم عليه النصيحة لغيره وعليه التوجيه. والله يقول جل وعلا: ادعوا إلى سيد ربك بالحكمة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأحسن إليه بالنصيحة واجتهد، وليكن ذلك عن صدق وعن عناية، يبين له أن تركه كفر وأنه ضلال، وأن الواجب على كل مكلف أن يتقي الله وأن يؤدي الصلاة إذا كان ينتسب الإسلام، وإلا فلا صحة لدعواه الإسلام، فإن إسلاما بدون صلاة ليس بإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالواجب على أخيك أن يتقي الله وأن يصلي، وعليك أن تنصحه كثيرا وتبلغه كثيرا، لعل الله يهدي بأسبابه. فإن أصر ولم يبالي فعليك أن تهجره، إذا رأيت الهجر أصلح، وإن رأيت عدم الهجر أصلح، وأن تستمر معه الدعوة والتوجيه مع كراهة عمله وإظهار الكراهة والغضب على عمله، فلعل الله يهدي بأسبابه. وإن رأيت هجره أصلح والبعد عنه لأنه لم يمتثل ولم يقبل النصيحة، ورجوت أن هذا الهجر يؤثر عليه وعلى الله يهديه بأسبابه، فهجره. فالهجر الذي يفيد مطلوب مشروع. نعم،
5: جزاكم الله خيرا. يقول: في أحد الأيام دخلت إلى المسجد في صلاة المغرب، فوجدت نفسي مسبوقا بركعة، وحدث للإمام سهو بعد التشهد الأول، وبعد التشهد الثاني سجد الإمام للسهو وسجدت معه، وبعد السلام قمت وصليت الركعة التي قد سبقني الإمام فيها، وقرأت التشهد وسلمت. وبعد أن خرجت من المسجد قال لي أحد المصلين بأن صلاتي باطلة، لأنني بعد أن صليت الركعة التي سبقت فيها لم أسجد للسهو، فهل صلاتي باطلة حقا؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
4: صلاتك صحيحة
5: الحمد لله،
4: وهذه الفتوى لا أساس لها، وسجدت مع إمامك متابعة له والحمد لله، أما أنت فليس عليك سجود. أما لو كان الإمام لم يسجد بعد السلام ولم تسجد معه، فإنه يشرع لك أن تسجد بعد قضاء معانيك، لأنك لم تسجد مع الإمام، أما أنت فقد سجدت مع الإمام وانتهى الموضوع والحمد لله.
5: جزاكم الله خيرا. يقول: في بعض الأحيان أبي يلعب الورقة ويؤخر الصلاة، فهل في ذلك إثم؟
4: نعم، يجب عليه يصلي مع المسلمين ويحذر التساهل في ذلك، فإن الجماعة واجبة على المسلم، فإذا سمع النداء وجب عليه أن يجيب النداء ويذهب يصلي مع الناس، فإذا صلى وحده أثم. فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يصلي مع المسلمين، وأن لا يتساهل في الجماعة لا بلعب الورق ولا غيره. ولعب الورق منكر من آلات الملاهي، فالواجب ترك اللعب والقيام إلى الصلاة، هذا الواجب على أبيك وعلى غيره، وعليك أن تنصحه كثيرا وتستمر في ذلك وتصبر على النصيحة، لعل الله يهدي بأسبابه.
5: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول: إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن، فهل أشرع في تحية المسجد أم أتابع المؤذن حتى ينتهي ثم أصلي؟ وإذا كنت أقرأ القرآن والمؤذن يؤذن، هل أقف عن القراءة لأتابع المؤذن أم كيف؟ جزاكم الله خيرا.
4: نعم نعم، أفضل لك أن تتابع المؤذن، إن كنت تقرأ تمسك، وإن كنت دخلت والمؤذن يؤذن تقف حتى تكمل الإجابة ثم تصلي، تجمع بين المصلحتين.
5: طيب،
4: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، متفق على صحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعم القاري ويعم غير القاري. فإذا دخلت والمؤذن يؤذن فإنك تجيب أذانه في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة، تجيب الأذان ثم تصلي ركعتين ثم تمسك الخطيب إن كان في يوم الجمعة. فالحاصل أنك إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فالمشروع لك أن تجيب المؤذن ثم تصلي تحية المسجد. وهكذا إذا كنت تقرأ القرآن أو تحدث مع غيرك تمسك حتى تجيب المؤذن ثم تعود إلى القراءة أو الحديث مع غيرك، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلى الله عليه بأشفاق، ثم سأل الله الوسيلة فإنه منزلة من الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا عمل عظيم وفائدة كبيرة. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا يؤتى، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهذا خير عظيم وفضل كبير، فلا ينبغي للمؤمن أن يضيع هذا الخير العظيم.
5: جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الرحمن أحمد يسأل ويقول: تعليق الحجاب على الجسم بقصد أنه ينفع، هل هو حرام أم حلال؟ وهي من الآيات وعليها بعض المربعات، إذا كانت حرام فهل أدفنها أم أقوم بحرقها؟ يقول: تعليق الحجاب على الجسم بقصد أنها تنفع، هل هو حلال أم حرام؟ وهي من الآيات وعليها مربعات، إذا كانت حرام فهل أقوم بدفنها أو في حرقها؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
4: تعليق الحجاب أمر لا يجوز سواء من الآيات أو من غير الآيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تبيه فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرقاء والتمائم والتواسف، التمائم هي الحجوب التي تعلق على الناس، والرقاء هي الرقاء الشركية التي لا تعرف معانيها أو بلسان مجهول أو فيها إثم وتوسلات منكرة، أما الرقاء الشرعية التي ليس فيها منكر فلا بأس بها، يرقي أخاه بالآيات والدعوات الطيبة. وأما التمائم فهي الحجوب، لا يجوز تعليقها مطلقا، لا على الرقبة ولا في العضد ولا في غير ذلك، ويجب إتلافها بإحراقها أو دفنها في أرض طيبة إذا كانت آيات، أو إحراقها والحمد لله. نعم.
5: جزاكم الله خيرا. المستمع ماهر عين حاء من محافظة المنيا بمصر بعث برسالة يقول فيها: بعض الناس عندنا يؤكدون أن زيارة قبور المشايخ حلال وليس فيها شيء من البدعة، وأقصد بقبور المشايخ الشيخ البدوي والإمام الحسين والعباس والسيدة زينب والشيخ عبد القادر الجيلاني وغيرهم، وليس هذا فحسب، بل إنهم يروجون بعض الحكايات عن الإمام الحسين بأنه يرد السلام بصوت جهوري ويعتذر عندما لا يرد السلام، ويبين السبب الذي غالبا ما يكون اجتماعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس عندنا يصدقون ذلك وينساقون وراء زيارتهم والتبرك بهم. ونريد إلى جانب الإجابة على سؤالنا، وهو موقف الإسلام من زيارة قبور المشايخ والصالحين، كلمة توجيهية لمن يقومون بزيارة هذه القبور.

فإذا زار القبور يتذكر الموت، يتذكر الآخرة، يحصل بذلك إعداد للآخرة ونشاطه في الخير والعمل الصالح. ولا فرق في ذلك بين زيارة قبور العلماء أو عامة الناس، فإذا زار قبر الحسين أو قبر البدوي أو قبر ست زينب أو غير ذلك للذكرى، ذكرى الآخرة والدعاء لهم والترحم عليهم، هذا من الزيارة الشرعية. أما الزيارة الثانية البدعية فهي التي تقع من أجل التبرك بالمزور والتمسح بقبره أو الطواف بقبره أو الاستغاثة به، يقول يا سيدي المدد المدد أو الشفاعة الشفاعة أو الغوث الغوث، هذه زيارة بدعية منكرة بل شركية، إذا صار فيها دعاء واستغاثة صار شركة أكبر، وهذا دين المشركين دين أبي جهل وأشباهه مع اللات والعزى ومناه يدعونهم ويستغيثون بهم، هذا هو الشرك الأكبر. الذي يزور الحسين ليدعوها مع الله يستغيث به، اللي ينظر له ليطلبه المدد أو البدوي أو العباس أو زينب أو غير ذلك، هذا هو الشرك الأكبر. والذي يسمع من الصوت ليس صوت الحسين ولا صوت البدوي ولا غيره، ولكنهم الشياطين يدعونهم إلى الغلو في هؤلاء، فيسمعون أصوات من الشياطين الذين يدعون إلى الشر، شياطين الجن التي تدعو إلى الشرك بالله وعبادة غير الله. فرد السلام من الميت ليس معنى أنه يسمع، وفي رده خلاف بين أهل العلم، منهم من أثبت رده ولكنه شيء لا يسمع، ومنهم من أثبت ذلك. الصح أن صلى الله عليه وسلم قال ما من أهل سلم علي إلا رد الله عليه وسلم حتى أرد عليه السلام، والناس لا يسمع من رد السلام منه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر إن لله ملائكة يبلغوني عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام، ويرد عليهم وإن لم يسمعوه. وهكذا الميت جاء في بعض الروايات أن العبد إذا زار ميتا كان يعرفه في الدنيا وسلم عليه رد عليه السلام، لكن ليس معنى هذا أنه يسمع صوته، وإنما الروح ترد السلام، والجسد قد فني وأتى عليه البلا أو أتى على بعضه البلا، إنما هي الأرواح. فرد السلام ليس يسمع من الميت، ورد السلام أيضا لا يجب دعاه والاستغاثة به. إذا رد السلام أو ما رد السلام هذا لا يتعلق به حكم شرعي، وإنما الحكم يتعلق بدعاء الميت والاستغاثة بالميت، هذا شرك أكبر، أو طلبه المدد أو العون أو الشفاعة، هذا من الشرك الأكبر حتى ولو رد السلام. حتى لو قدرنا أن سمعت رد السلام لا يجوز لك أن تدعوه من دون الله، ولا أن تستغيث به، ولا أن تنذر له، ولا أن تطلبه المدد والعون، كل هذا عبادة لغير الله من الأموات أو من الأصنام أو الأشجار أو الأحجار، كل هذا لا يجوز. وهذا هو عمل المشركين الأولين، فالواجب الحذر من ذلك. وهكذا التبرك بالقبور ترابها وأحجارها وشبكها لا يجوز، وإذا أراد بهذا طلب البركة منهم وأنهم يعطونه بركة يمدونه بالبركة صار هذا نوع من عبادتهم من دون الله، ونوع من طلب البركة بالفعل، فلا يجوز ذلك. وإنما الزيارة لذكر الآخرة والترحم على الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زور القبور فإنها ذكره الآخرة، فالمؤمن يزور هذه يتذكر الآخرة وليدعو لهم، وفي حاجة للدعاء يدعو لهم يترحم عليهم يسأل الله لهم المغفرة والرحمة والعفو. هكذا الزيارة الشرعية، فيجب على كل من يدعي الإسلام أن يحذر ما ينقض إسلامه ويفسد عليه إسلامه من الشرك بالله عز وجل، ويجب على الجهل يسأل أهل العلم ويبصروه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية.

0: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويقول عند زيارة أهل البقيع: اللهم اغفر لأهل البقيع خلقا، يدعو لهم ويترحم عليهم. هذه زيارة شرعية، فالواجب على كل مسلم أن يلتزم بهذه الزيارة الشرعية، وأن يحذر الزيارات البدعية والشركية التي يفعلها الجهال مع كثير من القبور. والله المستعان.
1: الله المستعان. جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد سعيد الحربي من الطائف بعث برسالة يقول فيها: أنا جدتي كانت في آخر أيامها في الحياة، وكانت عجوزا طاعنة في السن، ولقد كانت تحب الصلاة حبا شديدا، والصيام أيضا، والتقرب إلى الله، ولكن لم تكن تستطع في الشهور الأخيرة من عمرها أداء الصلاة، وذلك لعدم طهارتها وعدم استطاعتها أن تقرأ أو أن تفعل أي فعل من أفعال الصلاة، رغم أنها تملك عقلها كاملا، فهل عليها إثم في ذلك؟ وعندما كنا نقول لها حاولي أن تؤدي الصلاة، كانت تقول: إنني أشعر بقناعة تامة عن الصلاة، وكانت تلهث بشدة عند أي حركة تؤديها، وكأن روحها ستخرج. وجهونا جزاكم الله خيرا.
0: الواجب عليها أن تصلي على حسب حالها، ما دام عقلها موجودة فالواجب عليها أن تصلي قائمة أو قاعدة أو على جنبها أو مستلقية بالماء أو بالتيمم، هذا هو الواجب عليها، ولا يجوز لها ترك الصلاة، لأن الله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران لما كان مريضا: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع مستلقية. فالمؤمن والمؤمنة هكذا يقومون بالواجب حسب الطاقة، ولا يجوز ترك الصلاة من أجل الضعف أو كبار السن، بل على المريض وكبير السن يصلي على حسب حاله، حتى ولو على جنبه، حتى ولو مستقي إذا عجز عن الجنب. يقرأ ويكبر: ثم الله أكبر ناون الصلاة، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معاه، ثم يكبر ناون الركوع يقول سبحان ربي العظيم، ثم يقول سمع الله ناون الرفع ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يكبر ناون السجود يقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، ثم يكبر ناون الجلسة من السجدتين يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ثم يكبر ناون السجدة الثانية، وهكذا بالقول إذا عجز عن الفعل. وأما هذه التي تأخرت عن الصلاة وهي تعقل فقد أثمت، وهي على خطر عظيم، ويخشى عليها أن تكون كافرة بذلك، لأنها تركت الصلاة مع القدرة ومع العقل. فالحاصل أن هذا العمل عمل سيء ومنكر، والواجب عليها أن تصلي على حسب حالها، فاتقوا الله ما استطعتم إذا كان عقلها موجودا. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. يسأل في نهاية الرسالة: ماذا علينا أن نفعل؟
0: ما دام توفيت ليس عليكم شيء، أمرها إلى الله، ظاهر حالها كفر، نسأل الله العافية، لأنها ضيعت الصلوات من أجل جهلها، والله جل وعلا يتولى أمرها سبحانه. ما دام تركت الصلاة وهي عاقلة لا تدعو لها ولا تصدقوا عنها، لأنها تركت الصلاة وهي عاقلة كما ذكرتم، وترك الصلاة مع العقل ومع التكليف كفر أكبر على أصح قولي العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، نسأل الله العافية.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم عين الجعفري من اليمن، يقول في رسالته: هل يصح لزوجة عمي والد زوجتي، وهي ليست والدة زوجتي بل زوجة أبيها، هل يصح لها أن تجلس وتتحدث معي وهي كاشفة الوجه أم لا؟ أرجو الإفادة. يقول: هل يصح لزوجة عمي والد زوجتي، وهي ليست والدة زوجتي بل زوجة أبيها، هل يصح أن تجلس وتتحدث معي وهي كاشفة الوجه أم لا؟
0: ليست محرما لك، ليس لها ذلك، ليس لك أن تخلو بها وليس لها أن تكشف لك، لأنها ليست محرما لك. المحرم أم الزوجة وجدتها، أما زوجة أبيها فليست محرما لك، فالواجب أن تنصحها وتبين لها الحكم الشرعي حتى تحتجب عنك ولا تخلو بها أيضا. وفق الله الجميع.
1: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يقول: اعتدت بعد أن أصلي النوافل أن أصلي ركعتين وأقول بأن ثوابهما لوالدي المتوفين، فهل يصح هذا أم لا؟
0: لا، لا أصل، ليس لهذا أصل، لا تفعل هذا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يفعلون ذلك، لكن تدعو لوالديك ولقرابات المسلمين، استغفر لهم، صدق عنهم، لا بأس.
1: جزاكم الله خيرا. هل تصح الصلاة في سروال قصير من فوق الركبة؟ لأنني قرأت في أحد الصحف فتوى لعالم من مصر يجوز الصلاة في هذا السروال القصير عندما سأله أحد الناس عن ذلك، وأنا قد سمعت أيضا بأن ذلك لا يجوز، فعلى أي القولين نسير جزاكم الله خيرا؟
0: الصواب أنه لا يصح، وأن الواجب ستر ما بين السرة والركبة، وأن الفخذ عورة، فلا يجوز المسلم يصلي مكشوف الفخذ، بل يجب أن يستر الفخذ وما تحت السرة، وإذا كان على كتفيه رداء يكون أكمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فينبغي أن يكون مع ذلك على عاتقه شيء رداء أو نحوه مع السراويل أو مع الإسار، هكذا السنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا صلى وليس على عاتقه شيء لا تصح صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فالواجب على المسلم أن يتحرى السنة ويحرص على امتثال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيستر ما بين السرة والركبة، ويجعل عاتقه رداء أو فنيلة ساترة لمنكبيه، حتى يجمع بين أمرين اللذين أرشد إليهما النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو ذلك.
1: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا قرأنا في آخر درس باب العياب، قرأنا الأحاديث قراءة، نرجع إلى ذكر شيء من معانيها. الأثر الأول أثر علي رضي الله عنه، وسبق معنا أنه صحيح، أي له طريقة. لا تكون عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمورا متماحلة الرجحا. والشاهد منه لا تكون عجلا مذايع بذرا، والبذر جمع بذور، وهو الذي لا يستطيع أن يكتم سرا يفشي الأسرار. وأيضا مذايع تنشرون الكلام، تشيعون الفاحشة، تعيبون الناس. فعلي رضي الله عنه كان ينهى أن يكون الإنسان مذياعا بذورا. بذورا جمع بذور، مأخوذ من بذر الشيء، بث الشيء، بذر الحب أي بثه في الأرض ونشره. فهكذا البذور الذي لا يكتم سرا، بل كل ما أسر إليه يفشيه. والمذياع هو الذي ينشر الكلام القبيح ويشيع الفاحشة ويشيع معايب الناس. فعلي رضي الله عنه نهى أن يكون الإنسان كذلك مذياعا. والأثر الثاني أثر ابن عباس ضعيف: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. أي أنك إذا ذكرت عيوب صاحبك وأنت صاحب عيوب تتبع الناس عيوبك، فمما يحجزك عن ذكر عيوب الناس أن تذكر عيوبك وأن تبدأ بإصلاحها أولا. فأنت لك عيوب، فلا تشغل نفسك بعيوب الناس وأنت مليء من تلك العيوب، لكن جاهد نفسك وأصلح حالك. والأثر الثالث أثر ابن عباس أيضا في ضعف: ولا تلمزوا أنفسكم، قال لا يطعن بعضكم على بعض. وهذا منهي عنه اللمز والطعن، رجعت في أحاديث. وحديث أبي جبيرة ابن الضحاك، وهو أخو ثابت ابن الضحاك، مختلف في صحبته، قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، في رواية الترمذي أو ثلاثة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فلان، أي يدعو بالاسم الذي يكرهه، فيقول: يا رسول الله، إنه يغضب منه يقولون. فنزل قول الله: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يدعو بعضكم بعضا بلقبه. ذكر الحافظ رحمه الله فائدة، قال: واللقب على أحوال، إن كان لقبا مما يعجب صاحبه وليس فيه محذور شرعي كمبالغة، قال فهذا جائز. إن كان اللقب مما يعجب صاحبه أن يتلقب به وليس في محذور شرعي من مبالغة أو إطراء ونحو ذلك، فهذا جائز. وإن كان اللقب مما يكرهه ويبغضه فهذا هو المنهي عنه الذي نهى الله تعالى عنه، أن يدعو الإنسان أخاه بلقبه الذي يكرهه. قال العلماء: إلا إذا كان لا يعرف إلا به فذكره على سبيل التعريف، إذا كان لا يعرف إلا بهذا اللقب، ويذكر الإنسان تعريفا لا قصد اللقب فهذا جائز، كالأعرج قد يكره هذا، كالأعمش. كان إسماعيل بن علية يقول لا أحب أن يدعوني أحد بابن علية، اسم هو اسم أمه وجدته. قال ولا يقول لي أحد يا ابن علية فأجعله في حل. موسى بن علي بن رباح كان يكره أن يقال له علي بالتصغير، لكن ذكره أهل الحديث. لماذا ذكروا ذلك؟ لأن هؤلاء الرواة صاروا لا يعرفون إلا به. لو قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قد يلتبس على السامع من إسماعيل بن إبراهيم، فإذا قال ابن علية فهم المراد. فعلى هذا اللقب إن كان مما يعجب صاحبه وليس في محذور شرعي فهذا جائز، وإن كان مما يكرهه صاحبه ولا يريده فهذا هو المنهي عنه، وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، إلا إذا كان في سياق التعريف بحيث لا يعرف إلا بهذا اللقب وذكره وليس قصده اللقب إنما قصده تعريف هذا الشخص فهذا جائز، واستعمله أئمة الحديث وعلماء المسلمين كثيرا. الأثر الذي يليه أثر عكرمة، يقول إنه اجتمع مع ابن عباس وابن عمر فلا يدري أيهما الذي صنع الطعام ودعا صاحبه إليه، وهذا فيه الورع في الرواية وضبط الرواية كما هي، كان السلف ورعون. قال فبين الجارية تعمل بين أيديهم تخدم، إذ قال لها أحدهم يا زانية، فقال مه، وهذه مه كلمة زجر بمعنى كف عن هذا الشيء، إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة. قال أفرأيت إن كان كذلك، أي إن كانت زانية فعلا. قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، أي ولو، فلا تخاطبها بهذا الكلام، لا تعبها، فإن البخاري ذكر في باب العياب. قال ابن عباس الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، فالظاهر يعني أن ابن عمر هو الذي قال لها ذلك، ويؤيد هذا أن ابن عمر هو الذي كان له زانية جارية زنت أيامه. والحديث الأخير قد سبق بيان معناه، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فكل هذه الأحاديث والآثار فيها ذم العياب الذي يعيب الناس، ولا يدخل في هذا كما هو معلوم ذكر من يراد تحذير المسلمين من ذكره كمبتدع ضال يغوي المسلمين ويضلهم أو فاسق يخشى أن يتأثر المسلمون بفسقه وأن يجرهم إليه، فهذا ليس من العيب المذموم إن ذكر شيئا من معايبه، بل هذا من النصيحة للمسلمين، وإنما المراد ذكر العيب لا على وجه النصيحة. أخن يقول إشكال، ذكرت الإجماع على عدم نجاسة الدم، ذكرنا الإجماع على عدم نجاسة الدم، ها الإجماع على عدم نجاسة ماذا؟ ها المسك، وليس كل دم. أخوني يقول هل صور الشهداء التي توضع في الأسواق والطرقات حرام؟ نعم حرام، الصور محرمة ولا يجوز تعليقها ولا التفاخر بها، حتى بعضهم جاوز والعياذ بالله يكتب على بعض الصور كتابات لا تليق، بعضهم يكتب على صورة الشهيد هذا حارس البلد الفلاني حيا وميتا، هذا غلو نعوذ بالله، كيف حارس البلد الفلاني حيا وميتا؟ هذا نسبة إلى شيء لا يقدر عليه، وغير ذلك من العبارات التي فيها المبالغة، فهذه ذريعة إلى تعظيمها، لا سيما إن كانت صورة إنسان كبير، إنسان من القادة والزعماء، هذا محرم وأشد تحريما من غيره، فإن هذا يدعو الناس إلى تعظيم هذه الصورة. وأخ يقول هل يجوز لبس الخاتم الذي فيه رمز من رموز الكفار؟ لا لا يجوز، فإن هذا في تعظيم لهم، إذا كان الخاتم فيه صورة شعار بلد من بلاد الكفار، هذا لا يجوز. هذا صار معظما لهم حتى رفع ذلك على خاتمه. الرسول عليه الصلاة والسلام كتب في خاتمه محمد رسول الله، وهذا يجعل في خاتمه رمز من رموز الكافرين أو شعار من شعارات دول الكفر، هذا تعظيم للكفار ولا يجوز ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. كان آخر ما قرأنا في الأدب المفرد باب العياب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في التمادح. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل ابن زكريا قال حدثنا بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. أيضا هذا الحديث متفق عليه. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمران ابن مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه، فقال: عقرت الرجل، عقرك الله. وهذا الحديث أيضا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وفي كتاب الأدب، وأخرجه أيضا إبراهيم الحربي في غريب الحديث من طريق عمران ابن مسلم. وإسناده صحيح. عمران ابن مسلم هو المنقري القصير، وإبراهيم التيمي هو إبراهيم ابن يزيد ابن شريك. قال حدثنا عبد السلام قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن زيد بن أسلم عن أبيه، هو أسلم مولى عمر،
3: قال سمعت عمر يقول المدح ذبح. قال محمد. من هو محمد؟ ها؟ البخاري، محمد البخاري رحمه الله. قال محمد يعني إذا قبلها، أي قبل المدح. والحديث هذا أيضا الأثر هذا عن عمر، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وكذلك في الأدب، وأخرجه أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت من طرق عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد، وإسناده صحيح. هذا الباب في التمادح، وبعده باب، الباب هذا في النهي عنه، وبعده الباب في الترخيص فيه إذا أمن، وهكذا ذكر في هذه المسألة مسألة التمادح عدة أبواب ستأتي إن شاء الله. هذا أخي يسأل عما سبق الكلام عنه، قل هل يجوز عصب الفحل بالبيع أو بدون بيع، ولماذا حرم بالبيع؟ أما بدون بيع فجائز، وأما بالبيع فلا يجوز، حرام. وأما لماذا حرم؟ أولا قبل كل شيء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم لأنه بيع لشيء مجهول غير معلوم، ثم بيع لشيء غير مقدور على تسليمه، وأولا وأخيرا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أخني يقول هل اختلاف العلماء يدل على أن بعض العلماء يحرم الحلال؟ لا، العلماء إن ورد عنهم مثلا أقوال مختلفة كل واحد منهم يأخذ بدليل كما ترى، كلهم يستدل. وإذا وجد أن بعض العلماء خالف الدليل الصريح فعلى ماذا محمول ذلك؟ سبق تذاكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر لهم أعذارا ثلاثة فيما ورد عن بعض أهل العلم من أقوال تخالف بعض الأدلة. ها، محتمل أنه يرى أن ذلك الدليل منسوخا، أن ذلك الدليل منسوخ فيقول بخلافه لأنه يعتقد أنه قد نسخ. ها أيضا، ها، أن هذا الدليل خفي عليه لم يبلغه، قد خفيت بعض الأدلة على بعض الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أنه يرى أن هذا الدليل لا يدل على هذه المسألة بعينه، إنما معناه عنده شيء آخر، وفهم من الدليل شيئا آخر. فليس معنى أنهم يخالفون الأدلة مع صحتها عندهم وعلمهم بها وعدم اعتقاد نسخها و أنها تدل على هذه المسألة ثم يخالفونها، أبدا لا يكون ذلك. ألف شيخ الإسلام رحمه الله في هذا كتابا، ما هو كتاب شيخ الإسلام؟ ها؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأنه لا ملام عليهم، فما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. من الذي حوى العلم؟ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما ذكر هذه المسألة على سبيل المثال مسألة عصب الفحل، وهو يتكلم عن مسألة الكرامة، وذكر الرواية عن أحمد أنه قال لا أرى أخذه، قال ابن القيم وقد ذكر له أبو محمد بن قدامة دليلا لم أره ولم أقف عليه ولا أدري عن صحته، والدليل هذا حديث أنس في السنن، في سنن الترمذي والنسائي، ومع ذلك ابن القيم رحمه الله يقول لم يقف عليه. أخني يقول فحل النخيل، هل يطلق عليه فحل؟ كلا، يسمي أصحاب النخيل يسمونه فحل النخيل، شجرة تكون ذكر يخرج منها الأعذاق فيها لقاح، يقولون علامة ذلك بعض الأعذاق يكون فيها كالدقيق الأبيض كأنه رش عليه دقيق وهو ليس فيه دقيق، هو من أصله. أخني يقول في بعض القرى عندهم عادة يذهب صاحب البهيمة إلى صاحب الفحل بحزمة من القصب بدون اشتراط، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، وهذا دليل أن هذه العادة قد كانت حتى في زمن الصحابة. هذا الرجل من بني كلب بني كلاب قال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، هي شيء معتاد.